لو عشت طول عمري اقف في جمايلك الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت

حيث هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. شن الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت محيط بلدة بلاط في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان، فيما دوت صافرات الإنذار في بلدة المطلة بعد 24 ساعة من الهدوء على الحدود الشمالية. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على منطقة وادي السلوقي، وقال الجيش إن السيطرة على الوادي الواقع في القطاع الأوسط جنوبي لبنان تزيل التهديد عن إصبع الجليل وبلدة المطلة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران الليلة، وقال ترامب إن إلغاء القصف يستند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. ترامب أشار إلى أن النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسعودية وقطر وتركيا وباكستان وغيرها من الدول. وأفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصدر مطلع بأن واشنطن وطهران ستجريان مفاوضات نووية خلال فترة وقف إطلاق النار في إطار مذكرة تفاهم تتضمن آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وأضاف المصدر أن المذكرة تنص على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما ويشمل لبنان، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران شريطة التزامها بالتعهدات، كما تشمل التفاهمات إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري أمام الملاحة دون فرض رسوم عبور. كما نقلت شبكة CNN عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله خلال تجمع انتخابي إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا، وهو ما أصررنا عليه وفق تعبيره، وتابع قائلا أنهينا اليوم الحرب مع إيران على حد قوله. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس بواسطة مركبة في مدينة راهط في النقب، وقالت نجمة داود الحمراء إنها لاقت رجلا في وسط الطريق وهو فاقد الوعي جزئيا ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس، تم نقله إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع وهو في حالة خطيرة. شهد محيط ملعب استيكا في مكسيكو

0: سيتي مساء أمس مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة تزامنا مع افتتاح مونديال 2026 بعد محاولة محتجين تجاوز الحواجز الأمنية، ما استدعى تدخل الشرطة لتفريقهم، كما سادت أجواء من الازدحام والفوضى في مناطق تجمع المشجعين مع تدفق الآلاف لمتابعة المباراة الافتتاحية والتي جمعت منتخب المكسيك بمنتخب جنوب إفريقيا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 28، الجليل أعلى 28، في طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، يافا وتل أبيب 27، في النقب 32 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38، شانغان.
1: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: سخنين راح تلمع لمع.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: كور انفرتر.
1: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون، وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في

0: البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
3: في مكيف، في تورنادو انفيرتر.

0: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: صار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أوراء
2: ضوي بالأبيض
3: 2640 شيكل بس. عم تمزحوا؟ تاخدوا كل هاي العدة؟ والله يا بلاش. بس في طه عربية بطارية 2 5 أمبير وشحن سريع، مفرقات الدي سي اف 887 وباتيشون الدي سي اتش 273 ومشحيزة دي سي جي 405. كل هذا بشنطة ديفولت وبس ب 2640 شيكل. يا بلاش، شو بتستنوا؟ خاضع لشروط الحملة، اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية وأولاده اسم بتقدر تعتمد عليه. المقاول بيعرف والنجار بيعرف وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري.
4: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني
6: عالشمس دائما.
7: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عند ماهل، أهلا وسهلا.
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: بدون ما تفكر
5: ولا تحتار،
4: سوبر ستار
5: هو ملك الأسعار.
6: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 14/6. سداسية فريش 200 ملي التنتين ب 25 شيكل. مطري غسيل ماكسيما 4 لتر ب 17.90 شيكل. مطري شامبو غسول هواي 700 ملي ب 10 شيكل. ورك تواليت تاتش 32 لفة ب 25 شيكل. وكرسي بحر الأربعة ب 100 شيكل بس.
2: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم.
5: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس، ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: لشاتي ميكانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
0: كبسولات نخل الاصليين، اكبس وغني.
8: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
9: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
10: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90.

0: 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
1: بس أمكور أمكور أمكور.
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. نبدأ من التطورات على الجبهة الشمالية. شن الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت محيط بلدة بلاط في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان بحسب ما أفادت مصادر لبنانية، فيما دوت صافرات الإنذار في بلدة المطلي بعد اعتراض طائرة مسيرة قادمة من الأراضي اللبنانية. قال مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست طرفا بمذكرة التفاهم التي يتوقع التوصل إليها بين إيران وواشنطن، مشددا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بتفكيك تخصيب اليورانيوم وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران. جاء بيان مكتب رئيس الحكومة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى تسوية مع إيران وسط ترقب لتوقيع الاتفاق دون تحديد المدة الزمنية. وألغى ترامب الضربات التي كانت مقررة الليلة الماضية ضد إيران استنادا إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات مع القيادة الإيرانية وموافقتها. نقلت شبكة CNN عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله خلال تجمع انتخابي إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. وفدى موقع إكسيوس نقلا عن مصدر مطلع بأن واشنطن وطهران ستجريان مفاوضات نووية خلال فترة وقف إطلاق النار في إطار مذكرة تفاهم تتضمن آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وأضاف المصدر أن المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وتشمل لبنان أيضا مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران شريطة التزامها بالتعهدات. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس بواسطة مركبة في مدينة راهط في منطقة النقب. وقالت نجمة داود الحمراء إنها وجدت الرجل في وسط الطريق وهو فاقد الوعي جزئيا ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس، تم نقله إلى مستشفى سروكا في مدينة بئر السبع وهو في حالة خطيرة. فاز منتخب المكسيك على نظيره جنوب أفريقيا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الافتتاحية لكأس العالم والتي أقيمت على ملعب أزاتيكا في العاصمة مكسيكو. وشهدت المباراة الافتتاحية حدثا فريدا لأول مرة في تاريخ البطولة بعد تعرض 3 لاعبين للطرد في المباراة الافتتاحية. وفي مباراة أخرى نجحت كوريا الجنوبية في قلب تأخرها بهدف لتحقق فوزا مثيرا بهدفين لهدف على منتخب تشيك في المباراة الافتتاحية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 رزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس.

0: خاضع للأنظمة.
1: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 27، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، يافا وتل أبيب 28، النقب 31 درجة مئوية، أما في إيلات 39. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

قبل أسبوع أعزائي المستمعين والمستمعات، كان اسم سام أبو هيكل الطفل الذي لم يتجاوز 7 أشهر يتصدر العناوين. صورة طفل فلسطيني قتل برصاصة جندي إسرائيلي في الخليل، رصاصة كانت في زمن آخر كفيلة بأن تهز الرأي العام وأن تفتح أبواب الأسئلة والغضب والمحاسبة. لكن ذلك كان قبل أسبوع، أسبوع واحد كان كافيا ليدور العالم عشرات الدورات حول نفسه. تابعنا أخبار القتل والعنف والجريمة التي لم تتوقف، والهدم في تل عراد وفي برطعة وفي أماكن أخرى، مفاوضات القائمة المشتركة بين ثلاثية ورباعية وبين ما هو تقني وما هو سياسي، مفاوضات في لبنان واستمرار القصف ودوي الانفجارات وأخرى مع إيران وتهديدات متبادلة وضربات صاروخية واتفاق وشيك، وأخبار القتل والدمار والجوع والمرض في قطاع غزة. ثم جاء المونديال، كأس العالم الذي انطلق أمس ليخطف بدوره مساحة من الاهتمام والضوء والحديث. هكذا يتحرك العالم اليوم بسرعة لا تسمح للحزن أن يكتمل، ولا للصدمة أن تستقر، ولا للأسئلة أن تجد أجوبتها. سام طفل صغير لم يكن يعرف شيء عن السياسة ولا عن موازين القوى ولا عن خرائط النفوذ ولا عن منظومة المصالح بين الدول. أما العم سام، رمز القوة الأعظم في هذا العالم، فيكفي أن يتحدث أو يغرد أو يعلن موقف حتى تتبدل الأولويات وتتغير العناوين ويعاد ترتيب سلم الاهتمام العالمي. من يبقى في الواجهة ومن يتراجع إلى الهامش ومن يطوى خبره سريعا في زحام الأحداث. في زمن العم ترامب أو العم سام، لم تعد صورة الطفل القتيل قادرة على إيقاف العالم. الصور تتراكم فوق الصور، والدماء فوق الدماء، والأخبار فوق الأخبار، حتى بات الموت نفسه ينافس آلاف العناوين الأخرى على ثوان معدودة من الانتباه. وهكذا مع نهاية أسبوع آخر هنا في إذاعة الشمس، تعود الملفات كلها إلى الطاولة، وفي خضم كل ذلك يبقى سؤال صغير بحجم طفل اسمه سام. المسافة ليست جغرافية فحسب، بل أخلاقية أيضا، مسافة بين طفل تحول إلى خبر وبين رئيس يرى في نفسه ملك العالم، له القدرة على تحديد

أي الأخبار تستحق أن تعيش في الواجهة وأيها يدفع إلى النسيان؟ بين الطفل سام والعم سام تكمن كل الحكاية. الشمس في أسبوع. صباح الخير.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
4: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
6: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
5: في مكيف، في تورنادو انفرتر.

مساء صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في برنامج الشمس في أسبوع نلخص أسبوع آخر بأحداثه وملفاته وهي كثيرة كما تابعتم في مقدمة البرنامج، والمساحة واسعة جدا. يوم أمس في ساعات المساء كان التهديد

0: مباشر من الرئيس الأمريكي أن الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد والتصعيد الخطير، وأن هنالك ضربات متتالية وحتى احتلال لجزيرة استراتيجية في منطقة الخليج العربي، وكأن المفاوضات على شفا الانهيار. ولكن سرعان ما أعلن ترامب، و بتزامن مع احتفالات كأس العالم، بأن هنالك اتفاق وشيك جدا وحتى التوقيع قد يكون خلال الأيام القريبة القادمة. هذا هو ترامب، نحاول أن نعتاد على توجهاته وسرعته وتعامله مع الملفات، ولكن أين الحقيقة لا نعلم. في بعض التقارير يؤكدون أن الاتفاق وشيك كما ذكرت، ولكن في إيران يؤكدون أن هنالك خلافات مستمرة، ولكن واضح الحذر والخوف مما هو قادم بالنسبة لنا جميعا، على أمل فعلا أن تنتهي الأمور بالاتجاه الصحيح. بين هذا وذاك أيضا الأحداث في شمالي البلاد، هل وصلت الأمور أيضا إلى خواتيمها أم أن الأمور تذهب باتجاه التصعيد؟ كذلك في غزة وفي مناطق أخرى، وفي مجتمعنا الأمور على حالها. وهذا الأسبوع كان التصعيد واضح في ملفات الأرض والمسكن وعمليات هدم بالجملة في النقب وأيضا في الجليل، وكذلك في منطقة المثلث على خط التماس، والمفاوضات بين الأحزاب العربية إلى أين وما ينتظرنا في المرحلة المقبلة. ولكن مع ذلك نحن أمام حدث رياضي كبير. يوم أمس انطلقت مباريات كأس العالم في القارة الأمريكية، ومن هناك نبدأ مع التقرير التالي.
1: قلب القارة الأمريكية، ومن بين مدن تمتد من مكسيكو سيتي إلى نيويورك ومن تورنتو إلى لوس أنجلوس، ينطلق أكبر مهرجان كروي عرفته البشرية. إنه مونديال 2026. للمرة الأولى في التاريخ تستضيف ثلاث دول كأس العالم معا، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في نسخة استثنائية تقام على 16 ملعبا وتستمر لأكثر من شهر، من 11 من حزيران وحتى 19 من تموز. النسخة الجديدة تحمل تحولا تاريخيا في نظام البطولة، إذ يرتفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبا، ويتضاعف تقريبا عدد المباريات ليصل إلى 104 مباريات، ما يجعلها البطولة الأكبر والأطول والأكثر جماهيرية في تاريخ كأس العالم. عربيا تشهد البطولة حضورا غير مسبوق، إذ ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات العربية والآسيوية والأفريقية، ما يمنح فرصة حقيقية لمشاركة عربية واسعة وصلت إلى 8 منتخبات، وهو رقم قياسي مقارنة بالنسخ السابقة. الأنظار تتجه إلى حامل اللقب الأرجنتين وإلى القوى التقليدية مثل البرازيل وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، لكن مع توسيع عدد المشاركين يفتح الباب أيضا أمام مفاجآت جديدة قد تصنعها منتخبات صاعدة من آسيا وأفريقيا والعالم العربي. أما النهائي الكبير فسيقام في منطقة نيويورك نيوجيرسي أمام عشرات آلاف المشجعين ومئات الملايين من المتابعين حول العالم. مونديال 2026 ليس مجرد بطولة لكرة القدم، بل احتفال عالمي يمتد على مساحة قارة كاملة، حيث تتحول الملاعب إلى منصات للأحلام وتصبح الكرة اللغة الوحيدة التي يفهمها الجميع.
2: تايمز سكوير في نيويورك راح يكون متواجدين بملعب نيو جيرسي نيويورك 13 شهر لمباراة البرازيل والمغرب.
3: هل بدأت الأجواء، هل تشاهد الأجواء الاحتفالية بسبب يعني نتحدث عن ثلاث دول على الأقل، كيف تبدو الأجواء لديك؟
2: طبعا هنا الأجواء كتير كتير حلوة. هنا احنا بنحكي ناس من كل العالم، من كل الدول. في عندي هنا البرازيل، من المغرب، من مصر، من كل المناطق، من بنما، من هايتي. هون كل الناس قاعدة وبتستنى بأول مباراة افتتاحية عشان يبلشوا يشجعوا. هون عم بيحطوا شاشة كبيرة بنص التايم سكوير للمباراة الافتتاحية، في مقابلات بكل المكان، وكتير كتير كتير ناس، كتير جماهير، كتير كل بترقب المباراة الافتتاحية.
3: هذه الليلة مباراة يعني مرتقبة، المكسيك ضد أفريقيا.
0: إذن كان هذا التقرير بصوت الزميلة ابتهال الحسن، وبعد

0: ذلك الزميل عبد القادر سليم أحمد من تايم سكوير في نيويورك، تحدث أيضا في زمن الافتتاح مع الزميل أدهم حبيب الله. ونحن في إذاعة الشمس نعود ونذكر بتغطية شاملة للمونديال بتقارير وكذلك تحليل، وأنصح أيضا بالذهاب إلى تطبيق الشمس والمباريات هناك والمسابقة الخاصة بمونديال الشمس. في تطبيق الشمس سجلوا وتابعوا ما بين الإثارة وكذلك الجوائز وهي كثيرة، والآن يعني من يستمع إلينا إلى تطبيق الشمس، ولكن أيضا ما بين الكرة وما بين السياسة هنالك أيضا جانب مهم في هذا المونديال كغيره، وهنالك من جنى أرباح كبيرة، هنالك من دفع مبالغ طائلة ولكن لم تأتي بأرباح في نهاية المطاف. وعن المونديال والأرقام بالدولارات وغير الدولارات، الزميل مجد كرام يوضح أيضا هذه الجزئية.
1: لأرقام خيالية، الفيفا بتتوقع أنه دورة بسموها 2023 ل2026 راح تجيب له 13 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار من حقوق البث لما منشاهد المباريات عبر بي إن أو عبر المحطات الإسرائيلية بيكونوا دافعين حقوق بث، وهاي حقوق البث بتروح للفيفا، و2.7 مليار من عقود الرعاية. يعني أرقام بتلمع على مستوى أوسع، الفيفا بيقول أنه البطولة راح تضيف تقريبا 41 مليار دولار للناتج المحلي العالمي، و30.5 مليار دولار للدول المضيفة الثلاثة مجتمعة، و824 ألف وظيفة. أرقام ضخمة، بس يعني الأرقام بتكذبش، بس الكذابين بحبوا الأرقام، لأنه الإيرادات الضخمة هاي بتروح بمعظمها لجيب الفيفا مش لخزائن الدول. يعني عشان نفهم القصة، إذا بنرجع ونطلع على قطر 2022، المونديال اللي كان بقطر، كأس العالم اللي كان الأغلى بالتاريخ، أنفقت 220 مليار دولار على البنية التحتية، مدينة لوسيل بنيت من الصفر، شبكة مترو، مطار حمد، وسبع ملاعب جديدة، والإيرادات اللي طلعت من البطولة فقط 17 مليار دولار. عم نحكي على فجوة هائلة، بس قطر أخذت المشروع كمشروع خاص، يعني ما كانتش تشوف الأرباح بشكل مباشر، هي شافت البطولة كأداة لرؤية قطر تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز. وحسب صندوق النقد الدولي، البطولة ساهمت في الاقتصاد القطري ب 1% تقريبا من الناتج.
0: واللي عم تحكيه مجد مثير جدا، انه احنا بنعتقد انه الفيفا تستثمر وتدفع مبالغ طائلة لتنظيم المونديال، بالاخر هي في نهاية كل دورة هي بتربح.
1: هي مبالغ طائلة موجودة بالجملة، ولكن هي تجني مبالغ طائلة من المونديال، ومش يعني انت اذا بنتخيل الموضوع، الدول هاي تنفق المليارات
0: على فكرة، الدول هي اللي بتدفع الملاعب وترميم ملاعب وبناء ملاعب، هذا مش فقط مش الفيفا،
1: هي بتنافس عشان تاخذ البطولة. هون نصل بعطيك بس يعني مثال صغير على دولة ربحت من المونديال، وبعدين ننتقل لهذه المعطيات. روسيا 2018 كأس العالم كان في روسيا، يعني أنفقت وقتها 11.6 مليار دولار، وحققت عائد 14.5 مليار دولار على مدى 5 سنوات، يعني ربحت بشكل محدود جدا. وفي دول مثل البرازيل اللي كان فيه 2014 كانت كارثة كلاسيكية، يعني الميزانية كانت 17 مليار ريال برازيلي، انتفخت ل 27 تقريبا 12 مليون دولار. عم نحكي الأسوأ أنه بنوا 12 ملعب، وهي الملاعب اليوم عبارة عن ساحات فاضية ولا فيها أي شيء.
0: إذن ما بين المونديال والأجواء في القارة الأمريكية، وكنا في تايمز سكوير، وكنا في تقرير الزميلة ابتهال حسن حول المونديال بمعطياته الجافة، وأيضا الأرقام والمبالغ المالية. ولكن نحن وقبل المونديال بأيام قليلة، ويمكن نقول بساعات، كنا في تخوف حقيقي مع عودة إطلاق الصواريخ وجولة أخرى في المواجهة بين إسرائيل وإيران، ولكن هل هذه الحسابات هي فقط حسابات عسكرية استراتيجية أم أن هنالك دوافع أخرى؟ والرئيس الأمريكي يدفع باتجاه إنهاء الحرب رغم التهديدات المستمرة، في حين هنالك من تصب في مصلحته عملية التصعيد العسكري إذا كان مع إيران وإذا كان مع لبنان وكذلك في قطاع غزة.
2: في لحظة إقليمية مشحونة، يجد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نفسه بين مطرقة العلاقات المتوترة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسندان الحسابات الداخلية المعقدة المرتبطة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

0: مزاج الناخب الإسرائيلي في ظل الاستقطاب السياسي الحاد والأزمة الحزبية المستمرة. لكن السؤال الأهم يبقى، هل ما زال نتنياهو لاعباً سياسياً مستقلاً يملك حرية القرار، أم أنه بات مكبلاً بتوازنات داخلية وضغوط أمريكية لا يمكن تجاوزها؟ بين خطاب السيادة الكاملة الذي يروجه أنصاره وواقع الاعتماد على الدعم الأمريكي والتنسيق الأمني، يظهر نتنياهو وكأنه يتحرك داخل مساحة ضيقة يحاول فيها الحفاظ على صورة القائد القادر على الحسم دون أن ينزلق إلى مواجهة مفتوحة قد تقلب الطاولة إقليمياً وانتخابياً في آن واحد.
1: למה אני מתכוון מנצחים? הרי בצח הכל מפסידים, אבל כרגע מנצחים. למה? נתניהו רוצה מצב מלחמה, והנה הוא קיבל עוד הזדמנות. לקראת הבחירות, וכן הלאה וכן הלאה. שנית, נתניהו רוצה להראות שהנה הוא עמד באומץ וניפח את החזה מול נשיא ארצות הברית, ואמר לו לא. אגב, הוא אמר לו לא פעמיים. פעם אחת אל תתקוף בלבנון והוא תקף בדחיה, ופעם שנייה אל תגיב על הירי האיראני והוא הגיב. אז מבחינתו, הנה הוא הראה שזה מגיע לביטחון ישראל, הוא יודע להגיד לא לנשיא ארצות הברית. עכשיו מבחינת טראמפ, מה הוא בעצם אמר במהלך הלילה, בכמה רעיונות שהוא נתן? אני קורא לישראל לא להגיב, אני קורא לישראל לא לתקוף יותר בלבנון, אם יהיה הסכם, ישראל תצטרך להסכים לו. כלומר, אני לא במלחמה יותר.
2: إذن الحسابات السياسية بين ترامب ونتنياهو، وهل مصلحة نتنياهو التصعيد؟ يقول لهم بينكس نعم، ولكن هو ما بين مطرقة ترامب وكذلك التصعيد العسكري والحسابات الانتخابية. وما دمنا في ملف الانتخابات، فكيف لا موضوع المفاوضات الجارية بين المشتركة بمركباتها والاتصالات التي تمت هذا الأسبوع. يوم الأحد كانت جولة مفاوضات مباشرة، وبعد ذلك الثلاثاء، وتم تأجيل ما خطط له يوم أمس، ولكن التوجه الآن أن الأمور لا تذهب إلى قائمة رباعية بل ستذهب إلى ثلاثية. ولكن نحن في عالم السياسة وفن الممكن، وكل الاحتمالات مفتوحة. إلى التقرير التالي.
3: شهد مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة بين مركباتها حالة من التعثر المتصاعد بعد أن انتهت جلسة التفاوض التي عقدت يوم الأحد في الناصرة دون تحقيق أي تقدم يذكر أو اختراق في المواقف. وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول طبيعة القائمة التقنية وشروط الانضمام إليها. القائمة العربية الموحدة تطالب بالتواصل إلى تفاهمات سياسية مسبقة تحدد آليات عمل القائمة بعد الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بإمكانية التوصية على مرشح لرئاسة الحكومة أو دعم أي ائتلاف بديل لليمين. في المقابل ترى كل من الجبهة والتجمع والعربية للتغيير أن هذه المطالب تفرغ فكرة القائمة التقنية من مضمونها، لأنها تفرض التزامات سياسية مسبقة قبل معرفة شكل الحكومة القادمة، وهو ما تعتبره هذه الأطراف عودة إلى خلافات الماضي بدل تجاوزها. وفي الأحزاب الثلاثة وصفوا هذه الشروط بأنها مفاجأة وغير قابلة للتطبيق، مؤكدين أن الهدف من القائمة التقنية هو تجميد الخلافات السياسية مؤقتا لا تعميقها. ورغم استمرار الاتصالات، من المقرر عقد اجتماع جديد بمشاركة لجنة متابعة رؤساء السلطات المحلية يوم الثلاثاء، يليه جولة مفاوضات إضافية يوم الخميس. لكن في المقابل حذر النائب أحمد الطيبي من أن استمرار الجمود قد يقود إلى طريق مسدود فعليا، معتبرا أن الأيام القريبة ستكون حاسمة، وإلا فإن المفاوضات ستتحول إلى إضاعة للوقت على حد تعبيره.
4: سخرية القدر، سخرية القدر أخي جاكي، إنه الوزير اللي كان
5: كل حزب طبعا لديه أفكاره، لديه اجتهاده، لديه توجهه. نحن الآن بالأمس في سخنين أنهينا مرحلة معينة إلها طبيعة معينة. على فكرة بذكرك، أول اجتماع اجتمعناه في يافا البرتقال كان تحتي الكاميرات أمام كل الناس، إذا بتذكر اللقاء الرباعي الأول. هذه لما وقعنا على التعهد في سخنين أمام كل الناس، وأنت كنت شوفين.
2: نعم.
5: لما نجتمع في الناصر الكل موجود، ولما نجتمع في سخنين الكل موجود. إحنا وصلنا لقناعة بالأمس بعد ما أنهينا اجتماعنا في حوارات ثنائية مع قادة

0: احزاب انه يا اخوي احنا جماعه عندنا مسؤوليه، مختلفين على كثير امور ومتفقين على كثير امور، دعونا ننتقل الان لمرحله جديده، بدنا ندير هذا الحوار وهذه المحادثات وهذه المفاوضات بين الاحزاب العربيه بمنطق اخر تماما عما كان لغايه الان. مش راح تطول المساله ولا اشهر ولا
1: بس بعد
2: يوم الخميس واليوم كانت نقاشات جاده، دخلنا في التفاصيل. بالماضي الجبهة العربية للتغيير قدمت ورقة مشتركة، التجمع قدم ورقة، واليوم الموحدة قدمت ورقتها. كل حزب يعتقد أن ورقته هي الأفضل. المشاركين في الاجتماع اليوم أنه يجب أن يكون حاسما لننهي هذا الملف السياسي حول شكل والوصف الوظيفي للقائمة المشتركة، وننتقل للمرحلة القادمة من تشكيل القائمة المشتركة وتركيبتها. أنا أقول إذا لم نتفق يوم الخميس فمعناته في هناك إضاعة وقت ومكانك عد.
3: القائمة المشتركة بمركبتها الثلاثة ستقوم وستبقى الباب مفتوح إلى الإخوة في الموحدة، ولكن أنا بدي أكون صريح، وأنا امبارح عاتبت الإخوة في الموحدة. لدينا قراءة واضحة مفادها أن مشروع الإخوة بالموحدة لا يتجانس مع مشروع القائمة المشتركة، مش بسبب الخلافات بين مركبات القائمة المشتركة، إنما بسبب قراءة تقول إنه خوضهم للانتخابات ضمن القائمة المشتركة لربما يعني يصعب عليهم.
1: ولكن لنترك أنتم عندما تقولون ثلاثية، وأنا أسمع هذا الكلام عدة مرات من كوادر ومن مسؤولين، سنعلن ولكن نؤجل حتى نعطي فرصة ولكن أنا أعلم أنه في حساباتكم هذه خطوة خطيرة، أن لا تضمن التمثيل الكافي لكم كجبهة ولبقية المركبات في الثلاثية أمام القائمة العربية الموحدة، وهذا يفقدكم الموقع أنكم أقوى قائمة. بالتالي في نقاش حول هذا الموضوع لديكم في الجبهة أيضا.
3: لا، أنا أعتقد أن جلسة الأمس كانت جلسة حاسمة، رأينا بها بشكل واضح أن هنالك فرز سياسي أكبر بكثير من أن نجسر عليه بجلسة هنا وجلسة هناك، ولذا أنا أعتقد بأنه اليوم الحديث عن قائمة مشتركة ثلاثية هو مطلب الساعة وواجبنا تجاه الجمهور.
0: نعم، يعني في أزمة، ولكن نحن مستمرون في التجمع في مساعينا لإقامة هذه القائمة المشتركة. أخي مصطفى، يعني وكمان عندك أنا بالاستوديو حكينا أنه المهمة مش بسيطة، التحدي يعني ليس بسهل منذ البداية، وهناك نقاش سياسي جدي بين الأحزاب. كان هناك تقدم كبير جدا بعد أن يعني اقترح التجمع الوطني الديمقراطي تبني القائمة التعددية التقنية. تفاجأنا من الدكتور منصور عباس بأنه يزيد الشروط كل مرة من جديد ويعيد تعريف ماذا يقصد في التقنية وماذا يقصد في التعددية، وطبعا كان مرفوض في الاجتماع مع الرؤساء انه الدكتور منصور يجي ويقول لنا take it or leave it. يعني
4: ايش يعني ماذا يقصد؟ ايش يعني ماذا يقصد؟ شو جديد؟
0: يعني اولا اخي نحن في مفاوضات، وواضح للجميع باننا اربع مركبات لدينا برامج ورؤى مختلفة الى اخره، نحاول ان نقنع الواحد الاخر وان نتقدم وان نصل الى حلول. لا يمكن، لا يعقل انه في اجتماع بوجود الرؤساء اللي عم بيقوم نحن نشيد بدورهم الجريء والمهم في الدفع باتجاه القائمة المشتركة، كما الاخوة في الوفاق في الهيئة الشعبية، احنا قاعدين مع رؤساء المجالس.
5: نعم.
0: تفضل الدكتور منصور في اجتماع بيقولنا والله هاي اللي عندي take it or leave it. لا تجري المفاوضات بهذه الطريقة اخي مصطفى، وهذا فيه يعني فيه مس في الأحزاب وفي الرؤساء. نحن رفضنا، اسمحي لي بس تحضر، احنا رفضنا هذا الأسلوب، وهذا أمر غير مقبول، ولكن بالرغم من التغيير اللي صار، احنا كنا قد تقدمنا خطوات كثيرة إلى الأمام، وكنا نتمنى أنه اليوم يكون في اجتماع نهائي. بعد الاجتماع هذا نزف لأهلنا بشرى إقامة القائمة المشتركة. صار في تراجع، ما بدنا هذا التراجع يرجعنا لأجواء سلبية ومناكفات كما شاهدنا بالأمس على بعض وسائل التواصل الاجتماعي. أنا آخر شغلة بدي أقولها، أنا من خلال الأثير عندكم أتوجه لكوادر التجمع وكوادر الأحزاب والمستقلين، كافة أبناء وبنات شعبنا، عمي إحنا لم نرفع إيدنا يعني عن إقامة القائمة المشتركة.

مش حجرين تاني وراء. على كل نحن نتابع القائمة المشتركة بمركباتها ومش حجري تاني وراء غنت شيرين. وجدت هذه المقطع بالصدفة في سياق آخر، ولكن الكلمات يعني تعبر عن واقع الحال. فاصل إعلاني، نعود ونتابع في برنامج الشمس في أسبوع.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: مسافرين ومصيفين
3: بس مع مدارين،
2: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
3: أجرام،
2: اليونان،
3: أجرام،
2: سينا،
3: بينا
2: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
5: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: طه عربي وأولاده، بدك تبني بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عدد هنات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب. أكيد طه عربي وأولاده معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة عبر الويز. طه عتسيم الناصر الصفافري.
8: وأخيرا هذا يحدث، بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعوون للإفتتاح الرسمي لبتيل وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلا وسهلا بكم في افتتاح بتيل وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي.
9: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب

0: 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز احمر مغلف العلبه ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحمله حتى 14/6، خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعه المشهداوي.
2: ليالي الانس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
5: الشمس دائما
6: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هات نشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
7: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
8: نعود أعزائي المستمعين والمستمعات ومن الحلبة الحزبية السياسية إلى قضية أخرى، الأرض والمسكن. وبرزت هذا الأسبوع عملية هدم ذاتية كانت في طلع عراد، عشرات المباني الأكواخ هدمت، كذلك في برطع الشرقية أكثر من 20 مبنى هدمت. ولكن في تل عراد نتحدث عن قرية غير معترف بها تم تجريفها بالكامل، وبعد عملية الهدم بقيت العائلات يمكن أن نقول تحت قبة السماء وفي الحر الشديد، ولا يملكون أي إجابة في هذه المرحلة من سيعمل على إنقاذهم وتوفير الحلول لهم. نستمع إلى التقرير التالي.
9: Those people that live behind me in the village that named Tal Arad should destroy their homes by their hand. Why? Because the radical Israeli government give them limited time to leave this area. Why?
10: في قرية تل عراد في النقب لا تزال آثار الهدم الواسع حاضرة في كل زاوية. فبعد أيام من بدء عمليات الهدم تواصل الجرافات إزالة الأنقاض، بينما يعيش السكان حالة من القلق والترقب مع اقتراب المواعيد التي حددتها السلطات لاستكمال إخلاء المنطقة. الصور الإنسانية في القرية تختصر حجم المأساة، شبان يضطرون لهدم منازلهم بأيديهم وسط نظرات الحزن والأسى من أفراد عائلاتهم. اليوم لم يبقى من مباني القرية سوى منزل واحد ومسجد، فيما انتقلت عشرات العائلات إلى صفوف المدرسة ورياض الأطفال كمأوى مؤقت. النساء والأطفال وكبار السن يبيتون داخل الصفوف، بينما يقضي الرجال لياليهم في العراء قرب بقايا منازلهم. ورغم الدمار يؤكد الأهالي أنهم لن يغادروا المكان، ويقولون إن معركتهم لم تعد فقط من أجل المنازل التي هدمت، بل من أجل حقهم في البقاء والاعتراف بقريتهم. وبين الركام والخيام المؤقتة يحاول السكان في تل عراد التمسك بالأمل بانتظار حل يضمن لهم مستقبلا أكثر استقرارا على أرض عاشوا فيها جيلا بعد جيل.
11: إحنا موجودين في منطقة تل عراد من سنة 1952، لما وقت الحاكم العسكري نقلنا من أراضينا، أجبرنا هجرنا يعني من أراضينا في منطقة اللاقية إلى منطقة تل عراد. في سنة 2022 الدولة قررت إقامة قرى يهودية محلنا، قرية يهودية بالأحرى، 4 قرى يهودية، واحدة منهم يعني معدة تكون محلنا. ففي ذات الوقت يعني الدولة وجهت لنا دعاوى إخلاء عن طريق المحكمة، بدعاوى أن احنا استولينا على الأرض بغير وجه شرعي. وطبعا الأرض بما أن الأرض يعني تابعة للدولة، فالمحكمة في النهاية حكمت لصالحها يعني بعد تقريبا أكثر من 75 سنة بإخلانا وتهجيرنا مرة أخرى من
8: الدولة. هي التي نقلتكم في حين إلى هذا الموقع وهي تطالب بإخلائكم، ولكن إخلائكم إلى أين؟ يعني هم يعرضون عليكم معادلة ما، تسوية ما، وأنتم قلتم لا يعني حتى
11: يوجد. يعني في سنة 2022 في نفس السنة.

0: يعني اعترف بقريه اسمها مرفا، سموها مرفا او مرمريه لسكان تل عراد، لكن حتى اليوم القريه غير موجوده، يعني هي موجوده على الورق فقط. لذلك وصلنا الى يعني مرحله ان احنا المحكمه حكمت واعطتنا مهله سنه نهدم بيوتنا، واليوم احنا يعني بدون مأوى يعني.
1: إذن عائلات بدون مأوى. يقول رشيد النباري وهو من سكان تل عراد، استمعنا أيضا إلى تقرير الزميلة ياسمين غميض، وقبل ذلك نداء أيضا باللغة الإنجليزية إلى الرأي العام مع استمرار عمليات الهدم. وكما ذكرنا كانت أيضا عمليات في برطعة الشرقية، هناك هدمت مباني ومصالح تجارية في عبلين، تم هدم في الأسبوع الماضي في كابول في أراض زراعية، وهذا صحيح، ولكن واضح أن هنالك تصعيد وتصعيد كبير. وإذا أردنا نموذج آخر للتصعيد، وما ذكرته في مقدمة البرنامج، عائلة أبو هيكل، الأب فهد وزوجته ووالدته وطفلين في العاشرة وفي طفل 7 أشهر سام أبو هيكل، كانوا في طريقهم من بيت الأب أو يسكن في بيت لحم إلى تل رميدة في الخليل، وعندما اقتربت السيارة من قوة عسكرية إسرائيلية تم إطلاق النار عليهم لأن الجندي شعر بخطر. نحن نستمع إلى رواية الأب فهد أبو هيكل وما قالوا أيضا العم، كيف عملت السلطات هناك على جمع الكاميرات والتوثيق.
2: بتأذن شوي الأمور، مشيت شوي لفوق إلا بطلب مني أوقف السيارة، وقفت السيارة هاد بدي على الستيرينج وطخ طريق وخط السيارة. إذا إشي بالسيارة إشي من الزجاج الأمامي اخترقت، بداية إيدي أنا كانت ماسك الستيرينج، بعدين اخترقت الولد، بعدين اخترقت اللي هو الجهة اليمنى من وجه أمه، وخرجت على الكرسي اللي طلعت الرصاص موجود عليه.
3: لازم طبعا يكون في محاسبة، لأنه المحاسبة هي رادع إلهم منهم يعودوا يقبلوا على هيك أعمال. يعني هاي الأعمال هي من شأنها أنها تخوف العالم أكثر، تمنعها من الوصول لبيوتها وحقها بالحياة بالأخير. فإذا ما كانش في محاسبة إحنا مثل اللي بنفتح المجال بشكل أكبر، لا طبعا لازم يكون في محاسبة ونشغل هذا الموضوع عمال.
1: وهذا سؤالي، أنه بهاي الحالة الفلسطينية يعني أمام اللي صار مبارح، وإحنا كيف فاهمين أنه أخوك كان مرجع الوالدة، هو ساكن في بيت لحم، مرجع الوالدة على البيت في تل رميدة وصار اللي صار، يعني قوة عسكرية هناك وحاجز طيار من سمي مجموعة جنود وتم إطلاق النار، لا في حاجز رسمي ولا في أي إشارة ولا في أي شيء،
3: ولا كان في تشكيل أي خوف حتى كمان. يمكن حكى لك فهد هذا الحكي، ما كانش في تشكيل أي خوف على أو تهديد على حياة الجنود.
1: إذن لا تهديد لحياة الجنود، والتوثيق الذي نشر من قبل منظمة بتسالم يظهر أن الجندي أطلق النار على السيارة وبدون أي سبب، يقتل طفل والوالد والوالدة أصيبا. واستمعنا أيضا إلى رواية الأب وأيضا إلى رواية العم فهد وعلاء أبو هيكل. ولكن هذا الأسبوع كان تحرك ما تحديدا من بعض الدول الأوروبية، إجراءات ضد سموتريتش وبن غفير في إيطاليا وفي فرنسا، وتحرك من بعض الدول الأوروبية والمنظمات الحقوقية. السؤال لأي مدى هذا سيترجم بعد ذلك إلى ضغط سياسي حقيقي على حكومة إسرائيل، أم هو مجرد تعبير عن موقف ليس أكثر؟ نذهب إلى التقرير التالي.
4: من باريس إلى لندن وأوتاوا وسيدني تتسع دائرة الضغوط الدولية على حركة الاستيطان في الضفة الغربية، في مؤشر إلى تحول متزايد في مواقف عدد من الدول الغربية تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. أعلنت فرنسا فرض عقوبات على وزير المالية بتسلال سموتريتش شملت منعه من دخول أراضيها، متهمة إياه بدعم ضم الضفة الغربية والدفع نحو توسيع الاستيطان وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديا. كما حظرت باريس دخول عشرات المستوطنين وعددا من قادة المنظمات الاستيطانية، فيما فرضت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات منسقة على منظمات تنشط في دعم البؤر الاستيطانية. وتشمل هذه الإجراءات تجميد أصول مالية ومنع الدخول إلى هذه الدول وفرض قيود على جمع التبرعات، بينما دعت بريطانيا

0: شركاتها إلى تجنب أي نشاط اقتصادي مرتبط بالمستوطنات. تقول هذه الدول إن بعض الجهات المستهدفة ارتبطت بدعم بؤر استيطانية شهدت أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وإن التوسع الاستيطاني يقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية. وتأتي هذه الخطوات بعد عقوبات مماثلة أقرها الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، ما يعكس تصاعد الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية. لكن يبقى السؤال مفتوحا، هل ستتحول هذه العقوبات إلى ضغط فعلي يغير السياسات على الأرض، أم أنها ستعزز خطاب اليمين الإسرائيلي الذي يقدم نفسه ضحية لضغوط خارجية خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية؟
1: صحيح، وهذا ما يجب أن يعني كان أن يعني هذه العقوبات ربما كانت لو قبل 20 عاما لقلنا أنه يعني أنها يعني في وقتها وجيدة، لكن الآن لن يكون لها أي تأثير فعلي في لو استمرت فقط أن تكون ضد كيانات يعني استيطانية وليس ضد الحكومة الإسرائيلية والدولة الإسرائيلية نفسها. يعني لو كانت هذه العقوبات لشملت على سبيل المثال بنيامين نتنياهو وشخصيات أخرى ومؤسسات أخرى أو البنوك الإسرائيلية بشكل مباشر لتسهيل هالمعاملات البنكية لمؤسسات الاستيطان، رأينا يعني رد فعل إسرائيلي مختلف ربما على العملية الاستيطانية، وأخذ الموضوع بشكل جدي فيما لو رأت إسرائيل أنها ستكون محاصرة دوليا كما حصل مثلا مع جنوب أفريقيا، نظام الأبرتايد في جنوب أفريقيا عندما يعني بدأ الحصار الدولي عليه سقط نظام الأبرتايد.
2: إذن تقرير زميلة ياسمين عميد حول العقوبات على المستوطنين وكذلك على بعض الوزراء، إلى أي مدى هذا سيؤثر؟ واستمعنا أيضا إلى الصحفي ربيع عيد تحدث للزميل زهير بهلول. ولكن في إسرائيل ورغم كل الضغوط السياسية الحكومة ماضية فيما يعرف بالإصلاحات القضائية، وهذا الأسبوع مر قانون يسيس عمليا جهاز محش قسم التحقيق مع عناصر الشرطة بأن يكون خاضع لوزير القضاء وأن يكون تعيين رئيس أو مدير محش من قبل لجنة سياسية. طبعا كمجتمع عربي جربنا محش في محطات كثيرة والثقة واضح أنها شبه معدومة، ولكن كما يبدو إذا بقي هنالك هامش لهذه الثقة من خلال هذا القانون يمكن أن نقول يتم شطبها بشكل كامل. المحامي والحقوقي عمر خميسي تحدث لإذاعة الشمس.
3: هذا المصادقة على هذا القانون نعم أنه لم يأتي من فراغ، لأن حتى هذه اللحظة نرى أن هناك مماطلة في الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها قسم التحقيقات مع الشرطة، كذلك الأمر خضوعها لنفس المنظومة وهي النيابة العامة والمدعي العام والمستشار القضائي للحكومة. أنا أعتقد يعني خلافا لهناك من الأقوال التي تقول أنه أتى هذا التغيير مع الحكومة الجديدة، ولكن كمجتمع عربي يعني هذا القانون لن نستفيد منه، وكما أن الواقع الحالي للوضع اللي فيه قسم التحقيقات مع الشرطة لم نستفيد منه، بل العكس تماما، أي أن السياسات التي تتبعها هذه الوحدة لن يغير بتغيير الشكل الخارجي، داخليا هي عمليا ستبقى نفس يعني الجسم ونفس السياسات، يعني كما يقول المثل يعني أتاجفرت بشنو أديرت، يعني نفس السيدة ولكن بتغيير الغلاف والثوب الخارجي. فبالتالي يعني لم نرى حتى هذه اللحظة أن يعني قسم التحقيقات مع الشرطة أنصف المواطنين العرب عندما يكون هناك اعتداءات، والأغلب والطاغي عليها الاعتداءات التي أدت إلى الوفاة أي القتل. وبالتالي يعني الموضوع مش القدرة حين أن نشعر فيه كمجتمع عربي أنه فيه تغيير للأفضل أو للأسوأ، لأنه وضعنا أصلا سيء فيه.
4: صحيح، ولكن
3: أستاذ نبيل ولكن نعم أستاذ نبيل هنا هو الفصل، أي أنه ستكون قسم التحقيقات مع الشرطة منفصلة تماما عن منظومة النيابة العامة والنائب العام والمستشار القضائي للحكومة، وأن يكون هناك استقلالية تامة، سيتم تعيين رئيس قسم التحقيقات مع الشرطة عن طريق الوزير. ونحن نعي أن اليوم هذه الأقسام هي نعم تتبع لسياسات الوزير، أي أن اليوم الشرطة من المفروض أن لا تتبع سياسات الوزير، ولكن نرى أن الشرطة تتبع اليوم سياسات الوزير.
4: مصير.
2: إذن المحامي عمر خميسي متحدثا لزميل نبيل سلامي حول قانون محش الذي أقر هذا الأسبوع في الكنيست. ومن هذا إلى مدينة اللد نتحدث عن ملفات العنف والجريمة، وتابعنا للأسف جرائم هذا الأسبوع لشابين من أم الفحم قتلا في المشارف وفي كفر قرع وسلسلة حوادث إطلاق نار، وغدا في اللد مظاهرة ومسيرة ورفع أعلام، ولكن هل هذه الوسيلة الوحيدة التي بقيت لنا أمام هذا الغول الذي نسميه العنف والجريمة؟ نستمع إلى ما قاله المحامي خالد الزبارقة اللجنة الشعبية في مدينة اللد عشية المظاهرة.
4: هذه الفعاليات ممكن أن تحل جانب معين من الإشكال الذي نعيشه. نحن نعيش حالة استضعاف وحالة وهن أو حالة شلل تام كمجتمع، وأيضا هناك تأثير على وعينا، على وعي المجتمع بشكل عام، وعلى وعي الأجيال الشابة بشكل خاص. ولذلك وجود هذه الفعاليات هي من أجل يعني محاربة الوعي الذي يحاول أن ينشر الفساد ويحاول أن ينشر العنف كحالة طبيعية في مجتمعنا. هذه الصرخات هي صرخات مهمة، وأيضا من أجل أن نقف كمجتمع، كمجتمع حي، كصاحب ضمير حي، أن نقف في وجه هذه الآفة التي تحصد يعني كل يوم تقريبا ضحايا.
2: إذن الحصاد العنف والجريمة، والمحامي خالد الزبارقة في حديثه لإذاعة الشمس عشية المظاهرة غدا في مدينة اللد. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج، يعني تناولنا أغلب الملفات، لضيق الوقت يعني لم نصل إلى كل القضايا، ولكن حاولت من خلال التسجيلات أن نتابع ما بين التصعيد السياسي والعسكري أو العسكري والسياسي والإقليمي والمحلي، قضايا الأرض والمسكن، وما يحدث من ملفات تابعناها خلال هذا الأسبوع. بهذا نصل إلى ختام البرنامج كما ذكرت. أشكر الزميل إيهاب عويس، رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج الزميل أدهم حبيب الله في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة ونهاية أسبوع طيبة وآمنة أرجوها لكم. تحياتي وإلى اللقاء.

0: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجلي كروما حتى يوم الأحد 14/6. سداسية فريش 200 ميل للتنتين ب 25 شيكل. مطري غسيل ماكسيما 4 لتر ب 17 شيكل و90. مطري شامبو غسول هواي 700 ميل ب 10 شيكل. ورقة تواليت تاتش 32 لفة ب 25 شيكل. وكرسي بحر الأربعة ب 100 شيكل بس.
1: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم.
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
3: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحياة.

0: نشرة أخبار التاسعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. شن الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت محيط بلدة بلاط في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان بحسب ما أفادت مصادر لبنانية، فيما دوت صافرات الإنذار في بلدة المطلي بعد اعتراض طائرة مسيرة قادمة من الأراضي اللبنانية. قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ليست طرفا بمذكرة التفاهم التي يتوقع التوصل إليها بين واشنطن وطهران، مشددا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بتفكيك تخصيب اليورانيوم وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران. جاء بيان مكتب رئيس الحكومة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى تسوية مع إيران وسط ترقب لتوقيع الاتفاق دون تحديد المدة الزمنية. وألغى ترامب الضربات التي كانت مقررة الليلة الماضية ضد إيران استنادا إلى وصول المحادثات إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. فيما نقلت شبكة CNN عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله خلال تجمع انتخابي إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، فيما أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصدر بأن واشنطن وطهران ستجريان مفاوضات نووية خلال فترة وقف إطلاق النار في إطار مذكرة تفاهم تتضمن آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وأضاف المصدر أن المذكرة تنص أيضا على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل لبنان أيضا مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران شريطة التزامها بالتعهدات. أصيب رجل يبلغ من العمر 60 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للداس بواسطة مركبة في مدينة راهط في النقب. وقالت نجمة داود الحمراء إنها وجدت الرجل في وسط الطريق وهو فاقد الوعي جزئيا ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس، تم نقله إلى مستشفى سروكا في مدينة بئر السبع وهو في حالة خطيرة. فاز منتخب المكسيك على نظيره جنوب إفريقيا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الافتتاحية لكأس العالم والتي أقيمت على ملعب أزاتيكا في العاصمة مكسيكو. وشهدت المباراة الافتتاحية حدثا فريدا لأول مرة في تاريخ البطولة بعد تعرض 3 لاعبين للطرد في المباراة الافتتاحية. وفي مباراة أخرى نجحت كوريا الجنوبية في قلب تأخرها بهدف لتحقق فوزا مثيرا بهدفين لهدف على منتخب التشيك في المباراة الافتتاحية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليل لهذا اليوم ستكون على النحو التالي: القدس 27، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصر 31، حيفا والساحل 27، يافا وتل أبيب 28، في النقب 31، أما في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

صباحكم خير وأهلا وسهلا بكم دائما وأبدا، لكم من أطيب الأمنيات من هنا من استوديو رقم واحد. صباح الخير يا بلدي، إذاعة الشمس، كل الخير والحب والسعادة وهداة البلد. التحيات القلبية هذا الصباح أرسلها إلى الزملاء الذين بدأوا معكم مشوار الصباح. الزميل جاكي خوري، لك منا أطيب الأمنيات، وتحية من العماق إلى الزميل أدهم حبيب الله الذي قرأ عليكم نشرة أخبار التاسعة من هذا الصباح. كل الحب إلى الزميل إيهاب عويس يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، وتحية من العماق إلى الزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء، دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون. نحن اليوم وكل يوم مع الشمس. صباح الشمس، صباح الخير.

نحن في هذه الساعة سنكون أيضا مع سوبر ستار، وتحية خاصة جدا لكل اللي عم بيعيشوا الأجواء الحلوة، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، على أمل أن تكونوا دائما بخير وصحة وعافية وبس هدات بل. إذا دمرنا الأسعار في سوبر ستار في مجد الكروم من يوم الخميس الآن حتى يوم الأحد 14/6. كونوا معنا بعد الفاصل الغنائي وشيرين تباعا تباعا، سنكون معكم مع أسئلة خاصة جدا أيضا في مونديال كأس العالم 2026. بدأ كأس العالم وعندنا تطبيق الشمس، تنسوش رح نحكي كتير عنه اليوم ولازم تحملوا التطبيق.

كل التحيات لكم أينما كنتم وتواجدتم، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس كل الحب والسعادة وهدات البلد.

إذن نحن نقول مبروك لإذاعة الشمس التطبيق الرائع. مسابقة توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين. لعبة توقعات لكأس العالم 2026 تتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط، بتنافس الكل على الترتيب، وأهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم. نعم، جوائز مادية، تلفزيونات بلاي ستيشن، نينجا والعديد العديد. المطلوب منكم شغلتين بس، ركزوا منيح، شاركوا المسابقة بمجموعاتكم واستريهاتكم. إذا واجهتم أي ملاحظة أو مشكلة دائما بالتطبيق إذاعة الشمس هون تقدروا تسألوا أي سؤال بدكم إياه. يلا خلينا نشوف مين اللي أدى بالمونديال ومين بيقدر ينافسني. أنا نعم دوريت زرقاوي، نافسوني بالمونديال، حملوا المونديال، اربحوا جوائز كتير. تطبيق الشمس نار وشرار. إذن دمرنا الأسعار في السوبر ستار في مجد كروم. نعم، حتى يوم الأحد 14/6 بندور خيار بيتنجان 1 كيلو، ركزوا بالأسعار، شيكل 90، بصل زهرة بطيخ 1 كيلو 2 شيكل 90، مشمش خوخ 1 كيلو 9 شيكل 90، لبن جت الروحة 1.5 لتر 10 شيكل، لبن بيريو 750 جرام 17 شيكل 90، حليب نوفا 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كل هذا موجود فقط في مكان واحد هو سوبر ستار في مجد كروم. اليوم في عنا 4 قصائم شراء بقيمة 150 شيكل لكل قصيمة من سوبر

الاتصالات على 0460-1001. سؤالي لكم الأول عشان تربح من سوبر ستار. أسئلتنا كليات عن كأس العالم 2026. من هي الدولة المستضيفة لكأس العالم 2026؟ هل هي البرازيل أم الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، ألمانيا أم قطر؟ يلا هذا سؤالي هوين، بلشت المونديال وكأس العالم.

0: الاتصالات بدأت. صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل، يسعد صباحك. مين معي؟
1: برنامج
0: خطيب. الله يخلينا إياك. البرنامج مقدم تحت رعاية
1: سوبر ستار
0: في مجد كروم. طبعا الكل يعني وجوهنا على سوبر ستار في مجد كروم. نزلت تطبيق الشمس وبدك تشاركينا وتنافسيني بالمونديال ولا مالكيش في الفيلم؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله نزل التطبيق ودعيلي. أوكي، طبعا سؤالي لك وهو سؤالي هوين، من هي الدولة المستضيفة لكأس العالم 2026؟ هل هي البرازيل، الولايات المتحدة نعم
2: والمكسيك؟
0: هي مزبوط. حدك ساعدك، قول احترام له، مش غلط، واحنا بنحبكم، يعطيكم الف عافيه. اول علامه اخذتيها
1: بحب الفوتبول.
0: يلا ممتاز. راح اسالكم كثير اسئله اليوم ممتاز، انا مبسوط منك ان شاء الله، يعطيك العافيه. سؤالي الوراء، كم منتخب سيشارك في كاس العالم 2026؟ هل هو 32 40 48 64؟ صباح الخير لمين؟
3: صباح الخير.
0: صباح الفل،
3: بحكي معك مهند خطيب من مجد كروم.
0: مهند يا غالي، شو أخبارك؟ طمني عنك.
3: والله الحمد لله بخير تمام
0: حبيبي يا مهند. مهند طبعا سوبر ستار في مجد كروم، حطم الأسعار. نزلت تطبيق الشمس ولا بعدك؟
3: نزلته.
0: اها حلو، انا مبسوط اذا نزلت التطبيق. اوكي، طبعا عشان تعرفوا التطبيق يا جماعه بيحكي عن المونديال ولعبة توقعات لكأس العالم 2026. انت بتفوت على التطبيق، بتتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط وبتنافس الكل على الترتيب. طبعا راح يبين عندك وين انت انو الترتيب، وين انت موجود، وهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم. طيب اتوقع واربح، كيف انا معك؟
3: ممتاز.
0: يلا سؤالي لك، كم منتخب سيشارك في كأس العالم 2026؟ 32 40 48 64، شو رأيك؟
3: 48
0: منتخب. رائع جدا يا غالية مغلغل. السؤال التالي، ما هي المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026؟ طبعا المباراة كانت موجودة امبارح، بديت من يوم الخميس، المكسيك كندا، المكسيك مع طبعا جنوب أفريقيا، أمريكا، المكسيك، كندا، أمريكا. شو رأيكم؟ من هي المباراة التي تم افتتاح كأس العالم بها؟ هذا الحكم امبارح يا جماعة، اللي حضر اللعب امبارح بيعرف. كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. يسعد صباحكم. صباح الخير لمين؟ أوكي راح الخط. صباح الخير لمين؟
4: ألو.
0: بلال كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟ أنت منيح؟
4: ايوه.
0: واحنا بنحبك يا بلال. بتحبنا قد ما بنحبك؟
4: ايه
0: وانا بموت عليك. يسعد قلبك يا وجه القمر.

0: جميلة جميلة جميلة ودايما جميلة. صباح الخير لمين؟
1: صباح الأخبار.
0: صباح الفل.
1: تحكي معك فاتن أبو صالح.
0: فاتن شو أخبارك؟ يعطيك العافية.
1: الحمد لله الله يسعدك. أخباركم؟
0: حملتي تطبيق الشمس ولا بعدك؟
1: لا صراحة لا.
0: يلا حمل التطبيق، توقع المباريات، كل مباراة بمباراتها ممكن تربح معنا. اسمع ركزي، تلفزيونات، بلاي ستيشن، نينجا، يعني جوائز مالية ممكن تاخدي. ففوت على تطبيق الشمس، حملوه، نصيحة لمن بقولكوا دوريد، حمل نقطة خلص.
1: حمل. طيب النتيجة مبارح كانت أول شيء المكسيك. أيوة. مع جنوب أفريقيا.
0: أيوة.
1: النتيجة كانت 2-0 للمكسيك.
0: حلو كتير.
1: طبعا ما حضرتش.
0: الله يسعد قلبك، ومظبوط الحكي، وإن شاء الله عرفتي أدي توقعات المباراة ولا كيف؟
1: صراحة أنا حطيت هيك، كنت متوقع حطيتها.
0: آه مين اللي غلط؟ عارفة؟
1: كنت متوقع وحطيتها، حتى كان في منزلين موقع وعطيت النتيجة.
0: لا بدك ما فيش تنزلي مواقع، أنت فوت على تطبيق الشمس. أنو موقع؟ فوت على تطبيق الشمس.
1: على تطبيق الشمس.
0: ما هو إحنا راح نعرف مين.

0: بنزل اللي بنزل بده يربح، هي بدنا نربحه من إلكو إسا نزلوا يلا بلشي أوكي؟
1: يلا إن شاء الله
0: حمليه كمان. عشان أربحك يلا باي.
1: يلا الله يسلمك.
0: صباح الخير لمين؟ ألو باه صباحو ولعت مين معاي؟
2: كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟ كيفك؟ مين؟
2: الحمد لله شو أخبارك أنت؟
0: كيفك يا طيب يا غالي؟ شو أخبارك سامح؟ كيف أمورك؟
2: والله الحمد لله شو أخبارك أنت يا مغلغل؟
0: حضرت المباراة امبارح ولا بعدك ولا كيف؟
2: فاضل عليك بس
0: حضرتها. اه بس حضرتها يعني في عنا تقريبا 140 مباراة، وين بدك لحقت تحضر وتحضر؟ اه طيب حملت التطبيق عندك؟ نزلت الابليكاسي عندك الشمس ولا بعدك؟
2: فاضل عليك كل شيء جاهز،
0: كل شيء جاهز وعم تتوقع المباريات وممكن تربح لانه رح نشوف اساميكو يعني كلياتنا كل واحد بحط اسمه رح نشوفه. فش يا ايهاب هون بتطلع مين بيفوت بدنا نربحه. بلشوا نزلوا التطبيق عليك. اسمعوا مني طيب. في أي مدينة سيقام النهائي لكأس العالم؟ في لوس أنجلوس أم بنيويورك نيو جيرسي أم بميامي أم بدالاس؟ وين راح يكون النهائي؟ مين بيعرف؟ يلا نعطيكم معلومات عن كأس العالم. اتحذر اتحذر، في أي مدينة سيقام النهائي؟ في لوس أنجلوس، في نيويورك، في ميامي، في دالاس. جاوب. راح الخط ورا. نعم
2: يلا.
0: مين؟ وين؟ في أي مدينة سيقام النهائي؟ نهائي كأس العالم، في لوس أنجلوس، في نيويورك، في ميامي، في دالاس. يا ريت نكون غاد. نيويورك. نيويورك شو نيويورك؟ نيويورك أوكي حبيب قلب. إيش اسمه؟ شو اسم؟
2: سامح.
0: شو اسم المدينة كمان مرة؟
2: نيويورك.
0: نيويورك يس. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
3: صباح الخير.
0: صباح الفل يا غالي مغلغل. مين معي؟
3: معك معتز
0: الزعبي. معتز الزعبي كيفك؟ طمينا عنك.
3: خليك ويرضى عليك.
0: حملت التطبيق وعم تتوقع مباريات ولا احنا مش هون؟
3: لا صراحه توقعت
0: لا لا لا ما هو طلع انت بكشت تربح كانك يعني عم بقول لك انت كلها كبسه زر. فوت حمل تطبيق الشمس اتوقع مباريات وادعي لي واحنا راح نشوف اسمك. اذا شفنا اسمك بدنا نبلش نربح فيه.
3: الله يرضى عليك.
0: اه الا معتز احنا بنلعبش خيه. بلش روح وتوقع. نعم حبيب قلبي يا غالي يا مغلغل. وتنساش بدنا نروح على السوبر ستار لأنه هناك حملة أسعار بتخدي العائل أوكي؟ يلا السؤال جاهز السؤال ولا كيف؟
3: تفضل.
0: كم مجموعة ستضم البطولة؟ 8 مجموعات، 10 مجموعات، 12 مجموعة، 16 مجموعة؟ شو رأيك؟ طبعا أنت عارف البطولة بتضم مجموعات. 12 مجموعة والجواب صحيح أبو الزعبي. كل احترام لك. يعطيك العافية. صباح الخير لمين؟ ألو صباحو مين معنا؟ فيش حدا. 0-64-10-101. نذكركم هذا البرنامج مقدم تحت رعاية سوبر ستار في مجلس كروم حتى يوم الأحد. اسمعوا الأسعار. مطري شامبو غسيل هواي 700 مل 10 شيكل جماعة. ورقة توليت تاتش 32 لف 25 شيكل. في أحلى من هيك؟ نكمل. سداسية فريش 200 مل 2 ب 25 شيكل. ذرة بريزي 600 جرام 2 ب 10 شيكل 90. زيت دوار الشمس 3 لتر 2 ب 50 شيكل. ربطة طحين مان 10 كيلو 2 ب 50 شيكل. حليب نوفا 1 لتر 2 ب 10 شيكل يعني الواحد ب 5 شيكل. نوفا بنباع بالدكاكين ب 13 و 12. صفر 64-10-101. السؤال القادم في بطولة كأس العالم، كم منتخبا في كل مجموعة؟ كم منتخب في كل مجموعة؟ 3-4-5-6. اختار رقم. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس مكملين معكم وأغنيات خاصة ومميزة. 0-64-10-101. حملوا تطبيق الشمس واربحوا مصاري وجوائز. أنا محمل تطبيق الشمس بيسألوني يا ويلكو من أول ما طلع التطبيق وأنا محمله. الله يهدي البال ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. نحبكم لو تعلمون كم. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس.
4: شكلها جاي منها ولا هضيع وقتي وقتها طب.
0: يعني يا جماعة اللي بفوت غاد بيعرف مين اللي فات ومين يعني. أنتوا بتشوفوا اسمي دوريت زرقاوي ضاوي الشمس إيهاب عويس 115 أنا 114 يعني أنا مش عارف أتكهن مباريات يا جماعة. حدا ساعدني فوت على تطبيق الشمس وساعدوني يا جماعة. الأمير أمير رقم واحد أمير الله وعليا زميلتنا عليا رقم أربعة كل احترام.
4: اختارت صح وحظها عالي قوي.
0: شو مع خليل؟ انو رقم خليل خليل. عم بدور.

اسمحوا لي أن أبارك لمدرسة أورت حلمي شافي في عكا. يوم أمس كان يوم تخريج الفوج 54، كان يوما مميزا. تحية أيضا إلى زميلتي اللي كانت أيضا رافقتني في عرافة حفل التخريج، ميسون ذباح، لك من أطيب الأمنيات. وتحية للأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة، وإلى كل الطاقم الهيئة التدريسية، وإلى كل طلاب الخريجين. كل عام وأنتم بألف خير. وإلى كل طلاب الخريجين في المدارس، إن شاء الله تتخرجوا وتصبحون نجوما تضيء مستقبل البلاد.

0: طب الاتصالات. صباح الخير لمين؟
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الفل،
1: كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: طمنينا عن... أنا منيح لمن أنتم مناح؟ أنتم مناح؟
1: أنا زي الدينار.
0: الدينار الكويتي الأردني مو بتعلق أنه دينار؟
1: من كله، كله دينار، كله مصاري،
0: كله نازل. أو مين معاي؟
1: بارك معك سهى من حيفا.
0: أهلا بسهى، شو أخبار؟ وين صبحنا متسهلين يا سهى؟ وين؟
1: والله على الشغل، شو بدنا نسوي؟
0: يعني راح على الشغل عم تسمع إذاعة الشمس، أحلى طاقات، شو بدك عني؟
1: إذاعة الشمس وبموت على هاني الشساري. الكل أنا بحبه.
0: ليش لا؟ يلا حبوا حبوا الشمس أهم شيء. نزلت تطبيق الشمس ولا بعدك؟
1: ايش؟
0: حملت التطبيق الشمس ولا بعدك؟
1: باطل عليك.
0: وعم تتكهني بدي اشوف اسمك ملعلع بالهاي بالابلكيشن، يعني مجبور اشوف اسمك سواء. اوكي؟
1: الا
0: لاني معني اربحك، معني اربحك. يلا حملي التطبيق وادعي.
1: انا كل مره بحكي معك ولا مره ربحت.
0: الله يسامحك يا دوري الزراوي، الله يسامحك.
1: بس رمضان وقلك رمضان ودي العيد وانا بعد بستنى.
0: ربحوها لسهى، ربحوها لسهى. ان شاء الله بتربح يا سهى، ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: الله يسعدك.
1: بس سلامتكم وي بسمي احلى بسمي.
0: الله يسعد الروح، الله يخلينا اياكي. وسالت سؤال، كم مره او كم مباراه ستلعب في البطوله؟ يعني سوري متاسف، كم منتخب في كل مجموعة؟ هل هن ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة؟ كم منتخب بيلعبوا في كل مجموعة؟
1: أكيد ستة.
0: أكيد أربعة. لا والحلو أكيد كمان. ولا إشي، بدك ستة بكون ستة بس هني أربعة. أوكي؟
1: أربعة دور الدين أربعة.
0: سلامات يا سهى، تيك العافية.
1: سلامات.
0: باي. صباح الخير لمين؟
2: صباح الخير.
0: أهلا.
2: أنت في العافية.
0: أهلا بشرى، يسعد صباحك. صباح الفل. أهلا وسهلا.
2: اهلا فيك ابو لينا، منور البرنامج.
0: انت بوجودك منور، بوجودك. ايوه
2: طبعا، البرنامج بالعافيه سوبر ستار ميوزيك روم.
0: صح.
2: واحنا تحيات التخرج للخريجين الطلبات والطلاب ان شاء الله الى الاعلى يا ابو لينا.
0: شكرا جزيلا.
2: بل عند بنتك ليانا،
0: بارك الله فيكي. نعم من الجامعه، التخرج ليانا سيبدا من الجامعه ان شاء الله. وشكرا
2: ان شاء الله ابو لينا بالتوفيق يا رب، نشوفها على بناتك.
0: بارك الله فيكي، شكرا لك ويعطيك الف عافيه. مرحبا لمين؟ الو. صباح الخير.
3: انا بتصدع لكم يا دكتور.
0: مين معي؟
3: رياض. بتصدع لكم
0: رياض، كيفك؟
3: الحمد لله، تعبت الزعتر بتصدع لكم. ثواني.
0: ليه صوتك متغير رياض؟ شو قصتك؟ الو
3: يا
0: دريد. صوتك متغير رياض، مالك؟
3: تعبت الزعتر يا دكتور.
0: تاكل زعتر؟
3: تشردك فيها من كان الله.
0: صحتين، دير بالك تتشردق، دير بالك، اهم شيء. بدنا نروح على مجدي كروم على السوبر ستار، ان محطمين الاسعار غاد.
3: بدي اقول لك شغله. طب شوي تعال السؤال، وين بتكون اخر لعبه
0: اكثر؟ وين؟
3: بعلو تعمل الشغل عندك دول. قول لي
0: ليه؟
3: لأن هذا المونديال زي اللي تجيب بالضبط إسرائيل ومسؤول عنها تعالى.
0: تخيل أنت مثلا بكرة يجي نجوم العالم هون، شو بقى بلادنا؟ تخيل أنت بس. شو عليه؟
3: بقول لك حلو في البلد
0: رياض. أنا وياك بنكون بالاستقبال. أوكي؟
3: أنا بس أنت عارف عارف الاستقبال أنت. وأنا المهرج. ويجي نكون الحكم أنا دلالك.
0: مش غلط، لا خربت، لا جبنا بحوض نعناع. يعطيك العافية رياض حبيبي الشعب، دير بالك على المنقوشي. باي. صباح الخير لمين؟
4: صباح الخير.
0: صباح الفل.
4: معك راما.
0: راما كيفك يا راما؟
4: الحمد لله.
0: الله يخلينا إياك يا راما. حملت التطبيق؟ تفضلي.
4: صراحة ما حملت تطبيق ولا حملت إشي، بس إنه حبيت أصبح عليك وأقول لك صباح الخير.
0: أوه ماي جاد، أوه ماي جاد، نيال الشمس، نيال الشمس، وأحلى صباح، صباح العسل، صباح القشطة، صباح السكر، ويسعد هالروح. وديري بالك حالك، شو بدك؟

0: طاقة يملة لفوق فوق فوق.
1: الله يسعد فوق فوق فوق أحلى طاقة.
0: تفضلي. لسه بسمع ورايحة على الشغل وخربان معي البلوتوث بالسيارة وقاعد أسمع الفوق.
1: لحظة شو خربان معاكي بالسيارة؟
0: البلوتوث. البلوتوث معياني ولا إيش.
1: يا رب يضلوا خربان البلوتوث عشان تضلك تسمع الشمس منيح.
0: الله يسعدك.
1: ديري بالك حالك وانبسطي كتير اليوم. باي باي. سوافي منتي. إذن الكل متوجهين أيضا إلى السوبر ستار في مجلي كروم حتى يوم الأحد 14/6. اسمعوا الأسعار الموجودة غاد إشي بغض العائل: بندورة خيار بيتنجان 1 كيلو شيكل 90، بصل زهرة بطيخ 1 كيلو 2 شيكل 90، مشمش خوخ 1 كيلو 9 شيكل 90، لبن جت الروحة 1.5 لتر 10 شيكل، لبن التبريوس 750 جرام 17 شيكل 90، حليب نوفا 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ربطة تطحين مان 10 كيلو 2 ب 50 شيكل، زيت دوار الشمس 3 لتر 2 ب 50 شيكل، ذرة بريزي 600 جرام 2 ب 10 شيكل 90، سداسية فريش 200 مل 2 ب 25 شيكل. كل هذا موجود بس في السوبر ستار في مجلي كروم. مرحبا لمين؟
2: هلا ومرحبا.
1: يا هلا.
2: صباح الخير.
1: صباح الفل.
2: رنين معك.
1: كيفك يا رنين؟ شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
2: الحمد لله تمام.
1: حملت تطبيق الشمس ولا بعدك يا رنين؟
2: أنا محمل من ما طلع.
1: محمل من يوم يوم.
2: من يوم يوم.
1: عم تتوقع مباريات ومش مباريات وعشان تربح جوائز رح نشوف اسمك إذا كان موجود، أوكي؟
2: إن شاء الله. البرنامج بعد سوبر ستار.
1: يا سلام عليكي. سؤالي لك: كم مباراة ستلعب في البطولة؟ بالبطولة كم مباراة رح يلعبوا؟ شو رأيك؟
2: احتمالات
1: 64 80 104 120. كم مباراة؟
2: 80.
1: 80 والجواب غلط.
2: ممكن.
1: شو ممكن؟ كمان احتمال 64 104 20
2: 64
1: الجواب. ايوه كملي. نعم 64 104 120
2: 64
1: غلط. 104 104. يلا يلا ولا شيء ولا شيء، عادي عادي تنضغطيش، ان شاء الله المره الجايه بتضبط معاك الامور. حمله تطبيق الشمس ودعي لي.

في عنا تحيات خاصة جدا من براءة دمج طبعا باسم عمته وفاء عنبتاوي، بتبارك لأحمد إسماعيل وجوزها أبو الرشيد بمناسبة الزفاف اليوم. ألف ألف ألف مبروك الزفاف، ألف مبروك لوفاء عنبتاوي.

0: حنكون مع هذا الفاصل الإعلاني. من بعد الفاصل مباشرة ننتقل وإياكم إلى باقي فقرات هذا اللقاء. خليكم معنا، كل الحب.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
4: بتكون مكيف

0: روحوا على أمكور إنفرتر.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سخنين راحت وج وج.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: لشاتي ميكانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
6: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

0: عدنا إليكم والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. هي خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. نذكركم أعزائي طبعا تطبيق الشمس صار حاضر مع المونديال، وتحية لكل اللي عم بيحملوا التطبيق. لعبة توقعات لكأس العالم 2026 بتفوت على مونديال الشمس على تطبيق الشمس، وبتتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط، بتنافس الكل على الترتيب، وأهم شيء أنك أنت بتشوف حالك وين موجود في الترتيب. العديد من الجوائز بانتظاركم، جوائز مادية، تلفزيونات، بلاي ستيشن، نينجا، والعديد العديد. المطلوب منكم شغلتين بس، سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بمجموعاتكم وسترهاتكم، وإذا واجهتكم أي ملاحظة إحنا بإذاعة الشمس منحل لكم إياها. يلا خلونا نشوف مين الفهمان بالمونديال ومين اللي بيقدر يتحدى الكل. الأسماء كلها بتكون قدامكم وبتبين بالتدريج وين أنت موجود في الترتيب. أوكي؟ وتنسوش الكل عيوننا على مجلي كروم غاد في السوبر ستار حتى يوم الأحد 14/6. مطري طبعا تحطيم أسعار، مطري شامبو غسيل هواي 700 مل 10 شيكل، مطري غسيل ماكسيما 4 لتر 17 شيكل 90، سوداسية فريش 200 مل 2 ب 25 شيكل، ذرة بريزي 600 جرام 2 ب 10 شيكل 90، زيت دوار الشمس 3 لتر 2 ب 50 شيكل، وربطة تطحين مان 10 كيلو 2 ب 50 شيكل. صباح الخير لمين؟
1: يسعد صباحك حمد وريك
0: حبيب الشعب.
1: شو اخبارك يا طيب؟
0: كيفك يا غالي؟ مين معي؟
1: حبيبي على شدات من كسال.
0: يا هلا بكسال كلها. كيفك؟
1: حبيبي
0: كيف كسال؟ طمنا عن كسال.
1: ممتاز جدا.
0: حمل تطبيق الشمس عشان نشوفك وين بالترتيب.
1: قاعد بعبي قاعد بعبي.
0: يلا يلا عبي وحط اسمك عشان اشوفك وين، انا بدي اراقبك. اليوم في يعني طبعا راح يكون في جوائز عديده، راح يكون نينجا، بلاي ستيشن، مصاري، ملان اشياء. وحملوا التطبيق وبوعدكم ان شاء الله راح تكون لكم حظ حلو معنا اليوم. سؤال بالمونديال، حاضر؟
1: حاضر.
0: أي دولة تستضيف كأس العالم لأول مرة؟ أمريكا، المكسيك، كندا، لا توجد دولة جديدة. شو رأيك؟ أو أي دولة تستضيف كأس العالم لأول مرة؟
1: أفكر كندا.
0: كندا والجواب صحيح، كل احترام ليلك.
1: لا عندنا بالمعلومات
0: حمد. لا يلا عشان هيك فوت على تطبيق الشمس وحمل وقول يا رب.
1: وتصحيح لمعلوماتك، الصبيه اللي جاوبت المنتخبات اول مره بتصير بالمونديال 48 فريق، دائما 32، هذا الاول.
0: والله مزبوط صحيح كلامك، كل احترام لك.
1: عندنا بالفطبول كثير.
0: لك لك لك بالفطبول حبيب قلبي، خليك هيك.
1: طبعا
0: اكيد. يلا حمل التطبيق ويلا خلينا نشوف اسمك ملعلع بالتطبيق. يعطيك العافيه زلمه. صباح الخير لمين؟ صباح الفل.
2: معك فضال حسن الناصري.
0: هلا، شو اخباركم بالناصري؟
2: والله الحمد لله.
0: الله يخلينا اياك. رايحين على مجلي كروم كمان غير نكسر الاسعار غاد هناك في السوبر ستار؟
2: اكيد ان شاء الله.
0: ان شاء الله. حملت تطبيق الشمس ولا بعدك؟
2: انا محمله من زمان.
0: يعني فتت على المباريات، بلشت تتوقع تتكهن؟
2: اكيد.
0: يلا اتكهن، فوت اسمك، خلينا اشوف الاسماء بتضرب ضرب عندي. وسؤالي لك، من حامل لقب كأس العالم قبل نسخة 2026؟ يعني آخر من حمل الكأس، فرنسا، الأرجنتين، البرازيل، إسبانيا، من؟
2: الأرجنتين.
0: مين غير ميسي؟ مين غير ميسي بيحمل الكأس؟
2: انتهت فرنسا كمان.
0: كل احترام لك، يعطيك العافية.
2: بحكي معك شغلي. أنا اتصلت ربحت ب 20/5.
0: هي معناته خليك بالإنتاج عشان يفهمك كل شيء.
2: تمام.
0: يلا صباح الخير لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا.
3: معك كريم
0: من سخنين. أهلاً، شو الأخبار؟
3: الحمد لله والله.
0: أنت منيح؟
3: أكيد منيح
0: حبيبي كريم.
3: مع دوريد منيح
0: يا حبيب. حبيب قلبي كريم، منحبك يا كريم.
3: مرحبا
0: كريم، بدنا نروح على السوبر ستار في مسجد كروم، حطم الأصغر هذا. أوكي؟
3: أكيد.
0: يلا بدي أسألك سؤال، حملت تطبيق الشمس؟ أنت صبي صغير بس أكيد بتحب الشمس وبتحب التطبيق. حملت التطبيق عندك في التليفون؟ وحطيت اسمك كريم؟
3: اه.
0: شايف اسمك؟
3: لا
0: اسمك؟
3: بعد.
0: يلا يا زلمة حط اسمك، ما انا ببين عندي كريم.
3: انت المحول قال لي حط فوت على التطبيق بلاقي لك مربع حط اسمك.
0: مين المحول؟ عنا ايهاب المحول. حول كهرباء ولا ايش انت يا حبيب قلبي؟ ما انغشك، بتحكي حلو، الله يسعدك يا كريم. مزبوط، بتفوت على التطبيق كريم وهناك. بتفوت على المونديال هناك، ببين عندك بالضبط. بدك افوت انا وياك افهمك كيف؟
3: كيف؟
0: محلى صوتك، محلاك يا قلبي. اسمع شغلة بسيطة، اوكي؟ يلا اسمع شو بتعمل. لما تفوت على تطبيق الشمس بتحمله، في عندك هناك فوق بأزرق كأس العالم 2026، مزبوط؟
3: شوي
0: فوت. يلا عمل فوت عمالك يلا خلينا أفهمك بالضبط. هوين كتير بتحمله تطبيق الشمس وبتفوت على الصفحة الأولى. بالصفحة الأولى من فوق فتت على التطبيق ولا بعدك؟
3: فتت. قصدك عشان تفوت ولا على الشيء
0: الثاني؟ لا كريم حبيبي، انت لما تفوت على الصفحة الاولى بالضبط، بس تفتح التطبيق يم بتبين عندك الصفحة الاولى فوق
3: كاتب لي كاس العالم.
0: يسعد الله محلاك، يلا هات نكبس انا وياك. يلا كبست؟ انا كبست.
3: كبست
0: يا عيني. يلا اسا بس تكبس بيطلع اسمك، تحط اسمك. حطيت اسمك، حط اسمك. كريم ايش العيلة؟
3: طربيه.
0: يا عيني عليك، بتحط كريم طربيه. وهناك بتبلش تحت، في هناك اذا بتنزل لتحت في توقعات المباريات، مزبوط؟ بتبلش انت تتوقع. طبعا كل لعبة بلعبتها، مثلا امبارح كانت لعبة المكسيك مع جنوب افريقيا، لازم تتوقع. كيف المكسيك غلبت؟ اوكي إسا المهم، فبدك تتوقع، وكل ما بتتوقع صح طبعا ترتفع اسمك لفوق بالترتيب. فكل ما انت ارتفع اسمك لفوق انت احتمال، شو احتمال؟ اكيد رح تربح جوائز بن الشمس. اتفقنا؟
3: اتفقنا.
0: يلا خلص كريم، يلا إسا بشوف اسمك. يلا عبي اسمك عشان كمان الكل اللي سمع كمان يعمل زي كريم، عشان قديش بتعبوا اكتر قديش نسبة الفوز بتكون اكبر. شكرا لك حبيبي.
3: شكرا،
0: باي كريم. جاملو. كل الحب لكم أينما كنتم. أهلا أهلا، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. من إذاعة الشمس كل الخير والسعادة وهدات البال. محمود سعيد، وكل الجو.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم. صباح الخير لمين؟ صباح فيش حدا هون. صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: بحكي معك أنا حسين خطيب من برطعة.
0: هلا برطعة كلها. شو أخبارك يا غالي؟
1: الله يسعدك يرضى عليك يا رب.
0: يا غالي يا مغلغل، أولا حملت تطبيق الشمس ولا بعدك؟ يلا ممتاز. بدك تبلش تتوقع المباريات بلكي ربحت معنا
1: إن شاء الله.
0: بدنا نروح على السوبر ستار في مسجد كروم، هناك عم بحطموا أسعار الجماعة. أوكي يلا أكيد. سؤالي لإلك، أي منتخب عربي تأهل أولا لكأس العالم 2026؟ أول مرة بفوت على كأس العالم، مين هذا المنتخب عربي؟
1: أول منتخب عربي بفوت 2026.
0: صح. مين؟
1: عندك تساعدنا تنطيح.
0: طيب أنا بعطيك احتمالات عمهلك: السعودية، الأردن، المغرب، قطر.
1: لا الأردن.
0: النشامة. النشامة إن شاء الله. النشامة أنا توقعاتي من توقعات النشامة بوصلوا

0: نصف النهائي.
1: لا
0: ما لكم بالإنتاج إيش واقع إيش قايم إيش فيه ما... توقعات حط أنت بالتطبيق حمله اتوقع وادعي لي أوكي
1: أكيد.
0: هدي هدي يلا نص نصف النهائي نصف النهائي بصدر بتفرفشنا وبتنغنشنا. مرحبا لمين؟ ألو مين معنا؟ فيش حدا هون؟ ألو ألو أوكي صباح الخير لمين؟
2: ألو
0: صباح الخير
2: صباح الفل
0: صباح العنبر والزعتر والنرجس. مين معاي؟
2: أحمد دياب.
0: أحمد كيفك يا أبو حميد؟ شو أخبارك؟
2: تمام.
0: مجدي كروم سوبر ستار أنت فاهم هناك دمار الأسعار كسح وين صارت؟ اثنين حليب بعشر شيكل. لا هيك أنا مروح ماخذ أربع حليب مع أني يعني يوم اثنين مسافر بعرفش كمان نأخذ الحليب معاي كنا بس لأنه رخيص مش مهم أنا بحمل مهمنيش يعني. شو أخبارك أنت تمام؟
2: أنا تمام الحمد لله.
0: الحمد لله أوكي حاضر؟
2: حاضر.
0: كم مرة استضافت المكسيك كأس العالم بعد نسخة 2026؟ المكسيك استضافت كأس العالم عدة مرات مش مرة واحدة، مرتين، ثلاثة، أربعة، خمسة.
2: يعني غير هاي المرة مرتين.
0: صح، يعني قد ايه صاروا؟
2: ثلاث.
0: صح. كل احترام لك.
2: اللي ب 70 و 86.
0: ايوه ايوه معناته انت عندك معلومات بتجنن. حملت تطبيق الشمس ولا بعدك؟
2: حملتها وكهنها ونتشتين.
0: شو اسمك؟ شو اسمك انت؟ هات شوف اسمك لحظة. شو اسمك؟
2: أحمد دياب.
0: يا حبيبي رقم 25 أحمد دياب، كل احترام لإلك، كل احترام لإلك. زقفي زقفوا له شباب، كل احترام لإلك. 25 مسكت النتيجة امبارح ولا كيف؟
2: امبارح المكسيك حطيناها 2-1 خسرت 2-0
0: ومسكنا كوري معلم. كني بصير اتصل فيك يا بدي أنا بدي أربح. شكلك طبعا. شكلك مجرم أنت. بلوي بلوي بالمعلومات. يعطيك العافية. إحنا مكملين يا جماعة، كل الحب لكم أينما كنتم. منذكركم السوبر ستار في مجد كروم حري أسعار. تحياتي القلبية لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. إذا شفتوا بنت عيونها جميلة ودمها خفيف وقلبها أبيض وضحكتها حلوة وبرنسيسة في نفسها اعرفوا هاي برج الجوزاء. أحلى وأجمل برج في العالم برج الجوزاء. هذا برج بقول هيك والله ما في إشي يعني أنا أصدي على صبي، ولكن أفضل وأجمل صبي لهي الجمعة هي مولودة الجوزة.

لو عرف يوم الخميس قديش منحبه كان زانا 3 مرات في الأسبوع. بموت على الخميس. هدو هدو هدو هدو إن شاء الله خير. نذكركم هذا البرنامج مقدم برعاية سوبر ستار في مجد الكروم، أرخص الأسعار لغاية 14/6، أجواء كرنفالية وأسعار بتجنن. اسمعوا الأسعار: ورقة تواليت تاتش 32 لف 25 شيكل، مطري شامبو غسيل هواي 700 مل 10 شيكل، مطري غسيل ماكسيما 4 لتر 17 شيكل، 90 سوداسية تفريش 200 مل 2 ب 25 شيكل، دورة بريزي 600 جرام 2 ب 10 شيكل، 90 زيت دوار الشمس 3 لتر 2 ب 50 شيكل، ربطة طحين مان 10 كيلو 2 ب 50 شيكل. Oh my God.

كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، الخير كله. أوكي. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، منحبكم كتير، نتمنى لإلكم دوام الصحة. منذكركم اللي عم بيحمل تطبيق الشمس وعم نشوف إحنا من خلال تطبيق الشمس كتير ناس عم بيحملوا التطبيق، إحنا كتير مبسوطين، أجواء بتجنن، كرنفالية حلوة كتير، وشكرا لكل اللي عم بيحملوا التطبيق وعم بفوتوا على المونديال وعم بيشاركوا وبحطوا اسم أسميهم، يعني إشي يثلج الصدر، يعني عشرات اللي عم بيشاركوا لأنه في ربحات كتير. لعبة توقعات لكأس العالم 2026، تتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط، بتنافس الكل على الترتيب، أهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم، جوائز مالية، تلفزيونات، نينجا، العديد العديد. المطلوب منكم شغلتين، بتسجلوا بتدخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة.

0: بمجموعاتكم وسورهاتكم. إذا واجهتكم أي ملاحظة إحنا هون بضاعة الشمس نستناكم بالملاحظات. مرحبا لمين؟ ألو. صباح الفل. شو أخبارك؟ كيف الكماني معاكي؟
1: الحمد لله.
0: مبسوطة؟
1: الحمد لله.
0: إن شاء الله يا رب. حملت تطبيق الشمس ولا بعدك؟ خليها شو اسمها بنشوف، راح نشوف اسمها لانه
1: اه لانه هي بتحب
0: المونديال. اه طيب يلا ممتاز، انا كثير مبسوط.
1: قدمت كمان صاحبه
0: عارفه كمان، كل احترام، انا مبسوط انه هي بتحب المونديال. ويلا
1: بحب انطي تهنئه
0: لإلي. اه يلا شو المناسبه؟
1: عيد ميلادي
0: 10/6. اليوم عيد ميلادك عن جد؟
1: لا 10/6 كان
0: 10/6. آه بعد ما اللي بيتصل يعني بيفوز إنه إذاعة الشمس تغني له، شو رأيك؟
1: آه
0: بدنا نغني لك. أنا طلع بصراحة ما ليش بالغنان كتير، بس بنحاول نغني لك، شو رأيك؟
1: آه
0: الله يسعدك. يلا اسمع معناته هالغناية اللي إلك خصيصا. شو اسمك؟ شو اسمك؟ ألو شو اسمك؟
1: وداد.
0: وداد غنوا لوداد هون سدوا رقم واحد إذاعة الشمس. غنوا غنوا لوداد، غنوا اليوم عيد ميلاد وداد. وداد تسمع إذاعة الشمس وبتموت علينا. يلا الله يسعدك يا وداد، كل عام بخير ونتمنى لك كل الحب.

يا جماعة بالنسبة للي بيحملوا التطبيق في هاي ملاحظة مهمة جدا، في ناس محملين التطبيق من زمان صحيح، ولكن عشان تفوتوا وتشارك بالمونديال وتشارك بالمسابقة مهم جدا تعمل تحديث للتطبيق. كيف بتعمل تحديث للتطبيق؟ بتفوت على الأب ستور كمان مرة، بتحط الشمس كمان مرة تطبيق الشمس، وهناك بتحط أبديت. أوكي مهم جدا، شغلة بسيطة جدا، كمان مرة اللي بحمل التطبيق من زمان وبفوت مش شايف المونديال الفوق السطر اللي هو موجود بالأزرق، فيمكن يقول ايه وين الكاس مش شايفين احنا. لا بدك تعمل تحديث. شو يعني؟ بتفوت على أب ستور على منطقة البحث عن

تطبيقات، وهناك بتحط كمان مرة تطبيق الشمس. لما تحط تطبيق الشمس كمان مرة بتحط أبديت، وهيك بيجيك المونديال وبتبلش تشارك معنا، وبننبسط بمشاركتك، وأهلا وسهلا فيكم. كل الحب لكم. رح نقول مين اللي ربح معنا 4 قصائم إيهاب في الإنتاج. مين اللي ربح معنا اليوم؟ المحول. نعم اليوم إيهاب هو المحول. حبيتك المتحول. نعم إيهاب، أول أمي السعيد مبروك لإلك 150 شيكل قسيمة شراء من سوبر ستار. مهند خطيب من مجد كروم مبروك إلك مهند 150 شيكل قسيمة شراء. علي شدافني من إكسال مبروك إلك علي شدافني. والمحول كريم طربي من سخنين، كل الحب لك كريم حبيب قلب، الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا جزيلا لكل اللي شاركوا، ما ربحوا لكن أكيد رح تربحوا في الأيام القادمة. أحبكم لو تعلمون كم. دائما من هذا الطاقم الجميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، تحية من الأعماق إلى بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. دقائق معدودة مع الزميل أدهم حبيب الله والأخبار في الشمس. دوري الزرقاوي يعود إليكم في الساعة القادمة، تابعونا.

0: شهر العسل بس مع نزارين، لأنه بس في نزارين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
1: زوجية.
0: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نزارين كورس في الناصري وشفا عمر.
2: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: يو ام اي في ايام مبيعات خاصه على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصالات العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصه وتخفيضات حصريه. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
9: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار العاشرة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. نبدأ من التطورات على الجبهة الشمالية. شن الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت محيط

0: بلدة بلاط في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان بحسب ما أفادت مصادر لبنانية، فيما دوت صافرات الإنذار في بلدة المطلي بعد اعتراض طائرة مسيرة قادمة من الأراضي اللبنانية. قال مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست طرفا بمذكرة التفاهم التي يتوقع التوصل إليها بين طهران وواشنطن، مشددا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بتفكيك تخصيب اليورانيوم وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران. جاء بيان مكتب رئيس الحكومة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى تسوية مع إيران وسط ترقب لتوقيع الاتفاق دون تحديد المدة الزمنية. وألغى ترامب الضربات التي كانت مقررة الليلة الماضية ضد إيران استنادا إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها عليها. نقلت شبكة CNN عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله خلال تجمع انتخابي إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. وأفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصدر مطلع بأن واشنطن وطهران ستجريان مفاوضات نووية خلال فترة وقف إطلاق النار في إطار مذكرة تفاهم تتضمن آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وأضاف المصدر أن المذكرة تنص على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما يشمل لبنان أيضا مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران شريطة التزامها بالتعهدات. أصيب رجل يبلغ من العمر 60 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس بواسطة مركبة في مدينة راهط في النقب. وقالت نجمة داود الحمراء إنها وجدت الرجل في وسط الطريق وهو فاقد الوعي جزئيا ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس، تم نقله على أثرها إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع. فاز منتخب المكسيك على نظيره جنوب أفريقيا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الافتتاحية لكأس العالم والتي أقيمت على ملعب أزاتيكا في العاصمة مكسيكو. وشهدت المباراة الافتتاحية حدثا فريدا لأول مرة في تاريخ البطولة بعد تعرض 3 لاعبين للطرد في المباراة الافتتاحية. وفي مباراة أخرى نجحت كوريا الجنوبية في قلب تأخرها بهدف لتحقق فوزا مثيرا بهدفين لهدف على منتخب التشيك في المباراة الافتتاحية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 27، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي

كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، أحبكم لو تعلمون كم. دوري الزرقاوي حاليا راح نكون مع رعاية تطبيق الشمس. إذن نحن معكم إيهاب عويس، يرافقكم في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. لك من أطيب الأمنيات إيهاب، تحية من الأعماق أيضا إلى زملائي في قسم الإعلانات، الزميل عبدالله معاري والزميل إبراهيم يزبك. بإمكانكم دائما الحديث مع إعلانات الشمس والوصول إلى الملايين دائما، فلا تتوانوا لا تتوانوا واتصلوا إلى إذاعة الشمس قسم الإعلانات. مسابقة توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين يا جماعة. لعبة توقعات لكأس العالم 2026، تتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط، بتنافس الكل على الترتيب. أهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم، جوائز مادية، تلفزيونات بلاي ستيشن، نينجا والعديد العديد. المطلوب منكم شغلتين بس، سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بمجموعاتكم واستوهاتكم. إذا واجهتكم أي مشكلة بإمكانكم دائما للتواصل مع إذاعة الشمس قسم السكرتاريا هناك. يلا خلونا نشوف مين الفهمان على المونديال، وهي الساعة راح تكون ساعة خاصة ومميزة للمونديال. إذن تحية خاصة جدا لكم أينما كنتم، نحبكم لو تعلمون كم، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. يا جماعة الخير، دينا كأس العالم. شاكيرا والمنتخبات العربية في كأس العالم 2026.

إذن شاكيرا طبعا اسم يلمع في كأس العالم. طبعا هي قدمت أغانيها ذاكرين وكا وكا، اليوم جابت أغنية رهيبة جدا، الاسم الكامل لهالأغنية اللي بتجنن وعم تأخذ نسبة مشاهدات رهيبة جدا في العالم.

إذن طبعا مع أغنية كأس العالم الشهيرة نحن معكم في هذا في هذه الساعة، وهي الساعة راح يكون فيها مفاجآت بتجنن. مسابقة توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين، لعبة توقعات لكأس العالم 2026، تتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط، بتنافس الكل على الترتيب. أهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم، جوائز مالية، تلفزيونات بلاي ستيشن نينجا والعديد العديد. المطلوب منكم شغلتين بس، سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بمجموعاتكم واستوريهاتكم، وإذا واجهتكم أي ملاحظة أو مشكلة بالتطبيق ابعتوا لي. يلا خلونا نشوف مين الفهمان هالمونديال. كل الحب لكم أينما كنتم. طبعا راح نسأل كمان وكمان أسئلة عن المونديال.

0: واللي بيجاوب صح على الأسئلة طبعا رح يربح معنا من خلال تطبيق الشمس، رح نفوتوا على قرعة الجوائز اللي رح تربحوها بالعشرات يا جماعة. في عنا بلاي ستيشن جائزة، في عنا تلفزيونات، في عنا مصاري، في عنا كثير كثير جوائز، كله رح يفوت على القرعة. اتصلوا على السؤال الأول: كم منتخبا سيشارك في كأس العالم 2026؟ كم منتخب يا جماعة؟ هاي أول مرة بيكون عدد المنتخبات أكبر عدد منتخبات في تاريخ كأس العالم. هل 24 منتخب، 32 منتخب، 48 منتخب، 64 منتخب؟ كم منتخبا سيشارك في كأس العالم لل 2026؟ 0-64-10-101. مرحبا، لمين صباح؟ صباح الفل،
1: يوسف رمان من يركب.
0: أهلا يوسف، شو أخبارك؟ يسعد الصباح. أنت منيح؟
1: الحمد لله.
0: عم بتشارك بكأس العالم ولا كيف؟
1: أنا
0: مفوز. أنت دائما مميز.
1: الله.
0: أوكي. السؤال اللي سألته إنه كم منتخب سيشارك في كأس العالم 2026؟ 48. صحيح. حملت تطبيق الشمس ولا بعدك؟
1: بحمله.
0: لا يعني مش بدك تحمله، بدي أشوف اسمك عشان تربح.
1: عندي بس ما عم تفتح.
0: اعمله تحديث. اعمله أبديت. اعمله تحديث. أوكي.
1: أوكي.
0: يعني بدك تفوت على أب ستور تحمله كمان مرة عشان تفوت على كأس العالم. تنساش. يعطيك العافية. صباح الخير لمين؟ ألو، صباحو، فيش حدا هون؟ أوكي.

0: كل التحيات. مرحبا لأمين، ألو.
1: طبعا انت
0: صباح الفل.
1: انت نجاوب بالنسبة للسؤال لكم فريق.
0: نعم، كم فريق جاوبوا عليه؟ هو 48. بدي أسألك السؤال اللي وراء. كم مدينة تستضيف مباريات البطولة؟ 10 12 16 20. كم مدينة تستضيف مباريات البطولة؟ 16. اوكي تنساش 16. أوكي. مدينة. حملت تطبيق الشمس ولا بعدك؟ يلا حملوا حملوا، لانه راح يكون في عندكم جوائز غاد، وهناك راح اشوف اسمك وبفوتك على القرعة، ممكن اربحك اليوم اليوم قبل بكرة. كثير جوائز. اوكي 0-64-10-101. أين أقيمت المباراة الافتتاحية؟ امبارح أقيمت المباراة، وين بالضبط؟ أقيمت في كندا، في المكسيك، في الولايات المتحدة، في الأرجنتين. أين أقيمت المباراة الافتتاحية؟

صباح الغالي للغالي منصور أبو تايه، لك منا أطيب الأمنيات، أحبك دائما بالله وأتمنى لك دوام الصحة والعافية. سلام خاص للغالي نعيم أبو تايه، أحبكم دائما وأتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات. مين بتشجع منصور بالكأس العالم ولا ملكاش؟ يعطيك العافية أحلى منصور. ودائما سدد الله خطاك بكل شيء بتعمله من أجل الناس، منحبك كتير. مرحبا لمين؟ ألو ألو، مين معنا؟ فيش حدا هون؟ أوكي كملين. إذن مسابقات توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين. لعبة توقعات لكأس العالم 2026 بتتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط، بتنافس الكل على الترتيب. أهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم اليوم وكل يوم، رح نذكركم بالجوائز. جوائز مالية رح يكون من تطبيق الشمس، تلفزيونات، بلاي ستيشن، نينجا والعديد العديد. المطلوب منكم شغلتين، سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بمجموعاتكم وسيروهاتكم، وإذا واجهتكم أي ملاحظة دائما الشمس حاضرة إنكم تساعدكم. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. شاكيرا والمنتخبات العربية في كأس العالم 2026 وكل منتخبات المشاركة في كأس العالم. الاتصالات 046-1001 والسؤال التالي: كم منتخبا يتأهل مباشرة من كل مجموعة؟ منتخب واحد، منتخبان، ثلاثة، أربعة. كم منتخبا يتأهل مباشرة من كل مجموعة؟ كل الأنظار تتجه إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

0: مرحبا لمين؟ الو، صباح.
1: صباح الخير.
0: صباح الفل
1: ابو ليانا يا غالي، كيفك
0: انت يا مغلغل؟ شو اخبارك؟ طمني عنك.
1: الحمد لله، سليم من الناصر.
0: سليم حبيبي يا سليم، ان شاء الله يا رب ايامك. حملت التطبيق ولا بعدك يا سليم؟
1: حملوه الاولاد.
0: انا بدي اشوف اسمك، بدي كل الاسامي بشوفها، بدي اشوف اسمك بالتطبيق، بدنا نبلش نلعب.
1: انا خليني حملوه، انه ثقيل ووزنه منيح يعني.
0: مهم جدا عن جد تحملوا التطبيق، لانه التطبيق عن جد عم بتتوقعوا مباريات. اسمك كل ما توقعت صح بصير اول القائمين.
1: ابني عبد القادر امبارح كان معاه لقاء، هو ممتاز. موجود بامريكا بنيويورك، واعطى تقرير من غاز.
0: واو محلا،
1: بيحضر بكره لعبه المغرب والبرازيل.
0: واو محلا محلا، ان شاء الله يا رب مشاركه كبيره للجميع. شكرا لك عزيزي وبارك الله فيك.
1: وين السؤال؟
0: سؤال اين السؤال يا دوريد؟ حضروا السؤال. السؤال كالتالي: كم منتخبا يتاهل مباشره من كل مجموعه؟ منتخب واحد، منتخبان، ثلاثه، اربعه؟
1: اثنين.
0: صحيح صحيح
1: طبعا.
0: حبيبي سليم يعطيك العافيه.
1: الله يسعدك.
0: صباح الخير لمين؟ صباح الفل يا غالي. يا مغلغل، مين معي؟
2: معك سين اكثر من نفسي.
0: كم مر الاسم؟
2: سين. يا سين
0: شو اخبارك؟ حملت التطبيق ولا بعدك؟
2: بعدك.
0: يلا حمل التطبيق، شو بتستنى؟ بدي اشوف اسمك ملعلع بالتطبيق. اوكي، تطبيق الشمس انا بحكي. ان شاء الله، لانه في جوائز بتستناك. وسؤالي لك: ما المنتخب حامل لقب كأس العالم قبل نسخة 2026؟ هل هو فرنسا، البرازيل، الارجنتين، اسبانيا؟ صحيح الارجنتين، وكانت هناك يعني ركلات الترجيح والارجنتين فازت في هذه الركلات. يعطيك العافية غالي. صباح الخير لمين؟
3: صباح الخير.
0: صباح الفل.
3: ولاء
0: من كفر كنا، شو اخبارك ولاء؟
3: الحمد لله.
0: ولا حملت التطبيق ولا بعدك تطبيق الشمس؟
3: حملته.
0: اها، يعني اسمك بشوفه بالهاي؟
3: اه اكيد.
0: ايهاب، شايف اسم ولاء بالترتيب؟ شايف اسم ولاء من كفر كنا؟ هات نشوف، هات نفحص. ايهاب عم بفحص الاسماء، لانه كل مين بيشارك.
3: حملته وحطيت، يعني
0: حطيتي اسمك كتبت. وسجلتي بالمونديال في فوق بالازرق هناك، مونديال كاس العالم سجلتي فيه؟
3: في كمان كان هيك زي
0: ايوه ازرق، بالازرق زي مربع. فتت
3: حلمي.
0: وحطيتي اسمك وتفاصيلك. يلا بدي العب، لان بدي ابلش اتنافس معاكم، بدنا نشوف توقعات مين صح. اوكي
3: ان شاء الله.
0: يلا يعطيك العافيه. صفر 64 10 101. مرحبا لمين؟ الو
4: الو.
0: ايوه مين معي؟
4: خضر خليل.
0: خضر، شو أخبارك يا خضر؟
4: الحمد لله.
0: أهلا بخضر. خضر حملت تطبيق الشمس ولا بعدك؟
4: بعدني.
0: يلا يا خضر، يلا يا خضر، فوت على بستور، حمل تطبيق الشمس، ادخل على المونديال، حط اسمك وخلينا ننافس بعض. أوكي؟ سؤالي لك: أي دولة تستضيف كأس العالم للمرة الثالثة؟ مين هاي الدولة؟ كندا، أمريكا، المكسيك، الأرجنتين؟
4: المكسيك.
0: المكسيك الجواب صحيح. كأس العالم 2026 هنا في إذاعة الشمس، تغطية مباشرة لجميع الألعاب. تحية إلى كل زملائي الرائعين اللي بغطوا أخبار الرياضة والمونديال، على رأسهم الزميل نبيل سلامي، الزميلة ليلى القيش، وكل الزملاء كل في مكانه بغطوا أخبار الرياضة والمونديال لعام 2026. مرحبا لمين؟ ألو. يا هلا. مين معنا؟
5: محمد. محمد من جديد.
0: محمد محمد، كيفك يا محمد؟
5: الحمد لله.
0: حملت التطبيق يا محمد؟ بدنا نشوف اسمك
5: اليوم.
0: اليوم يا محمد بتفوت على تطبيق الشمس وبتحط اسمك وتفاصيلك وبدنا ننافس بعض، بينفع؟
5: بينفع.
0: اوكي، حاضر للسؤال. ما القارة التي تملك أكبر عدد من المقاعد في المونديال؟ هل هي آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الجنوبية؟ القارة التي تملك أكبر عدد من المقاعد في المونديال؟ آسيا، أفريقيا. والجواب غلط. آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الجنوبية.
5: أمريكا.
0: غلط، أوروبا. أوروبا تملك أكبر عدد من المقاعد في المونديال. أوكي، بنجاح. كم فريق أوروبي يشارك في المونديال؟ سؤال حلو. كم فريق أوروبي يشارك في المونديال؟ 12 14 16 18 فريق. أجواء المونديال بدأت وانطلقت منذ يوم أمس. شاكيرا المغنية العالمية، افتتحت المونديال بصوتها الرهيب. الاتصالات على 0-64-10-101. إذن مسابقة توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين، لعبة توقعات لكأس العالم 2026. تتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط، بتنافس الكل على الترتيب. أهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم، جوائز مادية، تلفزيونات، بلاي ستيشن، نينجا، العديد. مطلوب منكم شغلتين بس، سجلوا ادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بالمجموعات والستوريات، وأي مشكلة بتواجهكم بهذا الموضوع إذاعة الشمس حاضرة لأنكم تقدم لكم مساعدة. الحياة القلبية لكم.

0: خلص خليها بالقلب. تحية من الأعماق لكم أينما كنتم، تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. التحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحيات خاصة لكل محبينا في كل مكان. نذكركم حملوا تطبيق الشمس. طبعا توقعات المونديال صارت أونلاين، لعبة توقعات لكأس العالم 2026 تتوقع نتائج المباراة، تجمع نقاط، بتنافس الكل على الترتيب. أهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم، جوائز مالية، تلفزيونات بلاي ستيشن نينجا والعديد العديد. المطلوب منكم شغلتين بس، سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بالمجموعات بستوريهات، وإحنا حاضرين لنساعدكم بأي موضوع وأي إرشاد. ديزامي ديزامي، كم فريق سيشارك، كم فريق أوروبي سيشارك المونديال؟ مرحبا لمين صباح؟ ألو صباح الخير، منكمل. هل راح يكون 12 فريق أوروبي أم 14 فريق أم 16 فريق أم 18؟ وطبعا 50 محبة، 50 وردة لإلكو، 50 قبلة في الخد دائما لكل محبينا في كل مكان. نطبع على جبينكم الكثير من الخمسينات المحبة دائما. راح أفحص وأشوف إذا في معي. تحية من الأعماق، 10:29، كل الحب. مرحبا لمين صباح؟ ألو كملي.
1: مرحبا.
0: مرحبا
1: صباح الخير.
0: صباح الخير،
1: اسمي غزل.
0: أهلا، شو الأخبار؟
1: ريحة.
0: حملت التطبيق ولا بعدك الشمس؟
1: اليوم.
0: مين هذا البيبي اللي حدك حبيبتي؟
1: أختي.
0: أختك الصغيرة؟ شو اسمها؟
1: ناي.
0: ناي؟ يا عيني على ناي. انت بتديري بالك على ناي، بتحبيها؟ محلاك يا حبيبة قلبي. اوكي، سألت سؤال طبعا ممكن يكون صعب عليكي، بس حرام كنا بدأ حليب يا حرام. ديري بالك على ناي، ناي عم تبكي. هديش اتعوى عليكي، حبيت اقولك تحضري ألعاب فوتبول كأس العالم ولا شو؟ يلا احضري. مين حابة انت، انو فريق؟
1: فرنسا.
0: فرنسا، ان شاء الله فرنسا بتغلب. يعطيك العافية غالي، باي. اذا طبعا اجواء المونديال حاضري بقوة جدا هون في اذاعة

0: تقول طبعا علم النفس أنه 72% من الرجال يشعرون بانخفاض التوتر بعد رؤية زوجاتهم. هل هذا الكلام صحيح؟ بحب أسمع منكم. هل فعلا علم النفس صادق أنه 72% من الرجال يشعرون بانخفاض التوتر بعد رؤية زوجاتهم؟ يعني الزوجة أمان بصراحة، بس تشوف مرتك في البيت بخف التوتر عندك 72% ولا شو؟ مرحبا لمين؟ ألو،
1: بالعافية.
0: يا هلا، كيفك؟
1: طب واللي مرته بتحضر تلفزيون تسمه فيفا هاي شيء صعب، وانا بحضر الشاشة شو اسوي؟ مناكيش
0: ليه؟ انت هسه نفهم منك، انت بس تشوف مرتك بخف التوتر 72% مزبوط ولا شو؟
1: اكيد مش 70، 3800.
0: ايش هذا يا كبير ابو الناجي؟ كنا مرتك حدك عشان هيك خايف ولا شيء؟ عادي ابو الناجي، عادي
1: انك
0: تخافش، تخافش ابو الناجي، انا بظهرك تخافش.
1: لا لا لا بخاف ولا ايش، بس بخاف من ربنا الله يسامحه.
0: حبيبي ابو الناجي، ابو الناجي انت بتتابع كاس العالم ولا شو؟ قبل كل شيء
1: هو بتابعني.
0: يا زلمه حط كاس العالم عندك بالمخبز، حط احضر. ايه
1: ياته من حاطه.
0: مين بتشجع؟ انو فريق؟
1: اثنين.
0: مين ومين؟
1: البرازيل والبرتغال.
0: البرازيل وارجنتين يا زلمي، شو البرتغال؟
1: البرتغال يا حبيبي. طيب رونالدو
0: سجل عندك، سجل عندك البرازيل ماخذ كاس العالم، كمل
1: ان شاء الله. قلت لك من دول مشاركه باوروبا
0: كم دول؟ يلا تفضل.
1: في اقتراحات ولا لا؟
0: طبعا احنا اللي بنعطيك اقتراحات. 12 ولا 14 ولا 16 ولا 18؟ صرت تقول لي 20 و26.
1: اذا مش
0: 12 18 اثنين غلط، الجواب الصح 16. الله يسامحك يا ابو الناجي.
1: اسمع
0: حمل التطبيق الشمس، لانه اذا مش حمله اسا رح نزعل منك. يا بقول لك
1: يا حمله من زمان
0: هيك بدي اياك. اعمل له تحديث، اعمل له تحديث. شان التحديث يعني عشان انت تفوت على بستور كمان مره وحمله كمان مره عشان عدكون بالعربي. عدكون، اعمل له عدكون.
1: طب في سؤال بدي اساله. بالدوله
0: هذا تحضرون فوتبول
1: ماله؟ أكثر لاعبين في رأي السيد مين هو؟
0: مين أكثر إيش؟
1: في فريق في لعيب اثنين زيادة عن كل فرق، مين هو؟
0: مين هذا الفريق؟
1: يلا ما بسألك
0: شو. شو يعني قصدك بيلعبوا 13 فيه يعني هذا الفريق؟ مين؟
1: اثنين زيادة.
0: مين يا زلمة احكي لي؟
1: البرتغال.
0: ليه يعني؟
1: إيش عشان بحبك.
0: أبو الناجي تصبح خير، باي. مرحبا لمين؟ ألو؟ ألو؟ فيش حدا هون. السؤال القادم، أي من هذه المنتخبات تأهل تلقائيا بصفته مستضيفا؟ هل هو اليابان، كندا، البرازيل، إسبانيا؟ أي من هذه المنتخبات تأهل تلقائيا بصفته مستضيفا؟ اليابان، كندا، البرازيل، إسبانيا؟ مسابقة توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين، لعبة توقعات لكأس العالم 2026. تتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط، بتنافس الكل على الترتيب. أهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم، جوائز مادية، تلفزيونات، وتنسوش بلاي ستيشن نينجا والعديد. المطلوب منكم شغلتين بس، سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بمجموعاتكم وستوريهاتكم، وأي مشكلة عندكم بتقدروا تتوجهوا لإذاعة الشمس ومنساعدكم فيها. أيوة، شوف مين الأبضيات اللي بيعرفوا الجواب.

0: كل تحياتي لكم أينما كنتم، تحياتي خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. مرحبا لمين؟ ألو.
1: صباح الخير دوري.
0: صباح الفل والعنبر والياسمين والسكر.
1: لو تفهمني الغنوية صار الساعة بترجمها مش طالعة معي.
0: هاي لعبة المونديال كأس العالم، هاي لغات العالم كله موجودة بكأس العالم. أوكي
1: أوكي،
0: ولكن خلينا نبلش. أنت حملت التطبيق ولا بعدك؟
1: أنا رقم دوريت بالنسبة لل
0: إيش
1: اليابان هاي ولا شو اسمه المستضيفة؟ سؤال هذا.
0: شو السؤال؟
1: شو كان السؤال؟
0: السؤال بقول لك أي من هذه المنتخبات تأهلت تلقائيا بصفته مستضيفا؟ اليابان، كندا، البرازيل، إسبانيا.
1: يعني عليك، بما إنه أنا مخضرم بهاي الشغلات.
0: أيوة،
1: كلمة مخضرم حطها بين قوسين،
0: حبيتها مخضرم.
1: يعني فاشل فاشل.
0: طيب أنت ملكاش بيفلومي. أوكي،
1: اليابان.
0: اليابان والجواب غلط، هي كندا. عزيزي عزيزي الغالي المغلغل،
1: انت ضل خربشنا، انت لوين
0: طيب مهم جدا نتحمل تطبيق الشمس. انا وياك معنا التليفونات، فوت وعم حمل التطبيق. وعن جد اذا دائما بتحب الشمس وبتحب تتابعها مجبور تحمل التطبيق عشان نلعب المباريات انا وياك. اوكي، حمله
1: الكل يا جماعه، الكل
0: الكل الكل. كاس العالم ديبك ديبك، فوت على التطبيق، فوت على كاس العالم في تطبيق الشمس وحملوه عشان نلعب اللعبه احنا وياكم مع بعض ونشوف وين انتم بالترتيب. يعطيك العافيه
1: دوريت. انت بلش البرنامج.
0: ايش البرنامج؟
1: البراد.
0: طيب نرجع لك، باي
1: باي.
0: مرحبا لمين؟ يا هلا فيك يا غالي، شو اخبارك؟ انت منيح؟
2: الحمد لله. انا بس انا بخير
0: حبيب قلبي. طبعا حامل التطبيق ولا بعدك؟
2: طبعا منزل.
0: انا رقم انت بالتطبيق؟ انا اي، انا 113. انت شو رقمك؟
2: اي في الاحتمالات؟
0: لا خلينا قبل كل شيء، اذا انت محمل التطبيق راح يكون لك رقم بالترتيب. انا رقم انت بالتطبيق؟ انا 113. انت انا رقم؟
2: انا رقم 2.
0: اوه انت رقم 2، يعني انت عمليا ما شاء الله عليك انت مفزع. طب أيوة. انا مبسوط، انا مبسوط، يعني انا في هون شايف امير اول واحد، محمد فؤاد ثاني واحد، بشير عبد الحليم كل احترام، علي ابو نعاج رقم 4. واو، او ماي جاد، يلا يلا ممتاز. انا بدي كمان وكمان اشوف، انا بدي اشوف كمان وكمان. يلا اخير ان شاء الله. طيب
2: ان شاء الله، شكرا لك.
0: يلا اوكي ممتاز، اذا لكم منا اطيب الامنيات، تحيه من الاعماق. وكمان اتصال، مرحبا لمين؟ الو.

0: مرحبا دريد.
1: هلا وغلا وسلت حلا، مين معاي؟
0: بحكي معك بسيم من يافا الناصر.
1: بسيم شو اخبارك؟ انت تمام؟
0: شو اخبارك؟
1: وسيم كيفك؟ انت تمام؟
0: اهلين الحمد لله تمام، شو اخبارك؟
1: برجع لك وسيم. طيب حبيبي؟ يلا أيوة. برجع لك انا يعني ثواني بس. يلا لا ما هو بينفعش، انا بضعف قدام هذا المنظر. اوكي خلينا نكمل. هات نشوف، انت معك تليفونك معك؟
0: ايوه معي.
1: اوكي اليورو هي لا مش اليورو، شو كنا نحكي ايش نسال؟ بالنسبه لكاس العالم، قل لي كاس العالم، هات نفهم مع بعض. انت طبعا معك التطبيق اللي فوق بالازرق، حطيت على المونديال كباسيت غاد ولا كيف؟
0: لا
1: بعدني
0: مش
1: منزله. لا ما هو طلع في هون اسه، لا لا هو في زعل كبير، في زعل كبير هون. بدك تفوت تحمله، بدك تعمل عدكون، لانه اذا مش شفتش كاس العالم فوق بتعمل عدكون يعني حد حت لنا او تحديث، واذا نزلته جديد دغري بفوت. اسه لما بتكبس غاد بتبين، بتبلش تتوقع مباريات، بتنزل غاد باللينك غاد بكل مباريات كاس العالم اول باول، طبعا مباريات اليوم مباريات بكره كل إشي، فانت تبلش تتوقع، بكل ما بتتوقع صح اسمك بالترتيب بيعلى، بتفوت انت هناك في تحت مكتوب الترتيب. انت ليش انا ليه بتعب حالي؟ شو رايك انت تفوت انا وياك ليه عن جد؟ شو انا بعلم ما انا بعلم مدرسه وتعبان من تعليم طلابي، بدي اعلم هون كمان. يلا فوت اشوف.
0: انا حاليا سايق.
1: سايق لا ايوه تنسى تفوتنا بدوار ونبلش. طيب تتخلص تتصل بتفوت على جانب بتوقف وبتحمل تطبيق الشمس، مش تنسى
0: ولا يهمك. في
1: أسئلة
0: اليوم
1: طبعا دائما دريد مع أسئلة. سؤال اليوم كالتالي، ما المنتخب الأكثر فوزا بكأس العالم تاريخيا؟
0: تاريخيا
1: يلا ألمانيا الأرجنتين إيطاليا البرازيل. يا ساتر مين معروف
0: مرة.
1: من المنتخب مرة الأكثر فوزا بكأس العالم تاريخيا؟ ألمانيا الأرجنتين إيطاليا البرازيل.
0: لا البرازيل
1: البرازيل، ابد هالسؤال، يعطيك العافيه غالي.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. تطبيق الشمس بصراحة إشي بأخذ العيل، الكل يحمل تطبيق الشمس. نصيحة دوريت زرقاوي من خلال إذاعة الشمس لإلكو، ليه؟ لأنه هناك مش بس أنه أنت بتربح، أنت هناك كمان بتتفاعل معنا بطريقة حلوة، فعشان هيك كل الكل يسجل التطبيق وشوفوا اسمي وين أنا. اسمي أنا 113، الله يسامحكم، بس 113 يا ولكم من الله. طيب مش مشكلة، مش مشكلة إيهاب 115، عايش تضحكين. خليل أي رقم؟ 14. تفضل، عجبك؟ خليك، حط فاصل إعلاني وخلينا نرجع. تحية خاصة جدا للجميع، كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. يلا،
1: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز، معرض مفروشات بيتي عين ماهل، أهلا وسهلا.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
5: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
6: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: ضوي بالأبيض، ضوي أحلى عرسان.
9: زوروا فروع محسنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية.

0: البيت الجديد.
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض.
3: السامع يعلم الغايب. طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: الشمس دائماً.

0: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني
2: لكل الدهانين ومقاولي التشطيب. هذا وقتكو بس في طه عربية. سوبر كريل 18 لتر من طنبور بسعر لا يصدق 209 شيكل بس، وكمان أسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بوند. بطه عربية الخدمة ممتازة والأسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعة على الانستغرام. تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل 6464890 وعبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافلي. طه عربية وأولاده اسم تعتمد عليه. خاضع لشروط الحملة.
3: إلى الصنع صناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
0: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
6: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
5: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
7: عالشمس دائماً.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الحادية عشر في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 300 هجوم على لبنان خلال الأسبوع الماضي. في السياق يستمر التصعيد العسكري في جنوب لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت محيط بلدة بلاط في قضاء مرج عيون وأخرى على بلدة جبشيت في جنوب لبنان. قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ليست طرفا بمذكرة التفاهم التي يتوقع التوصل إليها بين واشنطن وطهران، مشددا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بتفكيك تخصيب اليورانيوم وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران.

0: جاء بيان مكتب رئيس الحكومة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى تسوية مع إيران وسط ترقب لتوقيع الاتفاق دون تحديد المدة الزمنية. وألغى ترامب الضربات التي كانت مقررة الليلة الماضية ضد إيران استنادا إلى وصول المحادثات معها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. نقلت شبكة CNN عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله خلال تجمع انتخابي إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. وأفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصدر مطلع بأن واشنطن وطهران ستجريان مفاوضات نووية خلال فترة وقف إطلاق النار في إطار مذكرة تفاهم تتضمن آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وأضاف المصدر أن المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما تشمل لبنان أيضا مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران شريطة التزامها بالتعهدات. أصيب رجل يبلغ من العمر 60 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس بواسطة مركبة في مدينة راهط. وقالت نجمة داود الحمراء إنها وجدت الرجل في وسط الطريق وهو فاقد الوعي جزئيا ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس، تم نقله إلى مستشفى سوروكا. في السياق، لقي 5 أشخاص مصرعهم خلال 24 ساعة الأخيرة بحوادث طرق وقعت على شوارع البلاد. وبحسب هويات الضحايا فإن 4 منهم هم من أبناء المجتمع العربي. فاز منتخب المكسيك على نظيره جنوب أفريقيا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الافتتاحية لكأس العالم التي أقيمت على ملعب أزاتيكا في العاصمة مكسيكو. وشهدت المباراة الافتتاحية حدثا فريدا لأول مرة في تاريخ البطولة بعد تعرض 3 لاعبين للطرد في المباراة الافتتاحية. وفي مباراة أخرى، نجحت كوريا الجنوبية في قلب تأخرها بهدف لتحقق فوزا مثيرا بهدفين لهدف على منتخب التشيك في المباراة الافتتاحية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 27، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31 في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل تحياتكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. البرنامج برعاية مطعم أسماك المندلاوي كفر مندا، سمك لؤز لبراك سلطان إبراهيم مشط طبراني، جميع أنواع الأسماك. الفكرة كتير حلوة خاصة ومميزة، فتحنا مطعم سمك في كفر مندا. انت بتختار السمكات واحنا بنحضر لك اياها بالطريقه اللي بتناسبك، اذا كان قلي ولا شوي ولا بالفرن. بنقدم لك اياها مع سلطات مميزه وطازه وخبز متوم. طريقتنا كتير سهله وبتوفر على الزبون، بتدفعنا حق السمكات حسب الوزن والنوع، وبتزيد بس 50 شيكل على التحضير والسلطات للشخص الواحد. وايضا بنفس الطريقه امكانيه تحضير الاسماك مع خدمه تيك اواي 0542 434 400. مطعم واسماك المندلاوي كفر مندا، المدخل الرئيسي الدواري الثاني 0542 434 400. مطعم واسماك المندلاوي، او ماي جاد، ثلاث وجبات زوجيه تستناكم مع مطعم المندلاوي. انا دوريت شخصيا، كنت عند المندلاوي اكرمنا احلى كرم. يسعد روح المندلاوي السمكات اللي عنده.

كل تحياتكم أينما كنتم. طبعا المشاركون الرائعون لكم منا دائما أطيب الأمنيات. مكملين مع كأس العالم وطبعا أسئلة وأجوبة. اليوم راح نسألكم كتير أسئلة حلوة عن كأس العالم، ولكن بهمني جدا كمان تطبيق الشمس، إن كنت فوتوا على التطبيق زي ما أنا فايت وأسألكم كتير.

تحياتي القلبية لكم أينما كنتم، تحياتي من الأعماق، وهذه تحية أيضا لكل المتوقعين في مونديال الشمس. صارت أونلاين لعبة توقعات لكأس العالم 2026، راح نفوت هاي المرة مع بعض، وبدي منكم توقعات. يعني أنا كدوريد بهمني جدا لعبة البرازيل وماروكو، لعبة قطر وسويسرا، شو توقعاتكم هناك؟

0: إذا البرنامج برعاية مطعم أسماك المندلة وكفر مندا، السمك لقز البراك سلطان إبراهيم مشط طبراني، جميع أنواع الأسماك. الفكرة كتير حلوة يا جماعة وخاصة مميزة، فتحنا مطعم سمك في كفر مندا، أنت بتختار السمكات وإحنا بنحضر لك إياها بالطريقة اللي بتناسبك، إذا كان قلي ولا شوي ولا بالفرن بنقدم لك إياها مع سلطات مميزة وطازة، خبز متوم مهم جدا، طريقتنا دلع آخر دلع. روحوا عند المندلة وهناك إشي بأخذ العائل، مطعم وأسماك المندلة. ومرحبا لمينا لو. إذن مطعم وأسماك المندلاوي مهمنا جدا تعرفوا، رقم التليفون هناك 0542-434-400، كمان مرة 0542-434-400، وكمان تنسوش خدمة تيك أوي موجودة غاد في مطعم المندلاوي، نار وشرار دب عن نار. مرحبا لمين؟
1: ألو صباح الخير.
0: يا هلا،
1: كيف حالك دوري؟
0: حبيب الشعب، مين معي؟
1: سليم الياس بسكوين.
0: أهلا سليمو، شو أخبارك؟
1: حبيب قلبي.
0: يلا يا سليم، قبل ما نروح على المندلاوي، والمندلاوي مهم جدا تروح هناك وتربح معاي، ولكن مهم جدا نفوت أنا وياك على تطبيق الشمس. فوتت على التطبيق ولا بعدك؟
1: لا اشرح لي شو.
0: أيوة يلا هات نفوت، معك تليفون؟
1: معي.
0: يلا فوت نزل
1: التطبيق. النوكيا القديم اللي معي.
0: تفضل النوكيا القديم، تفضل اشحر انا، هذا النوكيا القديم هذا فيهش غير سندو اندو وعمتي لطيفي بتسلم عليك. شو ايش فيه؟
1: اشرح لي
0: يا سليم، تخليش ازعل منك، ركز منيح معي.
1: ايش فيه؟
0: ركز انت، معك تليفونك؟
1: يلا
0: انا وياك نفوت.
1: 17
0: ازدد واحد. ممتاز، يا عيني عليك. حمل تطبيق الشمس، حملته؟
1: حمل هي بجيب صار. يلا
0: حملته، يلا فوت على التطبيق، يلا انا وياك فايتين. فوت
1: يا زلمة، فيش انترنت.
0: بلشنا إسا، بطل في انترنت وعلق التليفون وأنا بالآخر طلعوا، تخلنيش نجن. يلا فوت، فوت يلا.
1: شو اسمه؟ مش مكتوب، مش مبين.
0: الشمس يا زلمة، مالك، حط بالعربي فوت. لا لحظة، انت محمل التطبيق ولا شو محمل؟
1: يا بين
0: حمل. يلا حملت التطبيق ولا بعدك؟
1: يلا استنى اصبر.
0: يلا فوت قول يلا. لا مهم جدا، مهم، انتوا مش فاهمين قديش اللعبة حلوة، انتوا مش فاهمين التطبيق قديش بيعمل اشياء حلوة. يلا انا بدي
1: شوفي يعني ايش نسوي، ايش نعمل
0: بعد ما فتت على التطبيق. ركز، مالك هيك فايت الضغط، ما انا مضغوط مثلك مثلي، فركز انت. بعد ما تفوق على التطبيق، في هناك فوق بالازرق مكتوب مبين واضحة كأس العالم 2026. حلو
1: كأس العالم وين هي؟ فتح عليها،
0: افتح. انت هيك بانر لحاله كأس بالازرق، في هناك علامة كأس في زمالك قدامك، وين تتطلع؟ كأنك فايت على
1: شايف اسمه.
0: ما مش فاهم انا، ما اتشحر انا، ايش عمل حالي؟ كمان مرة، انت فايت على الشمس متأكد؟
1: يا زلمية الشمس.
0: كأس العالم 2000
1: العربي من فوق الشمس.
0: طيب مالك؟ عملوا تحديث معناته، انت كنت محمله من زمان كأنك؟
1: لا هي اسا نزلته.
0: طيب اذا اسا منزله، اسا مجبور يكون مبين عندك كأس العالم 2026 من فوق.
1: 2026 بس.
0: بانر هيك بالازرق، توقع الان حطه بالاصفر. طيب مش مهم، ركز. مجبور يفوت، فيش ما هذا هو، هي التطبيق قدامي موجود اسا مكتوب هناك، حتى في هناك خبر لترامب، ترامب يعلن التوصل الى تسويه رائعه مع ايران، مع انه مش مصدق انا، بس مش مهم. اسا انت بتفوت على كاس العالم، هيك بس كاس العالم. اسا بعد ما تفوت على كاس العالم بتحط انت تفاصيلك، سليم الياس من اني بلد، كل هاي الشغلات. حلو. اسا في المباريات اللي راح تصير اليوم او بكره او بعد بكره، يعني لعبه كندا بوسنيا، وبعدين لعبه الولايات المتحده شو اسمه بوروغواي، ولعبه قطر، ولعبه سويسرا، ولعبه البرازيل.
1: زي ما نص اللعب حتى النهايه 4 الصبح و1 الصبح وبعرف
0: مش مهم، المهم انك انت ايش بدك تعمل، بدك تتوقع. اسا انت في توقعات على كل المجموعات. حلو. إسا شو بتتوقع؟ إذا توقعت صح أنت أرقامك بالترتيب ببين تحت في عندك،
1: يعني بالضبط صح، يعني 2-1 سجلت طلعت هيك خلص. هذا
0: أول إشي يعني بدك تخمن أنت. لحظة خلينا فهمك، مين بفوز؟ إذا أنت خمنت مين بفوز بتاخد نقطة، إذا خمنت اللعبة صح بزبوطة بتاخد 3. تخيل يعني لعبة مثلا، يعني هاي بالمجموعات، يعني البرازيل وماروكو. حلو. هاي اللعبة ب 14/6 الساعة 1 الصبح. حلو. البرازيل والمروك، انت شو بتتوقع مثلا؟
1: 5-0.
0: 5-0 لمين؟
1: برازيل.
0: يا ويلك من سواد ليلك. طيب 5 حطينا للبرازيل، 5 وحطينا 0 لمروكو. حلو، للمغرب. طيب اسا اذا اجت اللعبة الفوز للبرازيل، يعني مش 5-0، بتاخذ 1 نقطة. اذا اجت 5-0 بتاخذ 3.
1: حلو.
0: اسمع، لعبة فيلم يعني، واسمك بيكون موجود قدامي، بصير العب انا، بصير العب معاك يعني.

0: بيصير بيصير كلياتنا كل الفريق الهائل المجتمع العربي وكل اللي بسمعنا كلياته بالترتيب بيكون موجود إشي بيجنن. بعدين الجوائز تلفزيونات بلاي ستيشن مصاري حبيت. أوكي حبيت يلا بدي اشوف اسمك طلع بعد كل... ابو الياس انا هذا الشرح كله بالاخر ما يطلعش اسمك معي لسه هون بنجن يلا فوت طبقه يلا قول يا رب
1: مشكله جملاي كسر
0: بعدين بتروح ناكل المندلاوي السمك بالمندلاوي عند ابراهيم
1: آه انا
0: هذا بدنا نروح ناكل السمك عند المندلاوي مالك بدي ربحك عند المندلاوي قول يا رب يلا باي طبعا اللي بيحمل التطبيق ممكن يفوت على قرعه المندلاوي ونربحه سمك كمان مرحبا لمين الو ايوه مين معي
2: سلامات
0: يا هلا شو اخبارك
2: الحمد لله
0: مين معي
2: حمود
0: عياش
2: من
0: طبرة حمودي شو أخباره لا شو هالمفاجأة الحلوة هاي الغالي المغلغل على قلبي حمودي احنا بنحبك كتير متمنى لك الصحة والعافية كيف انتو المونديال وكاس العالم
2: والله نار ترار
0: طيب وكيف انتو السمك
2: أوه
0: بدك تروح عند المندلاء وكفر مندا ممكن ان شاء الله تربح معي يا حمودي وتربح بس مهم جدا قل لي حملت التطبيق ولا بعدك
2: انا محمل
0: محمل جاهز مجهز يعني فتت على كاس العالم
2: والله بعدني لا
0: يلا اذا انت محمله من زمان بدك تعمله حتلن يعني تكون يعني بدك تعود تفوت
2: انا بالتطبيق وموجود عندي من فوق كاس العالم
0: يا طول. محلك فوت انا وياك على كاس العالم يلا فتت على كاس العالم
2: التالي
0: حطيت تفاصيلك حمودي عياش وكل هاي الشغلات
2: لا بعدني
0: طيب يلا معناته عبي التفاصيل اسمع كيف عبي التفاصيل بعد ما تعبي التفاصيل في لعبه كندا وبوسنيا فحط كل النتائج بالمجموعة بعد ما تحط كل النتائج بالمجموعة راح يبلش المسابقة إذا توقعت النتائج صح أنت أخذت على كل واحدة علامة إذا توقعت الجوال بالضبط يعني 3-1-4-2 أخذت 3 علامات أنا وياك راح نتنافس أبو العياشي أبو العياشي تحطش راسك براس دوريد أبو العياشي راح أبو العياشي بطل رد علي فات على كوربك إنه تنسوش البرنامج برعاية مطعم وأسماك المندلا وكفر مندا يعني اليوم ما عندكم 3 وجبات زوجية إشي بأخذ العائل مرحبا لمين ألو
3: السلام عليكم دوريد
0: غالي ومغلغلي مين معي
3: ختام
0: ختام كيفك يا ختام
3: كيف حالك
0: شو أخبارك
3: أول إشي جمعة مباركة وبهني نفسي في عيد ميلادي
0: لا وين عيد ميلادك
3: بكرة 6 وبالنسبة للمونديال أنا بعد في تطبيق عادي عندي كيف
0: لا إذا أسوي. عندك تطبيق عادي بدك تعمل هيك كالتالي ركزي منيح معي أنت بتعاولي تعملي له تحديث عتكون بسموه يعني بدك تفوت على الأب ستور كمان مرة وتحمل التطبيق عشان يبين عندك كاس العالم فوق أوكي ختام
3: إن شاء الله
0: فوت أكيد طيب. حدا من إحفادك بيساعدك فيش مشكلة
3: لا يا حدي
0: يلا خليني ساعدوك وتوقع المباريات وخليني أشوف اسمك بالتطبيق أوكي
3: ماشي
0: سمك لؤز لبراك سلطان إبراهيم مش طبراني جميع أنواع الأسماك الفكرة كتير حلوة وين هذا كله في مطعم وأسماك المندلاوي وكفر مندا أو ماي جاد أو ماي جاد مطعم وأسماك المندلاوي وكفر مندا المدخل الرئيسي الدوار الثاني سجلوا الرقم عندكم 0542-434-400 كمان مرة 0542-434-400 مطعم وأسماك المندلاوي إشي بغض العيل مرحبا لمين
4: هلو سلامات أستاذ دوري
0: هلا ميسر
4: أخبارك
0: شو أخبارك يا غالي
4: أخبار المونديال
0: مولع
4: أنا حابة فريق النسامة
0: والله الأردن يا رب بس على الآن مع الأرجنتين والله لا يطحنونا طحن الأرجنتين على كل حال إن شاء الله خير إن شاء الله خير
4: أقول الأستاذ دوريد محين فيه وجبة سمك
0: إيه أعوذ بالله أحلى سمك لؤز لإلك باطل عليك
4: أنا نزوم على مرة دعت بلغدا
0: يا باطل والله أنت يا ميسر أنت غالي على قلبي أنت بتعرف قديش إن شاء الله يكون حظك حلو معانا وبتمنى لك كل الحب سلامات إلى اللقاء مرحبا لمين
5: هلا مرحبا
0: هلا
5: يوسف رمام
0: يوسف شو أخبارك
5: الحمد لله
0: حملت التطبيق وحطيت اسمك ولا بعدك
5: وعبيت التفاصيل
0: يا شايف اسمك حلو
5: حبيت برنامج برعاية مطعم مندلاوي السمك
0: يلا ان شاء الله يكون حظك حلو بالمطعم وان شاء الله تربح معانا اليوم وجبه زوجية بتجنن مطعم واسماك المندلاوي ايمن امين انتو بس

0: انت وبس وانت وبس. منقول مرحبا لمين؟
1: مرحبا اخي
0: نوريل. يا هلا، شو اخبارك؟ كيفك؟ طمنيني عنك.
1: التفاؤل والامل والطاقات الايجابيه ومع المونديال.
0: يعني
1: بقول لك شغله اخ دوريل.
0: اه تفضلي.
1: نذكر الله انه المونديال بالليل. نذكر الله.
0: والله اسمعي، الفلومي الزلامه اللي بدها تحضر المونديال بدك تيجي تلاقيها نايمه بالهاف تايم الثاني. احمد ربك انه المونديال مش بنهار، والله يعملوا لك فيلم كانوا.
1: يعني حرب عندنا في ثلاث احزاب بالبيت.
0: يا حبيبي يا حبيبي، منزلين تطبيق الشمس ولا لا؟
1: منزلينها وإسا كمان، بس أروح بخلي أولادي.
0: يلا يلا حملوا التطبيق، حطوا تفاصيلكم، أنا كمان موجود بالتطبيق، بدنا نلعب لعبة حلوة مع بعض. أوكي
1: إن شاء الله إن شاء الله أخذ ريض. الله يسعدك.
0: الله يخلينا إياكو، شكرا جزيلا أيتها الغالية المغلغلي، يعطيك ألف عافية. سلامات يا حلوة، سلامات.

يا جماعة الخير، طبعا بإمكانكم أيضا أن تشاهدوا المباريات وتغطية خاصة ومميزة، وشكر كبير بحجم الشمس لإلكم أينما كنتم اللي محملين التطبيق.

0: مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: يا هلا، شو الأخبار؟
1: يعطيك العافية دوري.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، كيف الأمور؟
1: هلا فيك، بتحكي معك أم قاسم من نحر.
0: أم قاسم، شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله، البرنامج برعاية مطعم
0: وأسماك المندلاوي. رحتي ولا بعدك على المندلاوي؟
1: صراحة بعدني.
0: أو ماي جاد، شو خسراني اللقص غاد إشي بأخذ العائل، اللبراك، السلطان إبراهيم، إشي بجنن. السمك عنده هناك، بتنقي السمك اللي بدك إياها وبتنشوى أو تنقلى أو بالفرن اللي بدك إياه. أوكي،
1: بس دورات صراحة إسا النسوان لازم يكونوا بس مكيفات.
0: ليش؟
1: خليهن يحضروا المونديال ويناموا كل النهار.
0: شو كيف محلاه؟ فيش بحضر المونديال وبينام الزلمة كل النهار، لا بغلبك ولا عباله.
1: أهم إشي بعطيهم نصائح، يعني تجنبوا الزلام هاي الفترة، تجنبوا تحكوا معه، تجنبوا تعصبوا،
0: ما تمرقيش من قدامه. إذا فريقه انغلب راحت عليكي، ضلك اشتغل على إنه فريقه يغلب.
1: دورات، بس بدي أوجه تحية بنفع.
0: طبعا
1: استهن سامعيننا، يعني بدي أوجه أكبر أكبر أكبر تحية للعمال اللي بيشتغلوا بمشتل البلد بنحف عنا. بدي أقولهم يعطوكوا العافية.
0: أوكي، بلاش الدعايات بس تحية لإلهم.
1: لا هاي مش دعاية، لأنه أنت على السمع هني سامعين.
0: سلمي لي عليهم كتير، واحد ورا أولى الثاني، الله يهدي بالهم. تحية لإلهم جميعا،
1: يعطيهم العافية.
0: يعطيهم العافية.
1: وكمان بس بدي أوجه تحية لأنه كان عيد ميلاد جوزي، بدي أقول كل سنة وهو سالم.
0: كل سنة وهو سالم،
1: وحط لنا أغنية لإله.
0: أحلى أغنية لزوجك، الله يخلي لك إياه. شكرا لإلك. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح الفل، شو أخبارك؟
2: جايك يا غالي مغلغل.
0: أنت وينك يا مغلغل؟ أنت تمام؟
2: الحمد لله، مع المندلاوي كل شيء تمام.
0: بدنا نروح ناكل سمك عند المندلاوي، بتيجي معي؟
2: أكيد أكيد
0: إن شاء الله.
2: باجي مع حمودي لمصارع.
0: حمودي، حملت التطبيق ولا بعدك بالشمس؟
2: والله يعني بدي أسجل والله.
0: وبعدين معاكو يا زلمة، هي شغلة كبسة زر، فوت على أب ستور، حط الشمس بالعربي، سجلها، نزل التطبيق وبلش فوت على المباريات. يلا بدي أشوف اسمك. أوكي،
2: معك حبيبي.
0: التلفزيونات، مصاري، النينج، اللي بدك إياه. مرحبا لمين؟ ألو.
3: مرحبا.
0: يا هلا، مين معاي؟
3: معك رضا مرقص.
0: شو أخبارك؟ شو هالمفاجأة؟ كيفك يا حلوي؟
3: الله مستعين.
0: الله يسعد هالروح، احنا مبسوطين بسمع صوتك.
3: وانا اكثر، هذا ابني اللي مبسوط بصراحه انه انا نشترك بالمتابعه.
0: يا عيني عليكي، بنقدر نقول ان شاء الله خير. اول اشي بدنا نوديكوا عند المندلاوي وتاكلوا سمك. بتحبوا السمك؟
3: والله.
0: شو عليه، منروح على السمك. شو
3: هناك؟ اول مره بشترك بصراحه.
0: انت مشاركتك عملت لنا جو عشان تعرفي.
3: ايه، مع
0: سلامه.
3: المهم رضا يكون مبسوط.
0: رضا حبيب قلبي، يا رضا. رضا كيفك يا روحي؟ انت منيح، بحبك يا رضا. وينو رضا؟ اوكي، الو.
3: ايوه.
0: اوكي، فوتوا على التطبيق، حملتوا تطبيق الشمس.
3: يا بدنا ننزله.
0: يلا، انا هوايني كتير. اذا بدك مساعده انا حاضر على الهواء مباشره. حمل التطبيق.

البرنامج برعاية مطعم واسماك المندلة وكفر مندا سمك لؤز لبراك سلطان ابراهيم اشي باخذ العيل مشط طبراني جميع انواع الاسماك الفكره كتير حلوه وخاصه ومميزه فتحنا مطعم سمك في كفر مندا انت بتختار السمكات واحنا بنحضر لك اياها بالطريقه اللي بتناسبك اذا كان قلي شوي او بالفرن وبنقدم لك اياها مع سلطات مميزه وطازه وخبز متوم طريقتنا كتير سهله وبتوفر على الزبون بتدفعنا حق السمكات حسب الوزن والنوع وبتزيد بس 50 شيكل على التحضير والسلطات للشخص الواحد ايضا بنفس الطريقه امكانيه تحضير الاسماك مع خدمه تيك اواي 0542434400 مطعم واسماك المندلاوي في كفر مندا المدخل الرئيسي الدوار الثاني 0542434400 مطعم واسماك المندلاوي حضروا حالكم عمرو دياب بابا يا بابا واحلى تحيه من بابا يا بابا لكم

كل التحيات الحلوة دائما تابعونا على موجة الشمس، نحبكم دائما. البرنامج برعاية مطعم وأسماك المندلة وكفر مندا، سمك لؤز البراك سلطان إبراهيم مشط طبراني وجميع أنواع الأسماك. الفكرة كتير حلوة خاصة ومميزة، عيشوا الأجواء الحلوة بس مع الشمس.

0: يعني ما حدا شافني وأنا مكتئب، ما حدا شافني وأنا زعلان، بس الكل شافني وأنا عامل لايك لرقاصة. هيك إحنا نعمل لايك لصبية كله بشوف إنه عملت لايك. حرام عليكم والله حرام. ميسي حبيبته سمرة، رونالدو حبيبته سمرة، نيمار حبيبته سمرة، ما في غير الإيطاليين اللي عنا بدهن إياها بيضة وطويلة ونحيفة وعيونها زرق وموظفة. واحد الله أبو عرب، أبو عرب خلينا مكملين. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: هلا كيفك شو أخبارك؟
1: يعطيك العافية بليانا.
0: ولعت.
1: الله يصبحك بالخير.
0: ولعت. مين معاي؟
1: وفي بعد الصمر يا
0: زلمة. يا زلمة أنا عارف إلا عنا. عنا.
1: نعم الصمر.
0: ما في بس الإيطاليين اللي عنا بدهن إياها بيضة وطويلة ونحيفة وعيونها زرق وموظفة. وأهم شيء معلمي. معلمي قال ليش؟ قال في خلص خلص خليها بالقلب. شو الوضع؟ شو اخبارك؟
1: حبيبي دريد الله يسعدك يا غالي، معك محمد عايز من طيب المثلث.
0: محمد يا غالي مغلغل، حملت تطبيق الشمس ولا بعدك؟
1: اسمع بصراحه انا بحبش فوتبول، بجوز تقول انا بجوز تشراني بجوز ما بحبش فوتبول، بس شو من كثر ما بتحمسونا على المونديال كل سنه

0: انا بالمونديال بتفرج.
1: ها حبيتك
0: وهسه قاعد بنزل انا بالصفحه بنزل بالتطبيق.
1: اه ممتاز ابو العازم
0: جدا جدا.
1: مجبور تنزل التطبيق لانه التطبيق بجنن يعني انا موجود فيه بنلعب مع بعض. انت اكبر انت بتاخذ علامات انا باخذ علامات بصير تشوف بصير في منافسه.
0: اسمع انتوا حطيتونا بالاجواء صراحه يعني انا عن جد حطيتونا
1: يا زلمه. احنا شو احنا شغلتنا نحطكم بالاجواء. بيجي رمضان بنحطكم بالاجواء بيجي
0: هذا بالاجواء.
1: شو اذاعه الشمس تحطك بالاجواء.
0: الشريان
1: تاع الوسط العربي حبيب ابو العازم سلم على الجميع.
0: الله يسعدك يا غالي.
1: باي غالي. باي باي. بيست فيفا وورد كاب سانجز 2026 ديا ديا شكي.

0: اوكي الكل حملته تطبيق الشمس ولا بعدكو؟ اللي بعده مش محمله راح ازعل منه. إذا ما حملته تطبيق الشمس اللي محول بطل يفوق ولا يمكن تفوتوا عندي. يا جماعة عم بيسألوني كيف تحملوا تطبيق الشمس كمان مرة بعيد وبزقل وبزقل وبعيد قولوا يا الله منفوت على طبعا اللي بعده شو محمل التطبيق بالمرة هذا قصته كبيرة معاي هذا قصته كبيرة بعد 22 سنة بالشمس مش محمل التطبيق هاي كارثة بالنسبة لي بتحملوا تطبيق الشمس كيف بتحملوه بتفوت على الأب ستور هناك بتحط الشمس بالعربي حتى بتغلبش حالك بتحطش الشمس بالعربي بتحط هناك دغري بتطلع لك هاي النجمة مع الفيلم الوردة هاي الشمس الضاوي بوجهك بتكبس عليها المهم بتحمل التطبيق حلو إذا حملت التطبيق لأول مرة دغري ببين عندك كاس العالم 2026 بتفوت بتكبس على كاس العالم بتجيك اللعب اللي جاي بكرة معك أو إيش لا قبل ما تجيك اللعب بتحط تفاصيلك اسمك ورقم الهاتف أي بلد وتسجيل وإذا بدك تحط صورتك على فكرة أنا مثلا مش حاطط صورتي إسا بدي أحطها مثلا إيهاب حاطط صورته منحط الصورة حلو لهون وبس مفهوم منكمل بعد ما حطيت تفاصيلك وتعرفنا على شخصيتك الحلوة بتفوت أنت بتبلش تتوقع يعني مثلا اليوم في عنا لعبة اللي راح تكون ب 12:06 الساعة 10 كندا مين هاي؟ بوسنيا حلو بتتوقع المباراة مثلا أنا شخصيا اتوقعت لكندا 2 ولبوسنيا 1 مظبوط هاي سرقتها من إياب مش مشكلة إسا منكمل ننزل لتحت الولايات المتحدة عندك ب 13:06 الساعة 4 الصبح مع مين؟ مع البرغوي أنا مثلا متوقع للبرغوي كمان سرقتها من إياب إسا نيجي لقطر قطر ب 13:06 الساعة 10 في هناك ميم حرف الميم شو يعني حرف الميم؟ مين بقول لي؟ حرف الميم بالعربي يعني مثلا مساء ممتاز ما أنا عارف شو بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مين اللي انت توقعه؟ سويسرا. اي انا اخذتها من هيك كمان. شايفين اللعبة المهمة، وهي ما اخذتهاش منك لان انا بعشق البرازيل. البرازيل متوقع لها ثلاثة ومروكو واحد، من انه المغرب في القلب بلد عربي، بس شو بدنا نعمل؟ البرازيل، هاي البرازيل. اوكي هذول مجموعة مزبوط حلو. اسا انت بتتوقع المجموعة، انت عمليا المباراة اللي بتنتي وبتاخذ نفس النتيجة بتاخذ 3 نقط، ولكن اذا ما اخذتش نفس النتيجة ولكن توقعت انه مين بغلب بتاخذ نقطة واحدة. اسمعوا، فيلم اخو مسلسل، الجوائز تلفزيونات، بلاي ستيشن، مصاري، نينجا، كله راح يعلن هون في ذات الشمس في نهاية ان شاء الله، وكله لايف. فش هنا اعطيني اعطيتك، كله على اللايف، كله بربح ان شاء الله. اربحوا معانا جوائز، حملوا تطبيق الشمس وادعوا لي. اوكي مرحبا لمين؟ لسه بعد ما شرحت هذا الشرح كله بيجي واحد قول لي دوريت كيف بيحملوا الشمس؟ طب ايش اعمل بحالي انا؟ شايفين مهنة المعلم قد ايه صعبة؟ مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا
0: اهلا، شو اخبارك كيفك؟

0: الحمد لله. شو اخبارك انت
1: غالي ومغلغل؟
0: كيف بحمل راديو الشمس استاذ دريد؟ انت ما بتقول لي
1: ما بنعرف شايفين اسا هذا الحكي توصل لنص ساعه اشرح ايش اعمل بحالي انا خصوصا اللي بتحكي ها
0: ريستارت
1: نزل التطبيق الساعه بقى بالمعصب عليك نزل التطبيق
0: صرت منزل وصرت عامل النحوشين تبعاتي
1: ولعت
0: المغرب 2-1 المغرب ضد أيوة. البرازيل.
1: طيب اذا شو هات نشوف شو توقعاتك هاي انا فايت على التطبيق معك إيه شو توقعت لكندا كندا طيب وكندا وبوسنيا شو توقعت
0: كندا كندا
1: او شو توقعت لليو اس اي والبرغواي
0: طبعا برغواي
1: قطر وسويسرا شو توقعت
0: سويسرا
1: اوكي ممتاز اذا ومروكو والبرازيل انت توقعت
0: مروكو 2-1
1: ممتاز هاي كانت المجموعة به اوكي احنا مبسوطين يلا ممتاز اذا ان شاء الله اذا انتوا عم تتوقعوا توقعتوا مجموعة A ومجموعة B وان شاء الله يا رب يكون خير احنا مكملين طبعا بعدين لمجموعة C وبعدين المجموعة D المجموعة D مثلا USA مع براغ والأستريا مع تركيا يعني الوضع جدا حلو خليك معي
0: وانت النتيجة ان شاء الله
1: يلا لحظات طبعا دي

0: إذن لكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا يا جماعة والأجواء بتجنن. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو
0: أيوة مرحبا
1: أيوة
0: غل... أيوة ولعت. مين معاي؟
1: بتقول مروان الزطني، شو أخبارك
0: مروان؟ كيفك؟
1: وينك يا عم انت؟
0: وينك انت مروان؟ وينك انت؟ وينك؟ وينك يا كبير؟
1: والله مشتاقين لك حبيبي دريت، شو أخبارك؟
0: احنا منحبك يا مروان، انت انسان طيب ومحترم واحنا منحبك كثير، انت بتعرف.
1: وانت محترم وعلى راسك تنحط والله.
0: بدنا نوديك على المندلاوي هناك، سمك اشي نار وشرار، مطعم واسماك المندلاوي، ثلاث وجبات زوجية اشي فاخر من الاخر، شو رايك؟
1: والله شو بدي اقول لك، والله والله والله كل مرة انت قاعد بتعمل دعاية للمندلاوي وبطل فيك وبقول لك شو المندلاوي. المندلاوي طب كيف بدك تروح على دبي بتكون حياة ثانية؟
0: اشي نار وشرار. ها
1: شو نار؟ طلع بركان
0: حريقة حريقة
1: والله
0: ممتاز. اسمع اسا انت كيف انتو المونديال وكاس العالم؟
1: مش عاطل.
0: يلا ممتاز. حملت تطبيق الشمس؟ حدا ساعدك فيه ولا بعدك مش محمله؟
1: لا حملته.
0: ممتاز. هناك عندك لعب فوق بالضبط، عندك لعب المونديال مزبوط بالتطبيق نفسه؟
1: مظبوط.
0: يا عيني عليك. إسا أنت لما بتفوت على التطبيق هناك بتحط تفاصيلك عشان نصير نلعب لعب المونديال وتتوقع النتائج، وإن شاء الله يا رب يكون حظك حلو، شو رأيك؟
1: ليش أنا فاهم يعني بسويها.
0: يلا
1: يعني
0: سويها وارجع لي وقول لي سويتها عشان أشوف اسمك بالتطبيق عشان تربح معنا، قول يا رب.
1: خلص ساعد حالها سويتها.
0: سلم. إذن طبعا في شغلة مهمة جدا اللي فات على التطبيق، كمان بدي أحكي لكم شغلة. بالصفحة الرئيسية في تحت توقع كل المباريات وين الخط الأصفر، في تحتيه القواعد والنقاط، اكبسوا عليه هناك بيطلع لكم كيف تحتسب النقاط. مهم جدا تعرفوا هاي نقطة مهمة، إنه دور المجموعات، يعني أهم إشي تعرفوا اللي بيعرف النتيجة، اللي بيعرف النتيجة بالاتجاه الصح. مثلا البرازيل لعبة مع المغرب، اللي بتوقع للبرازيل مثلا وانها تغلب باخذ نقطه، بس اللي بتوقع النتيجه الصح مثلا حط 3-1 وطلعت النتيجه 3-1 باخذ 3 نقط. هسه ركز منيح، يقفل توقع كل مباراة عند صافرة البداية، يعني تبقى اختيارات البطل والهداف متاحة حتى نهاية الجولة، هي مهمة جدا. اللي بتوقع البطل بأخذ 12 نقطة، واللي بتوقع الهداف للمونديال بأخذ كمان 12 نقطة، تخيلوا. إذن تحيات من الأعماق، شاركونا بتطبيق الشمس، لكم منا أطيب الأمنيات. هذا الفاصل ونواصل.
2: مسافرين ومصيفين
3: بس مع مغارين،
2: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
3: أشرم
2: اليونان
3: أشرم
2: سينا
3: بينا
2: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، بركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
7: من طلع السمكات من بحر كفرمندا، منقدم لك إياهن مباشرة من مطعم وأسماك المندلاوي. افطنت فيش بحر بكفرمندا،
8: بس منأكد لك إنه السمك كله طازة وبيفتح النفس في مطعم وأسماك المندلاوي. اختار السمكات وإحنا منحضر لك إياهن بالطريقة اللي بتناسبك، ومنقدم لك إياهن مع سلطات مميزة وطازة كل يوم. ادفع الوزن وكل سمك بمستوى 5 نجوم. مطعم وأسماك المندلاوي، كفرمندا المدخل الرئيسي، الدوار الثاني.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
10: الشمس دائما.
11: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسية، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك، البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
12: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.
0: كل تحيات لكم أينما كنتم. البرنامج برعاية مطعم وأسماك المندلاوي، كفر مندا، سمك لؤز، لبراك، سلطان إبراهيم، مشط، طبراني، جميع أنواع الأسماك. الفكرة كتير حلوة خاصة ومميزة، فتحنا مطعم سمك في كفر مندا. أنت بتختار السمكات وإحنا بنحضر لك إياها بالطريقة اللي بتناسبك، إذا كان قلي ولا شوي ولا بالفرن. عيشوا الأجواء. الكل يروح عند المندلة. والآن ننتقل إلى جايد سرفاتي، حيث سنتحدث عن سانسلايت برو. همازيني مشيلانو نمسايتانو جايد سرفاتي. بوكر تو جاي.
13: בוקר אור דואד לך ולכל המאזינים. איזה כיף לעלות אצלכם ברדיו שם, פשוט כיף גדול.
0: חביבי, קודם כל גיא, תסבר לנו מה חדש בעולם הסרת השיער היום.
13: ברצון, אני רק אזכיר דואד ברשותך.
0: כן.
13: מערכת וכל אנשי רדיו שם היו אצלנו, התארחו אצלנו במשרדי חברת סנסיקה בשבוע שעבר, השבוע

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة

0: الاقتصاد والصناعة معا نستثمر في الشمال خاضع لشروط الاستحقاق.
1: بتكون انفرتر وبسعر رخيص بس أمكور أمكور أمكور.
2: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
3: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعات المشهداوي.
8: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي. عبر الويز، الناصرة، عمارة طه عربي، بيت البن، حكاية وفن.
9: بيلا تشاو، وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: بدون ما تفكر
11: ولا تحتار،
10: سوبر ستار
11: هو ملك الأسعار.
3: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 14/6. سداسية فريش 200 ملي التنتين ب 25 شيكل. مطري غسيل ماكسيما 4 لتر ب 17 شيكل و90. مطري شامبو غسول هواي 700 مل ب 10 شيكل. ورك تواليت تاتش 32 لفة ب 25 شيكل. وكرسي بحر الأربعة ب 100 شيكل بس.
8: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم.
11: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
12: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
13: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
12: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
8: هنا إذاعة الشمس
14: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثانية عشرة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 300 هجوم على لبنان خلال الأسبوع الماضي. في السياق، يستمر التصعيد العسكري في جنوب لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت محيط بلدة بلاط في قضاء مرج عيون وأخرى على بلدة جبشيت. قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست طرفا بمذكرة التفاهم التي يتوقع التوصل إليها بين واشنطن وطهران، مشددا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بتفكيك تخصيب اليورانيوم وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران. جاء بيان مكتب رئيس الحكومة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى تسوية مع إيران وسط ترقب لتوقيع الاتفاق دون تحديد المدة الزمنية. وألغى ترامب الضربات التي كانت مقررة الليلة الماضية ضد إيران استنادا إلى وصول المحادثات إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. نقلت شبكة CNN عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله خلال تجمع انتخابي إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. وأفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصدر مطلع بأن واشنطن وطهران ستجريان مفاوضات

0: نووية خلال فترة وقف إطلاق النار في إطار مذكرة تفاهم تتضمن آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وأضاف المصدر أن المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وتشمل لبنان أيضا مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران شريطة التزامها بالتعهدات. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس بواسطة مركبة في مدينة راهط. وقالت نجمة دهود الحمراء إنها وجدت الرجل في وسط الطريق وهو فاقد الوعي جزئيا ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس، تم نقله إلى مستشفى سوروكا. في السياق، لقي 5 أشخاص مصرعهم خلال 24 ساعة الأخيرة بحوادث طرق وقعت على شوارع البلاد، وبحسب هويات الضحايا فإن 4 منهم هم من أبناء المجتمع العربي. فاز منتخب المكسيك على نظيره جنوب أفريقيا بـ2 مقابل لا شيء في المباراة الافتتاحية لكأس العالم. وشهدت المباراة حدثا فريدا لأول مرة في تاريخ البطولة بعد تعرض 3 لاعبين للطرد في مباراة افتتاحية. وفي مباراة أخرى، نجحت كوريا الجنوبية في قلب تأخرها بهدف لتحقق فوزا مثيرا بـ2 لهدف على منتخب التشيك في المباراة الافتتاحية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 27، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، يافا وتل أبيب 28، النقب 31 إلى 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين. لعبة توقعات لكأس العالم 2026 بتتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط وبتتنافس على الكل. أهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم، جوائز مادية، تلفزيونات بلايستيشن نينجا والعديد العديد. مهم جدا أنكم طبعا تسجلوا وتدخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس وشاركوا المسابقة بمجموعاتكم والستوريهاتكم. أهلا وسهلا بكم دائما بالشمس.

تحياتي القلبية إلى زميلي هابي عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. تحية للزميل أدهم حبيب الله الذي قرأ عليكم نشط أخبار انتصاف النهار في ضغط الشمس. بديع كرام يشرف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون دوري الزرقاوي. أتمنى أن تكونوا بخير وشاركونا بتطبيق الشمس وحملوا التطبيق وتوقعوا مباريات واربحوا. وجه القمر.

كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. ونذكركم هذا البرنامج برعاية تطبيق مونديال الشمس، عبر تطبيق الشمس يعني بإمكانكم تحميل تطبيق الشمس، ومن خلاله بنتوقع مونديال الشمس اللي صارت أونلاين على 0-64-10-101. لعبة توقعات لكأس العالم 2026، تتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط، بتنافس كل على الترتيب، وهمشي العديد من الجوائز بانتظاركم، جوائز مادية، تلفزيونات بلاي ستيشن نينجا والعديد العديد. المطلوب منكم شغلتين: سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بالمجموعات والستوريات، عيشوا الأجواء الحلوة، عيشوا مونديالنا، مونديال كأس العالم عبر تطبيق الشمس. بإمكانكم الدخول الآن وتسجيل اسمكم والتفاصيل وتلعبوا معنا أحلى لعب مع تطبيق الشمس. لكم منا دائما أطيب الأمنيات، نحبكم لو تعلمون كم. دوريت زرقاوي، عيشوا الأجواء. الأسئلة والأجوبة طبعا حاضرة، والأغنيات أيضا حاضرة في ذات الشمس. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. شيرين تباعا تباعا.

0: وعمري ما أقول لك وداعا طبعا، تحيات خاصة جدا للجميع. راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل معك وكل الحب.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: سخنين راحت وج وج
4: بدون ما تفكر
5: ولا تحتار.
4: سوبر ستار
5: هو ملك الأفلام.
6: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجلي كروما حتى يوم الأحد 14/6. لبن جد أو الروحة 1.5 لتر ب10 شيكل. لبن بيريو 750 جرام ب17 شيكل و90. حليب تنوفا 1 لتر التنين ب10 شيكل. ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب50 شيكل. زيت دوار الشمس 3 لتر التنين ب50 شيكل. ذرة بريزي 600 جرام التنين ب10 شيكل و90.
7: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم.
8: هو ملك الأسعار. قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
11: زوجية
10: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
12: بس أمكور.
13: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
14: أمكور.
15: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.

إذن تحيات خاصة جدا للجميع لكم من أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. نعم نعم، توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين. حملوا تطبيق الشمس يا جماعة وفوتوا واربحوا جوائز.

لعبة توقعات لكأس العالم 2026 تتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط، بتنافس كل اللي على الترتيب، وهمشي العديد من الجوائز بانتظاركم، جوائز مادية، تلفزيونات، بلاي ستيشن، نينجا والعديد العديد. سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بمجموعاتكم واستوراتكم، وإذا واجهتكم أي ملاحظة دائما دائما دائما نحن نستمع إلى ملاحظاتكم.

0: إذا تحية خاصة جدا طبعا أجواء ولا أحلى. بإمكانكم طبعا التحيات القلبية لكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. تنسوش طبعا كل من يشترك سيدخل إلى قرعة الجوائز الكبرى. كل الحب أينما كنتم وأينما تواجدتم لكم منا دائما أطيب الأمنيات. طبعا المشاركة الرائعة والجميلة من خلال تطبيق الشمس. أيضا أسئلة المونديال لعام 2026. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا يا غالي يا مغزل.
0: هلا بالغلا كله. شو أخبارك رياض؟ كيف أمورك؟
1: تحياتي الله يخليك. أول شغلة بدي أطلب جميع الناس جميع المستمعين التطبيق. نزلوا التطبيق
0: يا جماعة.
1: نزلوا التطبيق يا جماعة الخير. والشغل الثاني مهم خلني بحلمك دوريد.
0: أيوة. أول شغلة. أيوة.
1: بدي في شغلة لفحت نظر الصبحيات وقعد مع الحج من الرياض.
0: حلو.
1: بالنسبة للمدارس. يعني المرة بتقول لي في دفع 400 شيكل للولد 400 شيكل طيب. للتخرج 400 عامية 40,000. عندهن المية تبرع، عندهن الكراسي بالمدرسة، مش عاملين ولا إشي. على إيش 400 شيكل؟ أنا مش فاهم. أنا بس بدي أفهم شغل واحد للمدارس، على إيش 400 شيكل بقرع الولد؟
0: إذن يعني عايز. هذا نداء صرخة مواطن وبالذات الآن مع حفلات التخرج والتخريج
1: كثير.
0: فأنت بتقول
1: كثير.
0: إذن هذا موضوع للنقاش وموضوع ممكن يطرح على الأجندة. لك منا دائما أطيب نيات رياض ونزلوا كأس العالم. أهم شيء
1: حبيبك أهم شيء تنزلوا التطبيق
0: كأس العالم والتطبيق لأنه عن جد إشي بأخذ العيل. إذن كمان مرة من ذكركم أعزائي اللي عم بيشاركنا حاليا وراح يدخل على التطبيق، راح يدخل على القرع في الجوائز. وبذكركم إنه القرع ملاني والجوائز ملاني. بنحكي على جوائز مالية وبنحكي على البلاي ستيشن، بنحكي على التلفزيونات والعديد العديد من الجوائز. إذا بتتصلوا إسا كمان راح أسألكم سؤال، جاوبتوا صح بالسؤال راح نفوت أنا وياك على التطبيق ونعرف إيش يعني ونتعرف على التطبيق. كمان مرة التطبيق جدا سهل. اللي محمل التطبيق من أول يعني من زمان بده يعمل له تحديث. شو يعني تحديث؟ بده يعني يعمل له حتلني. عمليا بتفوت على الأب ستور، بتروح عندك بتحمل التطبيق من جديد، بيطلع لك هناك بالبانر بالأزرق كأس العالم 2026. بتكبس على كأس العالم 2026 بيطلع لك تفاصيلك، يعني عمليا بتحط اسمك، بتحط رقم هويتك، بتحط كل هاي الأمور. ومش بس هيك يا جماعة الخير، ركز منيح معي. هناك انت بتبلش تتوقع يعني كل لعبة بلعبتها واللعب القريبة جدا. يعني عمليا اذا انا فاتح التطبيق قدامي في لعبة كندا ولعبة بوسنيا اللي هي ب 12:06 الساعة 10 مساء، فانت بتتوقع. اذا توقعت مثلا غلبت كندا انت اخذت واحد، ولكن اذا توقعت النتيجة الصح عمليا انت اخذت 3 نقط. انتوا فاهمين قديش جمال الجولة الموجودة هون؟ اللعبة الثانية الموجودة اللي حامل التطبيق معي لعبة الولايات المتحدة مع بورغوي. إذا أنت بتتوقع مثلا غلبة البورغوي عمليا أخذت نقطة. إذا توقعت النتيجة الصح كيف أنت حاطت، مثلا أنت حاطت 3-1 للبورغوي، أنت أخذت 3 نقط. إذا أنت بتطلع تحت بالضبط في عندك توقع كل المباريات وفي عندك تحتها القواعد والنقاط. اكبس على القواعد والنقاط بتشوف هناك المرحلة اتجاه صحيح الفائز والتعادل ونتيجة مطابقة تماما. يعني عمليا هون يا جماعة الخير انت بالضبط بيقولوا لك كيف تحتسب النقاط، بالضبط كيف انت بتحسب النقاط، شرح مفصل. وعندك نقاط إضافية. إيش هن النقاط؟ توقع البطل أو توقع البطل 12 نقطة تخيلوا إذا بتعرفوا مين هو بطل المباريات كلها، ومين هداف راح يكون المونديال كمان بتأخذ 12 نقطة. يا جماعة بآخر المونديال راح نشوف مين الفائزين، راح تربحوا لايف هون على الهواء مباشرة، راح نذكر أساميكو، راح نتصل فيكو، راح تشاركونا هاي التجربة الحلوة. أجمل شغلة ممكن نعملها في مجتمعنا العربي بهالأيام إنكم تحملوا تطبيق الشمس. شو قلتوا؟ حاضرين؟ وأنا كمان.

0: عالم، هل هي البرازيل أم الأوروغواي أم إيطاليا أم ألمانيا؟ اللي بيعرف يجاوب صح بفوت على قرعة الجوائز مع إذاعة الشمس، وطبعا هاي القرعة راح تضلها موجودة معانا. الأولويات للي بيحملوا التطبيق، الأولويات الأكبر للي بفوتوا على كأس العالم، والأولويات الأكبر وأكبر بيشاركوا بيلعبوا معانا. يعني أنتوا يعني بتكونوا معانا من شركاء في اللعب. إذن أي دولة استضافت أول مباراة في تاريخ كأس العالم؟ هل هي البرازيل أم الأوروغواي أم إيطاليا أم ألمانيا؟ أو ماي جاد، هذا التطبيق شو بيجنن يا جماعة، اللي مش محمله مش فاهم شو القصة. ولعت. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: هلا،
1: شو الأخبار؟
0: شو أخبارك؟
1: 1934 بالأوروغواي.
0: ولعت، هذا الجواب صحيح. نعم، إذن هي الأوروغواي. حملت التطبيق
1: يوسف محميد من البحر.
0: يوسف محميد، حملت التطبيق ولا بعدك؟
1: طبعا طبعا يا حبيبي، طبعا حياتي.
0: هات نسألك عن التطبيق شوي. أولا يلا، حاضر؟
1: حاضر.
0: يلا يا رب. العنوان الثالث بالصفحة الرئيسية شو هو؟ يعني مثلا أول عنوان فوق ترامب يعلن التوصل إلى تسوية رائعة مع إيران، شو الـ الـ الـ يلا شو الخبر الثالث؟ انزل لتحت ثلاث أخبار قول لي إياته. يلا هات أشوف. يوسف، شو المشكلة عندك تكون إيش حامل التطبيق قدامك وتقول لي إنه توتر في هرمز والبحر الأحمر يثير قلق الأسواق؟ شو المشكلة؟
1: هو نفسه أنا كنت أقوله، بس ما حد يقوله.
0: حمل التطبيق أبو اليوس، حمل التطبيق واربح جوائز. أوكي، قول يا رب. يلا باي. غيره ممتاز. 0-64-10-101 اتصلوا الآن. كل واحد بيحمل التطبيق راح يفوت على قرعة كبيرة جدا جدا، راح تكون توزيع الجوائز هون لايف في آخر المونديال. أو ماي جاد، أو ماي جاد، شو عاملين إذاعة الشمس مولعة. مرحبا لمين؟
2: أستاذ الغالي محمد، صباح الخير.
0: غالي ومغلغل، مين معاي؟
2: محمد سعدي من عكا.
0: أبو السعدي، شو أخبارك؟
2: حبيب قلبي، الحمد لله رب العالمين.
0: حبيب الشاب، حملت التطبيق ولا بعدك؟
2: بس حملته.
0: ولعت، هذا نفوت أنا وياك على كأس العالم، وهذا نتوقع أنا وياك، شو رأيك؟
2: فتت؟ يلا قول يا رب.
0: فتت ولا بعدك؟
2: يعني فيه.
0: يلا، كندا وبوسنيا، شو بلكي ساعتني، شو بتعطينيك؟ هاي اللعبة
2: كندا بوسنيا. كندا
0: كندا، قديش التوقع؟
2: 1-0
0: يا رب. إذا توقعت 1-0 وطلعت النتيجة 1-0 أخذت 3 نقاط. أنا بتحداك، أنا إسا رقم 115 خرب بيتي، إن شاء الله يا رب أصير رقم 4 بكرة. أيهاب خرب بيتي. منكمل لعبة الولايات المتحدة والبرغوي، شو بتتوقع؟
2: برغوي.
0: ولعت، قديب تتوقع إيش النتيجة؟
2: 2-1.
0: ممتاز، أنا حاطت 2-1 يا رب. اللعبة راح تكون ب 13/6/4 الصبح، بدأ أنا وياك نسهر على 4 الصبح. يلا منكمل.
2: إلا
0: قطر وسويسرا، شو بتتوقع؟
2: سويسرا.
0: قديش
2: سويسرا؟
0: 3-0. أنا حطيت 2-1 لسويسرا، بس أنا متوقع سويسرا. إسا اللعب النار، البرازيل والمغرب.
2: 1-1.
0: واو، عن جد؟ ممكن يجيبوا نتيجة 1-1 البرازيل والمغرب؟
2: إذا البرازيل حتى
0: تقول
2: اصلا
0: بالشعار
2: تبع المغرب.
0: عن جد؟
2: شعار المغرب قوي كثير.
0: بعرف، نعم قوي جدا. اولا يعني احنا عم نتوقع عبر تطبيق الشمس، اللعبه كثير حلوه صح؟ انت شو عم تتوقع؟ هاي طبعا احنا حطينا فوتنا على المباريات، اذا بتحط توقعات كل المباريات بنفوت على المجموعات، مجموعه A، مجموعه B، مجموعه C، شايف؟ فانت بتقدر كل ما توقعت اكثر كل ما قربت على انك تاخذ نقاط اكبر، مزبوط ولا لا؟
2: مزبوط.
0: يلا انا وياك عم نستنى للنتائج تطلع، وكل ما اخذت نتيجه صح كل ما ربحت نقاط اكثر، وكل ما قربت اكثر للنقاط اجيت على المصاري اكثر، ممكن تربح مصاري عندنا بإذاعة الشمس. بينفع ولا بينفعش؟
2: بس بينفع
0: حبيب قلبي. يا وجه القمر،
2: جمعه مباركه لك وللجميع، واحلى ابو ليانا.
0: ابو السعدي يا كبير، احنا بنحبك.
2: اميد كيف نسمعك،
0: يسعد قلبك.
2: يلا يوم دوب.
0: يلا غيره اتصلوا 0-64-10-101 على تطبيق الشمس مولع. زميلي إيال حديد مرتبة 21. يا ويلي إيال، يا ويلي من اليوم مجبور أتصل فيك عشان تعطيني التوقعات. أنا إيهاب أعطاني توقعات دمرني، أنا وإيهاب 115، الله يسامحك يا إيهاب.

بديك كرام 12. او ماي جاد او ماي جاد. طيب اوكي انا راح اصل 12 بوعدكم وعد. فايتين عم تلعبوا اللعبه ولا لا؟

عادي عادي عادي عادي الهداف مرتبة 47 مسمي حالك الهداف و47 يا زلمة يا عادي الله سامحك. أوكي بكرة شوفوا دوري الزرقاوي، فوتوا على التطبيق شوفوا اسمي وين راح يصل. وعد باكبت نزلت التطبيق ولا بعدك؟ نار وشرار مولعة تطبيق الشمس. سانجي

كل التحيات لكم اينما كنتم من اذاعه الشمس. بهاء كبت بقول لي ابعث لي الكيشور انزل التطبيق. بهاء ولا إشي, بتفوت على الاب ستور حط الشمس, بهاء حط الشمس بالعربي, اكتب كلمه الشمس بالعربي بالاب ستور دغري بيعطيك العلامه بيجيك منظر الشمس. قول يا رب واسه ببعث لك الرابط ان شاء الله. عادي الهداف لك منا اطيب الامنيات. عادي ليش اديك ليش؟ حدا بيعرف الجواب؟

0: أجواء المونديال في الشمس، نار وشرار مولعة، كل الحب لكم أينما كنتم. هذا الفاصل الإعلاني، من بعدها رح نترككم دايما مع كل الحب، خليكم معنا.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل ديتو أوبرين.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: 2640 شكل بس؟ عم تمزحوا، تاخدوا كل هاي العدة؟ والله يا بلاش، بس في طه عربية، بطارية 2.5 أمبير وشحن سريع، مفرقات الدي سي اف 887 وباتيشون الدي سي اتش 273 ومشحيزة دي سي جي 405، كل هذا بشنطة ديفولت وبس ب 2640 شكل، يا بلاش، شو بتستنوا؟ خاضع لشروط الحملة، اتصلوا الآن 64-64-890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري، طه عربية وأولاده اسم بتقدر تعتمد عليه.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: ضوي بالأبيض، ضوي أحلى عرسان.
5: زوروا فروع محسنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
6: محسنة أورا،
4: ضوي بالأبيض.
3: كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان، كرميل المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38، شانغان.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: أحلى تحية للغالية حنان وأخوها عبد الهادي من شعب، لكم منا أطيب الأمنيات. أحلى حنان وأحلى عبد الهادي، الله يحميكم ويخليكم لبعض كل العمر. مكملين مع التطبيق يا جماعة، مولع هون مولع بإذاعة الشمس، كله محمل التطبيق وكله بده يشارك باللعبة. مرحبا لمين؟ ألو. يا هلا، مين معنا؟
1: وسام عبد الله.
0: وسام كيفك حبيبي، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: حملت التطبيق ولا بعدك؟
1: حملته.
0: طيب فوت، انت فايت على التطبيق معي ولا مش فايت؟
1: فايت.
0: طيب شوفي من فوق، في هناك عنوان كبير، ايش اسم العنوان؟ يلا شو العنوان؟ يعني في صورة لإنسان شخص معروف، ايش يلا احكي لي.
1: كأس العالم.
0: مين؟
1: كأس العالم.
0: اوكي، بس تحت كأس العالم في خبر عن امريكا، ايش الخبر؟
1: ترامب.
0: يا عيني، ترامب يعلن التوصل الى تسوية رائعة مع ايران ان شاء الله. اسا كبست على كأس العالم؟ كبست؟ شاركت، حطيت اسمك والتفاصيل ولا بعدك؟
1: لا بعدك.
0: اي ايوه اي بعدك. شو بتستنى؟ حط تفاصيلك، حط اسمك، حط رقم تليفونك، حط صورتك وبلش توقع المباريات لانه راح تربح معانا. اوكي،
1: حطيت.
0: ممتاز، اذا حطيت انا مكيف عليك. مين تتوقع يعني يغلب مثلا، كندا ولا بوسنيا؟
1: بوسنيا.
0: 1-0. هاي لعبة 10 مساء. مين تتوقع يغلب، امريكا ولا البرغواي؟
1: امريكا. 2-0.
0: حطيته هناك بالتطبيق، عم بتحطوا التوقعات؟
1: يا منشط.
0: ممتاز ممتاز، انا مبسوط. مين تتوقعه، قطر ولا سويسرا؟
1: سويسرا.
0: رائع. قد ايه بتتوقعه، قد ايه النتيجة؟
1: 4-1.
0: إذا إجت النتيجة 4-1 تأخذوا 3 نقط، إذا إجت النتيجة بس لسويسرا بس مش 4-1 راح تأخذوا نقطة واحدة. مين تتوقع، البرازيل ولا المغرب؟
1: تيكو.
0: قديش تيكو؟ 1-1. 2-2. قديش؟
1: 0-0.
0: أوكي أنا مبسوط. استتحت، في عندك توقع كل المباريات مزبوط؟ بتقدر تكمل تتوقع المباريات، وكل ما توقعت أكثر فتت أكثر على نسبة تصويت أعلى، وممكن إنك نسبة منافسة أعلى، وممكن تحصل على نقاط أكبر. أوكي؟
1: أوكي.
0: يلا بالنجاح، وأنا مبسوط إنه عم بشوف أسماءكم كتير، ما شاء الله ما شاء الله، التطبيق عم بيكبر في الوسط العربي بشكل رهيب. شكرا، يعطيكم العافية. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا.
2: وجد عباس من الناصر.
0: كيفك يا وجد، شو أخبارك؟
2: ومعاي الإخوة كمان كلنا مشاركين.
0: ولع الكل، حاملين تليفونات؟
2: ايه.
0: يلا فوتوا على التطبيق، يعني
2: فوتنا وترامب بده يعمل تسوية وكله جاهز.
0: وشايف اصابة خطيرة لرجل بعد حادث ذهس في راهط ولا مش شايفها؟
2: يعني الله يقومه بالسلامة.
0: شو توقعاتك، قل لي شو توقعاتك.
2: انا توقعاتي مع اني ارجنتيني، ولكن برشلونة لعبة مع اسبانيا شكلها هاي السنة، فاسبانيا راح تاخدها.
0: او ماي جاد، يعني خلاص اسبانيا؟
2: انا بشوف اسبانيا.
0: طيب مين هداف المونديال راح يكون؟
2: سؤالك جدا صعب، ولكن شكله كين بإنجلترا.
0: يا ويلي يا ويلي يا ويلي شغلي. طيب وشو بتتوقع، مين البطل اللي راخدها بطل المونديال؟
2: اسبانيا. اسبانيا انا بقول، بس السؤال اسبانيا. الحصان الاسود دريد مين ديكون، وانت داخل جاوبني.
0: مش سامع ال...
2: خلص، كل المغرب، كل المغرب بلكي.
0: يا رب يا رب المغرب يا رب. الله يخلينا اياكم. على كل حال لعبة المغرب 14-6 ان شاء الله، البرازيل والمغرب. شو بتتوقع هاي المباراة؟
2: بدي أتفائل وأقول لك إنه يمكن المغرب يتفاجئ، لأنه أنشيلوتي جديد مع برازيل.
0: واي تخيل.
2: يا ريت.
0: يا رب إن شاء الله قلبنا مع المغرب بكل أحوال، مع إن أنا بموت بالبرازيل. على كل أحوال شكرا لإلك عزيزي، حملت التطبيق. يلا كل يوم توقعوا مباريات، وكل يوم ممكن تربحوا نقاط معنا. يعطيكم ألف عافية. ما شاء الله ما شاء الله، الأعداد رهيبي، عم بينزل الأعداد رهيبي. ما شاء الله ما شاء الله، اسماء رهيبه، كله عم بفوت على التطبيق. او ماي جاد او ماي جاد، عم بشوف بعدني الاسماء عم تعلى تكتر. اوكي نتنفس الصعداء قليلا مع وائل كفوري، جديد في اغنيته الحلوه شو مشتاق لي، بهديكم اياها وبتمنى لكم كل النجاح.

0: جسم الإنسان يحتاج من 500 إلى 1000 شيكل يوميا، أما قصة 8 كاسات مي هاي بتسقيها للزراعة اللي عندك وهي 8 كاسات مي. مرحبا لمين؟ ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: ألو
0: يا هلا، مين معي؟ يا جماعة أنا بقول ألو ألو
1: ألو.
0: أوكي نرجع لكم. مرحبا لمين؟
2: معك عمر عثمان من الناصر.
0: عمر كيفك حبيبي، شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: أنت منيح؟
2: آه.
0: حملت تطبيق الشمس ولا بعدك؟
2: حملته.
0: يسعد روحك مغلاك. يلا هات نشوف أنا وياك نلعب هاي اللعبة الحلوة ما دامك حملته. قل لي بالصفحة الأولى في هناك خبر تاني تحت إصابة خطيرة لرجل بعد حادث دهس في راهط، شو العنوان غاد؟
2: وين؟
0: وين؟ فوت على الصفحة الأولى بالضبط أول ما تفتح التطبيق في خبر غاد تحت إصابة خطيرة. وين ترامب؟
2: آخر الأخبار هاي.
0: وين ترامب؟ شفت صورة ترامب بالصفحة الأولى؟ في تحتيه إصابة خطيرة، شايفها؟ في تحتيه ايش الخبر تحتيه؟ شو اسمه؟ بلش لي اقرا ثلاث كلمات بس.
2: انا شايفها بس مش عارف.
0: لبنان تحت النار، شايفها؟ شايف لبنان تحت النار؟ طيب اوكي بلاش. هات نفوت. شايف كاس العالم فوق؟ كاس العالم 2026 شايفها فوق؟
2: لا.
0: وين فايت انت على برج النخيل ولا وين فايت انت؟
2: انا فايت على الرابط.
0: لا مش كمان مره التطبيق التطبيق يا قلبي، نزل تطبيق عن طريق الاب ستور تطبيق الشمس، اكبس على التطبيق نفسه بيطلع عندك الصفحه الاولى مزبوط. طيب شو يلا نزلت التطبيق الشمس عندك؟ طيب كبست على التطبيق را را را را را را ري رو رو. شو؟
2: نزلته.
0: ممتاز. ايش في عندك الصفحة الأولى فيه؟
2: لبنان تحت النار.
0: يا عيني عليك أنا مبسوط يا زقفوله قدر خلص. أوكي فهمت
2: عسكري متواصل
0: يا زلمة فهمت. إسا في فوق كأس العالم 2026 شايفها كأس العالم؟
2: وين؟
0: فوق يم بالضبط فوق ترامب. وين ترامب؟

0: ريو. اكبس على كاس العالم، اكبس اكبس تخافش كبست. اسه بس تكبس في عندك تفاصيل غاد، بدك تعبي تفاصيلك شايفها. عبي تفاصيلك، اسمك شو اسمك الكامل؟
1: عمر عثمان.
0: بتحط عمر عثمان، بتحط هناك رقم البلد، اي بلد، ممكن تحط صورة ممكن لا، كيف بدك، وبتبلش تتوقع. اوكي كل ما بتتوقع اكتر ممكن تقرب على الجوائز اكتر، بينفع؟ أوكي. انا مبسوط منك عمر، كتير انا مبسوط منك. اوكي حبيبي، يعطيك الف عافية. ممتاز ممتاز رائع. الو.
2: الو مرحبا.
0: يا هلا، مين معي؟
2: كيف حالك؟
0: شو اخبارك؟
2: لو سمحت، ازمة سير خانقة.
0: ازمة سير خانقة لاتجاه الناصب. انو شارع عندي؟ وين بالضبط؟
2: انا بشارع 80.
0: وين بالضبط؟ وين يعني؟
2: انا عند منتزه طمرة.
0: انت عند منتزه طمرة، انت بالضبط هناك الازمة سير خانقة، يعني في حادث ولا بس مجرد ازمة سير؟
2: لا هيك بس هيك يعني، هيك زريم، ليش زريم يعني.
0: زريم. زريم بالعربي، نعم زريم، يعني بمشي شوي شوي خفيف.
2: ايوه.
0: قد ايه صار لك بالازمة هاي؟
2: انا يعني ما صارش كتير، انا شايف يعني بس.
0: اوكي.
2: لسه فتت
0: انا. انت فتت على طمرة؟
2: السعر طالع على الناصر، بقول لك
0: لكيفون الناصري. طالع على كيفون الناصري. اوكي، عمالك على الطريق اهم شيء، واسمع اذاعة الشمس، شو بدك على منك
2: حبيبي؟ عم يدري
0: بيانه بس حملت تطبيق الشمس ولا بعدك؟
2: انا بعد بتبع تحميل الشمس،
0: مش بعرف يا زلمة. بقول لك تطبيق الشمس، بتقول لي تحميص الشمس، تطبيق اسمه تطبيق.
2: اذا بقى انا فضل
0: لا، بدك تفوت وبدك تتحمل التطبيق. يلا قول يا رب. طيب عمالك بس تروح تعمل له قصه. يعطيك العافيه غالي ومغلغل.
2: بارك فيك حبيبي،
0: باي.

حقوق الشخص النائم، أنا صرت حاكي مليون مرة، لما أنا بنام في عندي حقوق لهذا الشخص النائم، ركزوا بالحقوق تبعتي، وإذا أحطوا لايك إذا مزبوط الحكي. أولاً، بحداش يطفي المكيف علي. 2، ما تخليش الباب مفتوح. 3، لا تشغل الضي علي. 4، لو جبت أكل تجيب له معك، هذا نايم مش ميت. أوكي؟ أوكي؟ مشوا حسبه. إحنا مكملين مع آخر اتصال. مرحبا، لمين؟ زمامير، إيش فيه؟ ألو؟ ألو؟ أوكي، انتهى الموضوع هون يا جماعة. بدي أطلب منكم تحملوا التطبيق، لأنه اللي بحمل تطبيق الشمس طبعا الفترة جدا جدا جدا مناسبة، أنه إن شاء الله وبإذن رب العالمين أنه يربح معاي، وإذا ربح فأنا راح أكون مبسوط، لأنه إحنا بدنا الكل يربح. وبوعدكم بآخر المونديال راح يكون فيه هنا جوائز بالملان، جوائز مالية، جوائز مثل تلفزيونات، بلايستيشنات، إيش كمان ملان عنا جوائز، فنينجا كمان راح نربحكم. يلا يا جماعة، عيشوا الأجواء، بنحبكم كتير، وإن شاء الله تربح الكل. احنا مع اغنية سعد المجرد عدى الكلام، ما راح تكون اخر اغنية هذا اللقاء. اشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة. شكرا ايهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الاذاعية. شكرا بديك الرام اشرف على هذا

هذا اللقاء. مكملين بكرة معاكم الساعة 11 في برنامج آخر حلاوي. مش موضوع بسيط. 8 دقائق تفصلنا عن أخبار الواحدة، موعد الزميل أدم حبيب الله. شكرا لكل فريق العمل الرائع الذي رافقني في غرف الكنترول والهندسة الإذاعية. إيهاب عويس في الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف، دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم. هانس شقور سيكون معكم بعد أخبار الواحدة. كونوا مع الزميل أدم حبيب الله في أخبار الواحدة. لكم مني أطيب الأمنيات.

0: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
6: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه، بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
8: حملات طازجه وباسعار ايام زمان في شبكه كينغستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز احمر مغلف العلبه ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحمله حتى 14/6. خاضع لشروط الحمله.
9: مجموعة المشهداوي.
10: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
11: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
10: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
12: عالشمس دائما.
13: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
14: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً.
15: هنا إذاعة الشمس
16: 101.98.1 FM 6.
15: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الواحدة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة في لواء حيفا لائحة اتهام للمحكمة المركزية ضد شاب يبلغ من العمر 22 عاما من سكان قرية كفر مندا، نسبت له تهمة محاولة خطف المرحوم محمد زيدان البالغ من العمر 30 عاما ودهسه والتسبب بوفاته. أفادت مصادر طبية بتعرض شاب يبلغ من العمر 26 عاما لصعقة كهربائية في تل السبع، ما أسفر عن إصابته بحالة حرجة، تم نقله إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس بواسطة مركبة في مدينة راهط في النقب، وقالت نجمة داود الحمراء أنها وجدت الرجل في وسط الطريق وهو فاقد الوعي ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس، تم نقله إلى مستشفى سوروكا. في السياق، لقي 5 أشخاص مصرعهم خلال 24 ساعة الأخيرة بحوادث طرق وقعت على شوارع البلاد، وبحسب هويات الضحايا فإن 4 منهم هم من أبناء المجتمع العربي. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 300 هجوم على لبنان خلال الأسبوع الماضي. في السياق، يستمر التصعيد العسكري في جنوب لبنان حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت محيط بلدة بلاط في قضاء مرجعيون وأخرى على بلدة جبشيت. كشفت وكالة مهر للأنباء الإيرانية عن تفاصيل جديدة لمسودة مذكرة تفاهم من 14

0: شرى بندا بين إيران والولايات المتحدة، نقلها مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني. وبحسب الوكالة تتضمن المسودة البنود التالية: وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات مما فيها لبنان، وتعهد أمريكي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية، ورفع الحصار البحري كاملا خلال 30 يوما، والتزام أمريكي بسحب قواتها من محيط إيران. كما كشفت الوكالة عن تقديم خطط لإعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، كما أعطيت مهلة لمدة 60 يوما للتفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي يقوم على الملف النووي والإلغاء الكامل للعقوبات الأولية والثانوية الأمريكية، وكذلك قرارات مجلس الأمن. إسرائيليا قال مكتب رئيس الحكومة إن إسرائيل ليست طرفا بمذكرة التفاهم التي يتوقع توصل إليها بين واشنطن وطهران. جاء ذلك بحسب بيان مكتب رئيس الحكومة، وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى تسوية مع إيران وسط ترقب لتوقيع الاتفاق دون تحديد المدة الزمنية. وألغى ترامب الضربات التي كانت مقررة الليلة الماضية ضد إيران استنادا إلى أصول المحادثات معها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. أصيب 5 فلسطينيين بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة نازحين في مخيم جباليا وسط إطلاق نار من مسيرات بحي التفاح، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة لمباني سكنية شرق المدينة أو شرقي مدينة خان يونس وفي مخيم المغازي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 27، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، يافا وتل أبيب 28، النقب 31، في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك.

يا ترى هل كانت صافرة انطلاق المونديال هي صافرة البداية لمرحلة جديدة بين أمريكا وإيران؟ صباح اليوم استفاق العالم الإعلان، ليس إلا مفترق طرق، هدنة بتفتح باب لاتفاق تاريخي أو فصل جديد من لعبة اللا حرب واللا سلم واستنزاف ما له نهاية. وبينما تنفق مليارات الدولارات على التسلح والقتال، مليارات القلوب تنبض اليوم مع كرة القدم وبتحلم بهدف وكأس وفرحة. يمكن المشكلة عمرها ما كانت بشغف البشر، يمكن كانت دايما بالملعب اللي بنختاره لشغفنا. وقديش بكون العالم أجمل لما تكون المعركة على بطولة مش على مين بيبقى واقف فوق الركام. سلامات وأطيب التحيات.

الجمعة 12 حزيران، اعمل حسابك في عدد جديد. شو هي محاور برنامجنا لليوم؟ ثلاثة عقود من الرهانات الكبرى، مئات مليارات من الدولارات التي أنفقت باسم الأمن، وحروب متلاحقة روج لها باعتبارها الطريق إلى الاستقرار. لكن ماذا يحدث عندما تبدأ الحقائق الاقتصادية والاستراتيجية بمساءلة المسلمات القديمة؟ بين تصدع الرؤى الكبرى وأسواق تراقب بكثير من القلق، لابد من السؤال: هل يمكن لدولة أن تربح كل المعارك لكنها تخسر معادلة المستقبل؟ رح نتعمق بهذا الشأن. كلما اقتربنا من الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة يزداد ارتباك الاقتصاد، أسواق تتأرجح، مستثمرون يلاحقون الإشارات، وعالم يترقب ما سيأتي من واشنطن أكثر مما يراقب المؤشرات نفسها. فهل أصبحت الأسواق تتداول على وقع ترامب أكثر مما تتداول على وقع المؤشرات الاقتصادية؟ راح نناقش هذا الموضوع. مع انطلاق صافرة المونديال لا تبدأ منافسة على المستطيل الأخضر فحسب، بل تنطلق واحد من أكبر الآلات الاقتصادية عالمياً. المليارات تتحرك، استثمارات ودول مضيفة تعيد رسم مستقبل مدنها. فكيف تحول المونديال من بطولة رياضية إلى صناعة اقتصادية عالمية؟ رح نتحدث بهذا الموضوع.

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بحلقة جديدة من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالموجتين 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس، وطبعا موقع الإنترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. منذكركم بضرورة حتلنة التطبيق، تطبيق الشمس، للاستفادة من الخصائص اللي فيه وبرضه منافسة المونديال. هدفنا في برنامج اعمل حسابك نحلل آخر المسجلات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة. في الإعداد الزميل خيل حداد، على الهندسة الإذاعية معنا الزميل إيهاب عويس، وأنا محدثكم هنس شقور. بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية، وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. إذا بدنا نلخص الأسبوع الاقتصادي الأخير بشوية كلمات، فممكن نقول ضبابية، ترقب، صافرة مونديال، وتغريدة تفتح باب لانفراج لربما تاريخي. الأسواق تقلبت وسجلت تراجع بين تصريحات ترامب والتطورات الجيوإقليمية، فيما عاد التضخم الأمريكي ليتصدر المشهد بعد ما تجاوز 4% للمرة الأولى من 3 سنوات، مدفوعا طبعا بارتفاع أسعار الطاقة والنفط. ومع هذه الأرقام بدأت الأسواق تعيد تسعير توقعاتها للفائدة، فبعدما كان الحديث يدور حول خفضها، أصبح السؤال هل ستبقى مرتفعة لفترة أطول وربما ترتفع مجددا قبل نهاية العام، زي ما صار مثلا في البنك المركزي الأوروبي اللي قرر يرفع الفائدة. في الأسواق تراجع الدولار قليلا، أما الأسهم فعم تلتقط أنفاسها وتستعيد بعض من توازنها، بينما عاد النفط ليقلص من مكاسبه، خاصة بعد إعلان ترامب هاي الليلة عن مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران واحتمالية التوصل إلى اتفاق شامل. أما الذهب فيتارجح بين المخاوف الجيوسياسية اللي ممكن تنتهي وضغوط الفائدة المرتفعة. أما في عالم العملات المشفرة، بيتكوين متراجع وسط خروج سيولي من الصناديق الاستثمارية والتحول اهتمام المستثمرين نحو أسهم الذكاء الاصطناعي. وبين التضخم والفائدة وبين النفط والذهب انتقلت الأسواق من القلق إلى الترقب.

0: وذكرت التفاهم الأمريكي الإيراني فتحت نافذة أمل لمرحلة أكثر هدوء ويمكن يكون فيها أكثر استثمارات، وخففت بعض الضغوط عن الطاقة والأسواق المالية، لكن المستثمرين ما زالوا ينتظرون الأفعال للأقوال لمعرفة ما إذا كانت هذه التفاهمات ستقود لاستقرار حقيقي أم أنها مجرد هدنة قصيرة قبل اختبار جديد للأسواق. بنظرة على الأسواق العالمية، S&P 500 بيلتقط أنفاسه بعد ما سجل تراجع هذا الأسبوع بمعدل 1.9%. شفنا أنه رجع للتقدم امبارح وبالذات اليوم كمان صباحا. كمان مؤشر ناسداك سجل تراجع ومخاسر بمعدل 2.7% بالمجمل الأسبوعي، وعم يلتقط أنفاسه. أما مؤشر داو جونز الصناعي فتراجع بمعدل 1.5% بالمجمل الأسبوعي، وكمان عم يلتقط أنفاسه بعد إعلان ترامب عن مذكرة التفاهم مع إيران. أما بخصوص النفط، سعر النفط بدأ التراجع، سعره عن تقريبا 81 دولار للبرميل، وقد يشهد المزيد من الانخفاض. الذهب، سعر الذهب هبط إلى ما دون 4100 دولار، ولكنه حاليا يتأرجح حول 4200 دولار للأونصة. بخصوص البيتكوين، زي ما حكينا موجات البيع بتعصف بالبيتكوين، سعره هبط ولكنه اليوم يتأرجع عن مستوى تقريبا 63 ألف دولار. مؤشرات تل أبيب رجعت تلتقط أنفاسها بعد خسائر الأسبوع الماضي. تل أبيب 125 بقلص خسائر الأسبوع الماضي، والمجمل بيتقدم بمعدل 20% وعم يلتقط أنفاسه أكثر. تل أبيب 35 تقدم بمعدل 0.5%. سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية ما زال متقدم وعم يتقدم أكثر، كمان على ضوء إعلان ترامب عن مذكرة التفاهم. دولار للشيكل بعد ما تقدم لاثنين شيكل و97 تراجع لاثنين شيكل و91، يورو للشيكل 3 شيكل و37، باوند للشيكل 3 شيكل و91، دينار أردني 4 شيكل و12 أجورة. طبعا منرجع ومنذكر الجميع أنه الحذر واجب في كل تداول خطوة استثمارية، خاصة بهاي الفترة. فاصل قصير ونعود لمتابعة محور برنامجنا، خليكم معنا.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه، بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه، ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت، حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: ضوي بالابيض، ضوي احلى عرسان.
3: زوروا فروع محسنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
4: محسنة أورا،
2: ضوي بالأبيض.
5: في معرض مفروشات بيتي عندنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عند ماهل، أهلا وسهلا.
6: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
7: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
8: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
9: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
10: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38. شانغان.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: اهلا بكم من جديد. هل تتفكك العقيدة التي حكمت التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي لعقود، والتي راهنت على أن التفوق العسكري قادر على إنتاج الأمن، وأن الأمن قادر على بناء الاستقرار والاستدامة والاقتصاد والمستقبل للدولة؟ وأين تقف إسرائيل اليوم، وما هي الأثمان لعقود من الرهان على القوى العسكرية كأداة مركزية لإدارة الصراع بدلا من الاستثمار في مسارات أخرى؟ بداية خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي التالي، وبعد نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
6: في افتتاحية لافتة نشرتها فاينانشال تايمز البريطانية، خلص كبار محرريها إلى أن الاستراتيجية الكبرى لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تتفكك أمام أعيننا. الجريدة الاقتصادية التي تتميز بانضباطها وبعدها عن الإثارة تطرح خلاصة قاسية: نتنياهو حاول تأمين بلاده بوسائل عسكرية صرفة دون دمجها بوسائل أخرى، وهذا لا يعمل. ما الذي تقوله الصحيفة بالضبط؟ تذكر فاينانشال تايمز بأن الحرب مع إيران كانت حلماً راود نتنياهو طوال 30 عاماً، واليوم بعد كل هذه السنين ما تزال إيران على رجليها، وما تزال تطلق صواريخها على إسرائيل. حزب الله يقصف الشمال ويقاتل قوات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، والمزيد من الإهانة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح علناً للصحيفة نفسها قائلاً: أنا من يصدر كل القرارات، هو لا. نتنياهو بحسب الصحيفة عالق بين خيارين كلاهما مر: إما أن يتراجع فيبدو ضعيفاً، أو أن يتحدى ترامب فيخسر أهم حليف. وفي هذه الأثناء تبقى إسرائيل معتمدة كلياً على السلاح الأمريكي ومنظومات الدفاع الأمريكية، وأكثر من ذلك صفقة السلام التي يسعى إليها ترامب ستبقي إيران في موقع مالي أقوى مع قدرات نووية متبقية، فيما منح إغلاق طهران لمضيق هرمز رافعة جديدة بيد الإيرانيين. خلاصة المقال، وهي عنوانه الحقيقي: الحلم الذي امتد 30 عاماً أنتج عكس ما وعدنا به تماماً. هذه ليست افتتاحية في صحيفة معادية لإسرائيل، هذه فاينانشال تايمز، صحيفة المال والأعمال البريطانية، وهي صحيفة يمينية اقتصادياً تقف عادة إلى جانب إسرائيل وحلفائها، وتكتب من موقع المتابع الهادئ للأحداث. حين تخلص إلى أن الاستراتيجية الكبرى تتفكك، فإن ما تقوله ليس رأياً بل شهادة من قلب الإجماع الغربي على فشل مشروع أمني عسكري امتد عقوداً.
5: سلامات للبروفيسور أريه كاتسوفيتش، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العبرية وباحث في شؤون السلام. صرايم توفيم لبروفيسور أريه كاتسوفيتش.
7: صرايم توفيم גם לך.
5: שלום שלום. פרופסור קאצוביץ', אם דוקטרינת נתניהו התבססה על ההנחה שעוצמה צבאית מייצרת ביטחון, וביטחון מייצר יציבות ושגשוג, כיצד ניתן להעריך היום את ההנחה הזו במונחים כלכליים?
7: במונחים

0: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: وأخيراً هذا يحدث، بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعون للإفتتاح الرسمي لبتيلي وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلاً وسهلاً بكم في افتتاح بتيلي وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي.
4: الشمس دائماً
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة لا يبدو الاقتصاد الأمريكي مجرد رقم في نشرات التضخم أو قرار في أروقة الفيدرالي، بل مرآة لمرحلة كاملة عنوانها ترامب، تهديد ثم تلميح بالتهدئة، والآن إعلام مذكرة تفاهم ولربما صفقة. والأسواق تتراقص بين الخوف والشهية، فهل يدخل العالم موسما اقتصاديا انتخابيا تتحول فيه السياسة الأمريكية إلى مصدر التقلب الأكبر في الأسواق؟ رحبوا معي بالخبير الاقتصادي الأستاذ عبد القادر مرعي، مدير شركة فيوتشر من مجموعة فينيكس.
6: هلا هانس، كيف حالك؟
5: هلا بيك، يعطيك ألف عافية أستاذ عبد القادر.
6: الله يعافيك
5: أستاذ عبد القادر. هل أصبح ترامب نفسه عامل تقلب اقتصادي للأسواق العالمية أكثر من كونه مجرد رئيس الرجل السياسي؟
6: لا أكيد، لا شك إنه بتحكي على السياسات الاقتصادية الأمريكية، هي بالأخص تصريحات ترامب،
5: يعني تغريداته.
6: يعني احنا بنعيش بفترة فيها تقلبات كثير كبيرة في الأسواق، إذا كان في سوق النفط وسوق الذهب، وإذا كان في البورصة في الأسهم، لأنه كل تصريح لترامب بيؤدي أو له تأثير على السوق بشكل متغير. فإحنا عايشين لنا تقريبا 3 أشهر إذا مش أكثر من هيك في حالة من عدم اليقين، في حالة من تغييرات كثير كبيرة كثير سريعة. يعني نشوف اليوم ارتفاع في الأسواق بعد ساعة، مش بعد ساعات ولا بعد أيام، تصريح ثاني بيجي لترامب، بنرجع كمرة نشوف النفط بيرتفع والسوق بنزل. فلا شك أنه المؤثر الأساسي والمحرك الأساسي اليوم للأسواق العالمية، إذا كان في سوق النفط الذهب الأسهم، هو ترامب.
5: أنا بسأل حالي مرات أستاذ عبد القادر، يعني السوق ما تعلم يعني يطلع على ترامب وتقلباته، ويعني يشمل هاي التقلبات بالتسعير تبعته للظروف؟
6: ما أنت صعب تعرف هانس، يعني ممكن يكون تصريح لإله اللي فعليا يكون في توتر. يعني لما شفنا بلش يحكي قبل أسبوع على أنه صعب يوصل لاتفاق وتبلش يرجع، ممكن يكون في انتهاء الاتفاقيات اللي كانت موجودة أو الحديث على الاتفاقيات ونرجع كمرة للحرب، أوتوماتيكيا الأسواق بتفوت في نوع من عدم اليقين. يعني تغير في سعر النفط له تأثير كثير كبير، مش بس بشكل على النفط نفسه، إنما رح يؤدي لتأثيرات وتغيرات في كافة الاقتصاد العالمي. كلمة الحرب معناها في إنه في عنا مشكلة كبيرة، كلمة تهدئة رح تيجي تقلب الأسواق رأسا على عقب، ونشوف الأسواق كم مرة بتنزل، النفط بنزل والذهب بنزل أو بيطلع، وبالمقابل الأسهم بترتفع. فلا شك إنه الأسواق بتعيش هذا الإشي، لأنه أنت ما بتعرف هل التغريدي في من وراها رح يكون في مصيبة ولا من وراها إشي منيح.
5: هذا اللي شفناه آخر 24 ساعة، بين تهديد بالقصف لبعدين تراجع لبعدين إعلان عن مذكرة التفاهم. يعني هاي ثلاث شغلات صارت بأقل من 12 ساعة.
6: وأقول لك صراحة، الإعلان على التفاهم أنا ما بعرف قداش إشي حقيقي أو قداش ممكن يكون موجود، كم من يوم رح نعيش هاي الاتفاقية وهذا التفاهم. يعني هل ممكن هذا الإعلان نشوفه في أرض الواقع ونرجع لوضع طبيعي؟ ما صعب تعرف. هل ممكن بعد ساعتين أو بعد يوم يرجع ترامب يحكي إنه لا إنه في تصعيد ولسه بدنا نعمل كمان مرة؟ فإحنا منعيش في حالة من تغييرات سريعة في حدب في عدم ثبات. كنا حكينا أكثر من مرة من أسواق في عدم اليقين والثبات أو ضبابية بتعيش في حالة من التوتر. المستثمر لما ما بعرفش لوين هو رايح فبتلاقيه بتخبط. مرة ممكن يكون يعني شفنا الذهب. الذهب كان أول السنة $5,600. اليوم الذهب تقريبا $4,000، $1,500 خسارة خلال أقل من نص سنة. هذا بأثر على الأسواق. شفنا إمكانية رفع الفائدة في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في البنك المركزي الفيدرالي، ولها كثير أسباب. فهاي الأمور كلها بما إنه إحنا بعد مش عارفين لوين رايحين، وبما إنه كل تغريد لها تأثير، لا شك إنه إحنا كمستثمرين في نهاية المطاف صار صعب تعرف هل التغريدة في من وراها أمر حقيقي ولا هي تغريدة عشان يهدينا لساعتين ثلاث ويرجع كمرة ويعمل تغريدة جديدة بموضوع آخر.
5: طب بالحديث
6: مهمة جدا.
5: بالحديث عن الفيدرالي، إذا نطلع عليه كأنه الناضج المسؤول، كيف بيقرأ الفيدرالي هذا المشهد؟ يعني بين التضخم مرتفع، النفط اللي صعد وبلش شوي يمكن يتراجع على ضوء هاي الإعلان عن مذكرة تفاهم، سوق عمل يمكن يظهر إشارات تباطؤ، حديث اليوم صباحا عن إمكانية لاستثمار إذا تم الاتفاق فعليا زي ما انت قلت عرض الواقع مئات مليارات الدولارات في يعني بما معناه إيران يعني كهاي. فالفيدرالي كيف بيطلع على هذا المشهد؟
6: مهم جدا هانس نحكي شغلة مهمة اللي هي بتقول انه في الاقتصاد كل متغير زي الدومينو بأثر على المتغير اللي بعده.
5: نعم.
6: يعني احنا حكينا قبل دقيقة تسمح نرجع لورا لموضوع الذهب. بطبيعة الحال في وضع الطبيعي في حال توتر الذهب هو ملاذ آمن شايك ولا لا؟
5: صحيح. فرض
6: الذهب يطلع مش ينزل. نفس الشيء موضوع البنك المركزي. شو قاعد بيصير؟ تسكير مضيق هرمز بيؤدي لشغلة مهمة جدا، ارتفاع في سعر الطاقة في العالم، إذا كان النفط وإذا كان الغاز وما إلى ذلك. نحكي على كمية كبيرة من النفط بتخرج عن طريق دول الخليج في منطقة الخليج العربي اللي هي راح تؤدي لنقصان في سعر النفط. كان خرم متوقع أنه النفط يوصل $200 بالآخر شفناه تقريب $100، وفي برضو أسباب ممكن نذكرها إذا كان في مجال. ارتفاع سعر النفط معناها ممكن يكون في تضخم، لأنه عمليا أوتوماتيكيا ارتفاع في النفط راح يؤدي لارتفاع في السلع الأساسية. ارتفاع في سعر الشحن، ارتفاع في سعر الشحن راح يؤدي للتضخم، تضخم معناه راح يكون رفع الفائدة. رفع الفائدة راح يؤدي واحد لانخفاض، وأدى بشكل فعلي لانخفاض في سعر الذهب. هاي الشيء الأول. واثنين، أدى لانخفاض في الأسهم. إذا هل راح يكون في شهر 6 راح يكون في جلسة للبنك الفيدرالي على أساس إنه يأخذ قرار؟ توقعات إنه لآخر سنة البنك المركزي يكون في عنده رفع للفائدة، لأنه شفنا جدول غلاء المعيشة في الشهر الأخير في أمريكا ارتفع من 3.8 ل 4.2.

0: نعم
1: وغير المتوقع من 3 سنين ما كانش في ارتفاع.
0: وشفنا البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدي كمان صحيح.
1: رفع الفائدي اليوم نعم شفنا الجدوى غير معيشة في التضخم في أمريكا كان وصل 9.1 أيام الكورونا أو بعد الكورونا. نعم. اليوم من 3 سنين رجعنا نرتفع هذا الشيء راح يؤدي إلى مخاوف عند المستثمرين ومخاوف عند البنك الفيدرالي. بالمقابل موضوع التشغيل شفنا في الشهر الأخير كان في ارتفاع كان متوقع يكون تقريبا 70,000 وظيفة ارتفع ل 180,000 وظيفة معناها في تشغيل في تشغيل معناها في مدخولات في مدخلات معناها في صرف في استهلاك. فكل هاي الأمور بتزق في جهة التضخم. تضخم إيش مش منيح. تضخم معناها في رح يكون في نوع من التوتر والتغييرات في البنوك المركزية العالمية. شفت كيف حكيت البنك الفيدرالي البنك الـ الـ الـ الـ الأوروبي رفع الفائدة على على الودائع. ممكن نشوف برضو البنك الفيدرالي برضو رح يرفع الضريبة. فكل هاي الأمور لها تأثير. هل ممكن تصير في أرض الواقع؟ احنا اليوم نحكي على توقعات. كل ما قربنا رح تشوف السوق ممكن في أكثر توتر أو في ارتياح بتعلق وين احنا رايحين. لا شك انه إذا ثبتت الهدنة أو ثبتت الاتفاقية لا احنا رح يعني بجوز أنا أخذ الجملة الوحيدة اللي أنا ممكن أتفق على ترامب فيها انه قال هاي الأرقام ممكن تتغير سريع جدا وهذا الاشي صحيح. يعني في حال كان في ثبات في الاتفاق هتشوف السوق برجع من جديد بنخفض في إذا كان في موضوع التضخم هتشوف سوق الأسهم بنتعش من جديد رح تشوف الدولار ممكن يتغير بشكل ثاني أو آخر مقابل باقي سلة العملات. فإحنا بتأمل إنه تصريح ترامب امبارح يكون تصريح أخير اللي يتعلق في الحرب ونرجع لوضع طبيعي ونرجع نستثمر ونرجع نربح لأنه الناس مرقت 4 أشهر أو 6 أشهر جدا صعب.
0: صحيح. طب بخصوص الحسابات الانتخابية يعني الانتخابات النصفية الأمريكية الحسابات الانتخابية تبعتها هل هذا رح يدفع ترامب بتقديرك نقول هاي مجرد تقدير نحو التهدئة أكتر مش بس قصة المونديال ولا ممكن نشوف فعليا مزيد من التصعيد والانقلاب؟ شو ممكن يتوقع أصلا الأسابيع القادمة يعني كمجرد توقعات؟
1: لا شك أنه من الواضح جدا أنه ترامب جدا مضغوط ولا شك انه في مرات تصريحات اللي ممكن تضحك في في في في مرحله معينه.
0: صحيح.
1: وكل ما قربنا للانتخابات ومجبور يكون في تغيير لكن واحد من الاشياء اللي هو حاططها براسه انه لازم يطلع من الحرب مع ايران في فائز.
0: صفقه ما هي من ناحيته فيها مكاسب.
1: بده مكسب بده يفرج للمنتخب انه انا طلعت هنا انا عملت شغله جديده وعملت شيء منيح وياني طلعت في فائز في الحرب على اساس انه يحاول يسوقه للمنتخب. الواضح انه التغيير اللي جاء في الانتخابات مش لصالح ترامب كيف مبين اليوم لكن الاشياء ممكن تتغير.
0: صحيح.
1: هو لا شك انه راح يروح اكثر لاتجاه انه وقف الحرب انه ارتفاع سعر جالون النفط في امريكا راح بيكون له تاثير مباشر على جيب المواطن الامريكي واول واحد
0: على الصناعات في امريكا بلا شك. صحيح.
1: على الصناعات كذلك فلا شك انه مفروض ومجبور يروح لهذا الجانب. السؤال كيف؟ هل عن طريق الضغط في طريقة سلاح وشفنا في اليومين الأخرانيات قبل الإعلان امبارح عن التهدئة وعن الاتفاقية بلش يروح أكثر لاتجاه كان في الأول كان يحكي سيناريو المصالحة مش بعدين في اليومين الأخرانيات تحكي بسيناريو أنا بضغط بالحرب رح أضرب أو بتوقع الاتفاقية.
0: نعم.
1: سؤال شو رح يصير؟ أما لا شك إنه إذا فتنا على على على هدوء ممكن وضعه يتغير ممكن نشوف تغييرات. تنساش برضو شغلة مهمة جدا إذا حكينا موضوع الاقتصاد موضوع سبيس إكس إذا كان في مجال نحكي عليها برضو.
0: صحيح. صحيح. طرحة في البورصة
1: نعم اليوم تداول ببلش في سهم شركة سبيس إكس. لمن لا يعرف سبيس إكس هي شركة تابعة لإيلون ماسك
0: أكبر قيمة اكتتاب بالتاريخ أكثر من تريليون دولار أكثر من تريليون دولار ما غلطتش
1: أكبر تداول أو أكبر اكتتاب في التاريخ 75 مليار دولار خلال ساعات مبارح. التوقعات أو القيمة السوقية تبعت سبيس إكس تتعدى 1.8 تريليون دولار. لا شك أنه هذا إشي كثير كبير وتأثير كثير كبير على الأسواق. هذا أدى لواحد من الأسباب أنه شفنا نزول في الأسهم في الأسبوع الأخير والذهب لأنه بشكل عام المستثمر بده يحاول إسا يبيع أشياء يبيع من
0: لا يحط مصرياته بأسهم.
1: نعم صحيح. صحيح.
0: وإحنا راح نتابع هذا الموضوع قضية اكتتاب سبيس إكس يعني نشوف كيف راح يمشي الإشي خلال الأيامات القريبة. في حديث على اكتتاب لعدد من الشركات فبدنا نحاول نتناول هذا الموضوع في برك. نعم. الأسبوع
1: في
0: القادم
1: في الـ AI راح يكون قريب. صح. جدا وفي برضو شركة كلود راح يكون برضو قريب جدا
0: 100%. الأستاذ عبد القادر مرعي دائما ممتع الحديث معك. شكرا كنت معنا يعطيك ألف عافية.
1: الله
0: يعافيك. هلا بك.

0: ومع انطلاق مباريات كأس العالم بكرة القدم أمس، لم تبدأ رحلة البحث عن الكأس فقط، بل تنطلق وانطلقت دورة اقتصادية عالمية تتجاوز حدود الملاعب. مليارات الدولارات تتدفق عبر السياحة والاستثمار والخدمات والبنى التحتية، فيما تتسابق الدول على اقتناس العوائد قبل الألقاب. فكيف تحول المونديال من حدث رياضي ممتع إلى صناعة اقتصادية متكاملة ومحرك نمو عالمي؟ أطيب التحيات للسيد أمير أسعد، رجل أعمال قيادي بارز في تطوير كرة القدم المحلية ومدير قسم شبيبة وأكاديمية كرة قدم.
1: مساء الخير لك صديقي ولجميع المستمعين.
0: أهلا بيك سيد أمير، يعطيك ألف عافية.
1: يزيدك ألف عافية.
0: سيد أمير، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي والضغوط المالية، كأس العالم أصبح يعني بمثابة حزمة تحفيز اقتصادي بالذات لدول المستضيفة. ممكن نقدر يعني حجم العائد الحقيقي، مش بضرورة بأرقام، مقارنة بحجم الإنفاق والاستثمارات، قديش هذا بيعود يعني باستفادة ومنفعة للدول المستضيفة؟
1: طبعا حدث كأس العالم بيكون كل 4 سنوات حدث رياضي عالمي، حسب رأيي هو الأكبر والأضخم من ناحية تجمع لكرة قدم في العالم. اليوم اختلفت الأنظمة بكرة القدم، الدول تفكيرها اختلف جدا، واليوم العالم كله رايح على الاقتصاد وعلى الربح. طبعا لما بيصير قرعة مين بده يستضيف كأس العالم، تتنافس جميع الدول وحروبات بيناتهم انه بدها تستضيف الحدث الأضخم في العالم.
0: هاي المفارقة رغم انه إيران وأمريكا في حرب، فإيران مشاركة في كأس العالم.
1: طبعا بنحكي عنها هاي، طبعا الاشي بعود في مليارات الدولارات للبلد المستضيف. الاشي كتير كتير مهم، بشغل كتير ناس، بشغل صحفيين وبشغل الإذاعة والتلفزيون والدعايات. طبعا كتير كتير الاشي، طبعا مش بس للبلد المستضيف، مهم جدا ان نذكر الاقتصاد هو بكون للعالم كله. يعني بنعطيك مثال صغير على نطاق، انا مثلا من قرية إبتال، كاشي بسيط، طبعا بنتي بالمدرسة الابتدائية عملوا يوم ترفيهي لكأس العالم. كل صف اشترى بلايس طبع عليها، اشترى قبعات، اشترى شغلات، جابوا شخص لونوا على خدودهن الاعلام. طبعا هاي كلها مصاريف وتكاليف،
0: صحيح،
1: اللي تعود بالاقتصاد وضريبة للدولة. فلما كل مدرسة بتستهلك 100,000 شيكل لحدث صغير ليوم واحد، فعندك 6 مدارس بتستهلك 600,000 شيكل، وعد قديش في مدارس بس بإسرائيل. فهذا الاشي بس اخذناه عدول صغيرة، فما بالك في كل العالم. كمان شغل اليوم، احنا بارح لما حضرنا اللعبة بقناة مكان، انت شفت صحفيين من الدولة، الدولة اطلعتهم هناك مشان ينقلون الحدث. طبعا هاي الناس بدها تحاسب معاشات، والمعاشات يدفعوا عليها ضريبة، فطبعا بعود بعائد جدا كبير لدولة اسرائيل. بالنسبة للدول اللي بتستضيف كأس العالم والمنافسة، طبعا احنا بنتذكر قبل 4 سنوات قطر استضافت كأس العالم.
0: نعم.
1: وكان حدث جدا جدا كبير وحدث جدا ضخم، وقطر فاجأت العالم بالتنظيم. وكل حق قال انه في اصدقاء كانوا كأس العالم، التنظيم كان هناك جدا رائع، وقطر رفعت سقف الاشياء اللي لازم تعملها الدول المستضيفة، وهم بصير منافسة.
0: نعم.
1: منافسة بالتنظيم، فكك الحديد، قطارات. طبعا عالم السنة بيفرق بين المكسيك والولايات المتحدة في كندا عن قطر، لأنه قطر لما حازت أنه تستضيف كأس العالم كانت مجبرة خلال عدة سنوات أنها تقوم بتحضير بنية تحتية مع سكة قطارات، مع شوارع، مع ملاعب ضخمة. اللي المكسيك بما أنها هي استضافت الولايات المتحدة، اللي هي البنية التحتية موجودة عندها بالأساس،
0: صحيح، من السابق.
1: العائد الاقتصادي راح يكون، كان الإنفاق لقطر هو أكبر من المدخولات المؤقتة. ولكن إذا بننظر للمدى البعيد، المدى البعيد راح يكون اقتصاد جدا كبير لهاي لقطر مثلا. والولايات المتحدة وكندا والمكسيك بما أنه كان عنده كل هاي البنية التحتية، فالعوائد راح تكون جدا سريعة.
0: طيب إذا بدنا نطلع

0: كرة القدم تحديدا، هذا مجال اللي انت بتعشقه ويعني مارسته، ليش تحديدا كرة القدم كرياضة أكثر واحد يعني تحولت من نشاط ترفيهي لقطاع اقتصادي مستقل؟ ذكرت الوظائف، الاستثمارات، عشرات يعني بيحرك عشرات القطاعات الاقتصادية الأخرى، ملايين المشجعين، في أكثر من 250 لاعب محترف حول العالم بكل الأجيال. عم نحكي على قوة اقتصادية بتنعش مش بس فنادق وطيران وتجارة وعقارات. ليش كرة القدم تحديدا سيد أمير؟
1: كرة القدم هي لعبة شعبية، كل بحبها، الأطفال، الصغار، الشباب. دخلت كمان كرة القدم النسائية بشكل جدا كبير حول العالم. كرة القدم الكل بعشقها، الكل بمارسها، حتى أولاد الصغار بدخلوا فيها، تنظيم فيها، تشجيع. بلاش ننسى كمان تأثير وسائل التواصل، الأولاد الصغار بتأثروا من جيل صغير، بيشوفوا شخصيات لاعبين ميسي رونالدو. كل مدرسة اليوم فيها ملعب كرة قدم، كل بلد فيها عدة ملاعب كرة قدم. واللعبة هي شعبية، بكون فيها تنافس، كل فريق يمثل بلده، منافسة كبيرة بين الدول.
0: أكثر من أي رياضة تاني يمكن بمفاهيمنا هون،
1: أكثر من أي رياضة تانية، هي الرياضة الشعبية بالعالم واللي الكل بحبها وفيها مواهب. تنساش كمان اليوم مع الزمن عوائد مرتبات اللاعبين هي جنونية،
0: كل سنة صحيح تحسنت وارتفعت وطارت.
1: يعني كل احنا سمعنا بالسنوات الأخيرة مثلا الدوري السعودي نعم. شو تطور جدا جدا جدا كبير. الدور السعودي استثمر، فهم انه انا لازم ادفع مشان اقدر اعمل لإلي اسم في عالم كرة القدم. فصفقة رونالدو كانت صفقة جدا جدا كبيرة، وبعد رونالدو اجوا كمان لاعبين. المبالغ اللي تذكر لمرتب رونالدو هو مبالغ جدا خيالية، اللي بتحمس كتير لاعبين يتنازلوا عن حلم ينجحوا بالدور الأوروبي ويفضوا يروحوا على الدور السعودي نعم. عشان يتقاضوا مبالغ جدا كبيرة. طبعا بما أنه المرة الجاية حتكون كأس العالم في السعودية، السعودية اليوم بتجهز ملاعب، بتجهز بنية نعم. تحتية. السعودية طبعا كل العالم راح يزورها ويشوفها، وأنا طبعا بتوقع السعودية راح تكون في نهضة خلال العشر سنوات القادمة حتى راح يكون في بيع كتير شقق سكنية، استثمارات لرجال أعمال في العالم. يعني كيف
0: بلا شك.
1: نمط دبي اليوم راح يكون السعودية لها كلمة جدا كبيرة نعم. عندهم مساحات شاسعة وعندهم دخل جدا كبير، فش عندهم مشكلة بالمصاري.
0: فعلا الحدث ممكن ينعكس على المزاج الاقتصادي وثقة الأسواق والمستثمرين.
1: طبعا فش عندها مشكلة اليوم تنفق 400-500
0: صحيح عند الموارد لأنه
1: 100% مش مشكلة كأس العالم يجيب لها 100 مليار أو 200 مليار تخسر 400، ولكن العوائد المستقبلية
0: راح تكون أكبر بكثير. فعلا وإحنا راح نتابع هذا الموضوع ونتابع المونديال طبعا من كل الجوانب تبعه، بين المتعة وبين الاقتصاد. السيد أمير أسعد، رجل أعمال، قيادي بارز لتطوير كرة القدم المحلية، مدير قسم شبيبة وأكاديمية كرة القدم، شكرا كنت معنا، يعطيك ألف عافية.
1: يعطيك ألف عافية.
0: شكرا. وهيك بنوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لفريق العمل خلي حداد وإيهاب عويس. أطيب الأمنيات مني أنا هن شقور من ذات الشمس، تنسوش تحتلنوا تطبيق الشمس. نهاية أسبوع سعيدة وآمنة، دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز.

0: يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
3: سخنين؟ راح تفحفح.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثانية في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة في لواء حيفا لائحة اتهام للمحكمة المركزية ضد شاب يبلغ من العمر 22 عاما من سكان كفر مندا، نسبت له تهمة محاولة خطف المرحوم محمد زيدان البالغ من العمر 30 عاما ودهسه والتسبب بوفاته. أفادت مصادر طبية بتعرض شاب يبلغ من العمر 26 عاما لصعقة كهربائية في تل السبع، ما أسفر عن إصابته بحالة حرجة، تم نقله إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس بواسطة مركبة في مدينة راهط في النقب، وقالت نجمة داود الحمراء أنها وجدت الرجل في وسط الطريق وهو فاقد الوعي ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس، تم نقله إلى مستشفى سوروكا. في السياق، لقي 5 أشخاص مصرعهم خلال 24 ساعة الأخيرة بحوادث طرق وقعت على شوارع البلاد، وبحسب هويات الضحايا فإن 4 منهم هم من أبناء المجتمع العربي. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 300 هجوم على لبنان خلال الأسبوع الماضي. في السياق، يستمر التصعيد العسكري في جنوب لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت محيط بلدة بلاط في قضاء مرج عيون وأخرى على بلدة جبشيت. كشفت وكالة مهر للأنباء الإيرانية عن تفاصيل جديدة لمسودة مذكرة تفاهم من 14 بندا بين إيران والولايات المتحدة، نقلها مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني. وبحسب الوكالة، تتضمن المسودة البنود التالية: وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وتعهد أمريكي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية، رفع الحصار البحري كاملا خلال 30 يوما، والتزام أمريكي بسحب قواتها من محيط إيران. كما كشفت الوكالة عن تقديم خطط لإعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، كما أعطيت مهلة

0: لمدة 60 يوما للتفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي يقوم على الملف النووي والإلغاء الكامل للعقوبات الأولية والثانوية الأمريكية وكذلك قرارات مجلس الأمن. إسرائيليا قال مكتب رئيس الحكومة إن إسرائيل ليست طرفا بمذكرة التفاهم التي يتوقع التوصل إليها بين واشنطن وطهران. جاء بيان مكتب رئيس الحكومة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى تسوية مع إيران وسط ترقب لتوقيع الاتفاق دون تحديد المدة الزمنية. أصيب 5 فلسطينيين بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة نازحين في مخيم جباليا وسط إطلاق نار من مسيرات أخرى في حي التفاح. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة لمباني سكنية شرقي مدينة خان يونس وفي مخيم المغازي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 27، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، في النقب 31، أما في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

قبل أكثر من عقد ولدت القائمة المشتركة من رحم الضرورة بعد رفع نسبة الحسم ومحاولة تقليص التمثيل العربي في الكنيست، لكنها تحولت سريعا إلى أكثر من مجرد تحالف انتخابي، وأصبحت بالنسبة للكثيرين رمزا لوحدة سياسية وطنية طال انتظارها. اليوم تعود المشتركة إلى واجهة النقاش من جديد، لكن السؤال لم يعد فقط هل ستعود، بل كيف ستعود؟ ثلاثية أم رباعية؟ مشروع سياسي أم قائمة تقنية؟ مصطلحات أخرى، بيضة القبان؟ هل مازال الجمهور العربي يبحث عن الوحدة كما كان في السابق، أم أن الواقع السياسي الاجتماعي فرض أسئلة جديدة؟ في ظل حكومة يمينية متطرفة وتصاعد محاولات التضييق على التمثيل السياسي العربي، وبين من يرى في المشتركة شبكة أمان وطنية ومن يعتبرها أصلا مجرد

0: أداء انتخابية مؤقتة أو بتسميتها حافلة نقل. نفتح هذا الملف في طاولة الجمعة، والمحور الأساس هو هل نحن أصلا أمام ضغط جماهيري حقيقي أم حسابات انتخابية؟ لماذا عادت المشترك هنا إلى هذه الطاولة؟ هل الخطر السياسي الحالي هو أكبر من الخلافات الحزبية؟ وكيف أصلا تبدو المزاجات الشعبية اليوم مقارنة بمرحلة تأسيس القائمة المشتركة؟ هل ما نشهده هو عودة لفكرة الوحدة أم مجرد استجابة ظرفية لمخاطر المرحلة؟ وأسئلة عديدة أخرى سنطرحها، لا سيما ونحن نتابع في كل يوم تصريح وبيان واجتماع وخمسية ورباعية وسباعية وغيرها من اللجان التي تشكلت من أجل تشكيل هذه القائمة. ورحبنا بضيوف الأستاذة لبنى زعبي، مساء الخير مرحبا بك، وأيضا البروفيسور راسم خمايسي والمحامي أمل عرابي، مرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني العديد من النقاشات، لا نعلم هل هي فعلا هناك حاجة ضرورية لتشكيل قائمة مشتركة وترك هذه الخلافات التي يتحدث عنها الناس وخيبة الأمل، خلص قائمتين ويكون في مشروع سياسي واضح بين القائمتين.
2: سؤال إلي.
0: طبعا
2: أنا أولا أؤمن أنه كل آلية الأحزاب إن كانت مشتركة واحدة أو تنتين أو حزب منفصل هي آلية لا غير، وهنا بيقع أول خطأ استراتيجي عندنا أنه إحنا بنعطي حجم أكبر من اللازم لآليات الأحزاب، وتداولنا أصبح في كل السنوات استراتيجيا فقط في ضمن الأحزاب والانشقاق والمشتركة، وحطينا على جانب فعلا هويتنا واستراتيجيتنا ومشروعنا الوطني الحقيقي والمجتمعي. في ناس ممكن ضايقها كلمة وطني، تعال نسميها المجتمعي وبناء المجتمع. أنا اليوم ما بشوف لا تقريبا الأحزاب عندها خط واضح أو لقاء خارج الكنيسة أصلا، فأنا كشخص ده أعتبر نفسي شخص بسيط بتطلع على هذه الأحزاب وعلى المشترك، عندي مشكلة أساسية قبل الانتخابات وفي ظل الانتخابات وفي ظل الحديث الدائم ضمن آلية الانتخابات والكنيسة الإسرائيل.
0: طيب أستاذ راسم، الخطر السياسي الحالي الذي يمر به الفلسطينيين في الداخل أكبر بكثير من الخلافات السياسية التي يمكن أن نتحدث عنها ترتيبها تسميتها، في نهاية المطاف هل بدأت الأحزاب من خلال خلافاتها وهذه التشكيلات التي نستمع إليها تفقد عمليا ثقة الشارع وثقة الشارع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل مصطلح أو كل مفهوم في له سياقه، وإذا بنخرجه من سياقه بيطلع فهمه بيكون فيه إشكالية. واضح أنه الأحزاب هو مطلب، ودور الأحزاب في تشكيل بناء مجتمع وتكوين أو ترجمة إرادته السياسية إلى موارد اللي تقدر تحقيق له متطلباته، هاي حالة طبيعية في المنظومة السياسية اللي موجودة في إسرائيل وكذلك في المنظومة الديمقراطية. أما إذا كان أداء الأحزاب أو دورها في العمل هو بيكون مقصور على عمل مجتزأ، هاي بتصير إشكالية. واضح إحنا كمجتمع عربي اليوم نمر إن كان نتيجة التحولات الداخلية ونتيجة الضغوطات الخارجية اللي فيها تفاوت وعدم تناظر في تأثيرها على سلوكنا، بنمر مرحلة إحنا بحاجة لإعادة تشكيل مشروع بناءنا الذاتي لمستقبل آخر من موجودنا. جزء من هاي العملية هي كيف يمكن تشكيل وإحياء وتطوير وتحسين أداء أطر سياسية من الأحزاب.
0: تقصد بديلي للأحزاب أم يعني؟
1: لا لا لا، ما في شيء بديل. هاي كلمة بديلية في عملية، أنا أؤمن في عملية التراكم والتكامل. عملية التراكم والتكامل هي مش إحلال محل إنما العمل مع، ولذلك عملية إحنا اليوم شو حاجتنا كمجتمع في ظل الظرفية. ممكن يكون قبل 20 سنة كان حاجتنا شكل، ممكن يكون بعد 20 سنة حاجتنا شكل. الثبات هو أمر مش ثابت إنما هو متغير، وذاك السؤال كيف ندير المرحلة اللي موجودين فيها من أجل إن أمن الحياة الكريمة للمجتمع اللي الأخت لبنى موجودة فيه والأخ أمل موجود فيه وكلاتنا موجودين فيه، وهي مسؤوليتنا. السؤال هل نقوم بهذا بأداء بالترفع عن الشخصني، بالترفع عن
0: هل نحن اليوم أمام مرحلة الشخصنة؟
1: في الشخصنة حالة طبيعية على فكرة بالعالم كلياته،
0: ولكن
1: للأسف وإحنا بنشوفها في الحالة هنا إنه موجودين فينا شخصنة. طيب، ولكن هل فينا قدرة خلق ضغط من أجل إضعاف عملية الشخصنة وبناء المشروع؟ أنا بتصور المشروع إنه ملامحه موجودة. طيب، سؤال هل يمكن تطبيقه؟
0: طيب هل يمكن تطبيقه أمل؟ لا سيما ونحن نتحدث عن المزاجات الشعبية تبدلت يعني أو اختلفت بين عام 2015 عندما تشكلت القائمة المشتركة وبين الظرف الحالي الذي نمر به اليوم، يعني الحاجة اليوم أكثر ملحة لتشكيل قائمة مشتركة.
3: يعني أنا بدي أبدأ من السؤال اللي حضرتك طرحته بما يتعلق بالإرادة الشعبية وما يريد الناس وأنطلق من النقطة اللي حكيتها أنه فعلا المشتركة ليست مقدسة بحد ذاتها، إنما هي أداة لتحقيق أهداف معينة. وما يريد شعبنا بحسب مفهومي أنا وما تريد جماهير المجتمع هي إسقاط حكومة نتنياهو سموتريتش بينغفير ستروك، لأنها هي فعلا يعني تكبدت خسائر وتحت ضغط كبير من هاي المجتمع، من العامل حتى الموظف حتى الدكتور بالجامعة. شفنا هالقد الكراهية والحقد اللي تشكلها هاي والخطر اللي تشكله هاي الحكومة. كل حكومة ستكون أسهل مواجهتها ومواجهة سياساتها والتحرك بهامشها السياسي. مشروع المعارضة الحالية هو تبديل نتنياهو، ولكن مشروع المجتمع العربي هو تبديل السياسات الحكومي، هو البدء في مشروع استراتيجي يحافظ على صمودنا وعلى صمودنا الإيجابي. وتقديري أنه يوجد هناك تأييد شعبي للمشتركة مش بس بأوساط مجتمعنا العربي، كمان بالضفة وكمان بالقدس، أنه كلياتنا نعلم ونرى مخاطر هذه الحكومة الفاشية المسيانية. والمشتركة ستكون مبعث أمل للناس، لذلك هي تصر عليها، ولكن هي ليست شيء مقدس. وما ينقص في داخل الحالة الآن هي الشفافية من قبل الأحزاب. أنا أتفق أنه النقاش حول المشتركة منذ أشهر، أنا آخر مرة كنت هون قبل شهرين، وباللحظة الأحزاب اليهودية كانت عم تبدأ بالحملة الانتخابية، إحنا كنا بعدنا عم نسأل حالنا أسئلة في مشتركة فيش مشتركة، وهذا النقاش الدائر بدون شفافية عم يفرغ الإرادة الشعبية.
0: أنا أريد أن أسألكم، لماذا هذا النقاش؟ بالإمكان الذهاب إلى مشروع سياسي بقائمتين وثلاث إذا كان لدى الناخب العربي الرغبة في التأثير أن تكون هناك،
3: ولكن هذا الأمر يحتاج إلى شفافية، يحتاج إلى نقاش جماهيري. ولكن نحن الآن محبوسون في داخل لجان وفي داخل نقاشات اللي تبعد عنها الشفافية، وهذا الشيء يجهض الإرادة الشعبية. إذا في اليوم استراتيجية واضحة نقدر نصارح فيها المجتمع، أنا أعتقد المجتمع سيركز على الأهداف. هدفنا هو تبديل الحكومة وتبديل السياسات، الآن ما هي الأدوات؟ حتى الآن هذا النقاش لا يتم، وهناك فعلا نوع من الشخصني ونوع من النقاش السياسي العقيم الذي يدور في الشارع.
0: لا خيار آخر عن القائمة المشتركة في هذه المرحلة الراهنة، هناك من يرى يعني استجابة ظرفية لظروف المرحلة والمخاطر عمليا التي نراها من سياسات هدم البيوت، العنف والجريمة في المجتمع العربي، يمكن القول ليست مشروع سياسي، ولكن في نهاية المطاف هذا أمل الناس. يعني ما في أدوات خارجية برا ممكن نعمل فيها أكثر أو ربما فعالة.
2: أوكي، الأدوات هي مش خارجية، الأدوات هي داخلية، ولنفرض أن المشتركة قامت وأخذت كل جل المقاعد المتوقعة منها، في اليوم التالي ماذا بعد؟ وفي اليوم التالي كان قبل 4 سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات، وماذا بعد؟ أنا مشكلتي يعني أنا مش ضد المشتركة ولا ضد الأحزاب، وإذا بدنا نحكي حسابات، إذا الهدف إنه 90% نلافر أو 80% من العرب يصوتوا للكنيسة للأحزاب العربية طبعا، فحتى لو أنه ما كانش في مشتركة وكان في أحزاب رح يمرق نسبة الحسم، لكن المعضل إنه يجوا الناس ويصوتوا 90%.
0: إذا المشكلة في الناخب ليست في الأحزاب.
2: لا لا لا، المشكلة مش في الناخب، المشكلة أول إشي كمان في الناخب، كما تكونوا يولى عليكم. فأنا اليوم لما بطلع الأحزاب صح عندي نقد وعندي غضب، لكن الوجع الأكبر هو أنه الأحزاب تمثل مجتمعي الكامل، فالنهضة المطلوبة أكبر من قصة الأحزاب.
0: ولكن كل المجتمعات بما في ذلك إذا عدنا مثلا إلى حراك الذي تشكل مثلا في إسرائيل، آخر حراك كان في سنوات أعتقد بداية الألفية 2014، كان هناك حراك تشكلت أحزاب وهناك مشكلة حقيقية. نحن أيضا لم نخلق بدائل، يعني نراهن على الأحزاب، نقول أحزاب أحزاب أحزاب، ولكن لم يتشكل حزب آخر كما حصل مع التجمع في عام 96، حتى لم تخرج أحزاب جديدة.
2: أنا ما بدور على كمية الأحزاب، أنا بدور على أحزاب اللي فعلا وحقا بتحكي المشروع المجتمعي تبعنا وبتحكي باسم الناس من غير مصلحة وانتهازية.
0: يعني
2: أنا أسف، أنا أصدقاء مع الجميع، لكن أنا ما أرى لا أستطيع أن أسكت عن أنصفكم.
0: خلينا نسمع البروفيسور راسم قبل ما نطلع على فاصل إعلان لأنه اقترب من الفاصل. تفضل تعقيبك. أردت تعقيب
1: المضبوط، يعني النقاش بيكون فيه له أسس أكاديمية نظرية معرفية، كيف المجتمعنا وكيف تطوراته وكيف التحولات الموجودة في العالم في عهد العولمة، ولكن احنا ما بنفوت في هذا النقاش، بنفوت في النقاش أكثر كيف احنا بنقدر نلبي حياة كريمة لأهلنا.

0: بدولة اللي من نحافظ على الديمقراطية، من نحافظ على الحوكمة، من نحافظ على حرية الرأي، عملية التعددية والتنوع في داخلها كقيم، وعملية التشارك هو أمر مركزي بين أجل نصل لأي نتائج. ولذلك إحنا قدرتنا في قوة، في قوة ممنوحة إلنا. السؤال، هل نقوم باستخدام هاي القوة من أجل تغيير السياسات اللي تفضل عليها أمل، ولا إحنا منكون بس نقول طول الوقت نلعن الظلام؟ إذا ما شاركناش وما تفعلناش وأحسننا الأداء، يعني المسألة مش بس 15، المسألة
1: كيف يقوم
0: التفاعل والتحرك من أجل قراءة راشدة للعمليات والوصول إلى نتائج اللي تلبي احتياجات المجتمع. ولك احنا بنشوف حالة المجتمع اللي احنا اللي وسيط سنوات العمر 22 سنة، انا شو بدي لبي له احتياجاته؟ بدي اشوف حاجات السكن، بدي اشوف عملية ايش عملية العنف والجريمة. طيب، كلها تابع ده مشروع بدون موارد مالية اللي احنا بندفعها بحق لنا، احنا عملية ما بنقدر نخوضها كلها.
2: طيب خلونا، هناك فرق بين تعريفك حياة كريمة بيني وبينك مثلا.
1: هذا نقاش خلينا نفتحه بعد الفاصل، خلينا نعرفه بعد الإعلان، خلينا نطلع لفاصل الإعلان ونواصل طبعا وياكم، فاصل قصير نواصل وياكم بعد قليل في طاولة الجمعة.
3: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز احمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعات المشهداوي.
5: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز، معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
9: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
11: الشمس دائما.
12: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: إذن نجدد التحية مرة أخرى. النقاش لا يتوقف حتى خلال فترة الإعلان. أمل، هناك شعار أخطر من شعار تشكيل قائمة مشتركة، هو تشكيل قائمة مشتركة لإسقاط حكومة اليمين، واليمين يستغل أصلا هذا النقاش تشكيل المشتركة للتحريض على جمهور اليمين للتصويت من أجل عدم أن يكون قائمة مشتركة تسقط اليمين. يعني كمان في خطر في في في الاستراتيجية نفسها.
13: أنا لا أتفق مع هذا الطرح. حكومة نتنياهو تسعى لشطب التمثيل السياسي العربي وكبت التصويت، وأيضا المعارضة تحاول الحيلولة دون إقامة القائمة.

0: المشتركة، وأيضا هناك مخاطر أخرى على المجتمع العربي يقولها الحكومة الحالية بشكل وضوح، من هدم البيوت الجريمة لا حتى ما يحصل للضفة، ولينا مسؤولية أيضا في كبت جماح المستوطنين الفاشيين وما يحصل أمامنا في الضفة. المشتركة بالنسبة للشارع العربي تشكل عملية أمان سياسي، بمعنى أنهم يريدوا أن يكون أن تبعث الأمل من خلال صورة الوحدة وأن نتصدى إلى هذه السياسات. لا يمكن التعويل فقط على القائم المشترك، وهنا أتفق مع لبنى أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية جامعة، ولكن في حال عملية إجهاض القوى السياسية في المجتمع وضرب الثقة ما بين الأحزاب وما بين المجتمع، نحن نفقد المؤسسات السياسية. لجنة المتابعة متعثرة، لجنة الرؤساء لا يمكن أن تحمل مشروع سياسي وطني يلبي احتياجات المجتمع، ونحن بحاجة إلى الأحزاب.
1: لماذا؟
0: ولكن
1: لماذا
0: المشكلة
1: لماذا
0: الأساسية لماذا أن رد الأحزاب لا يرتقي إلى متطلبات الساعة.
1: لماذا لا يمكن الرهان على رؤساء السلطات المحلية؟ هم الذين شكلوا في السابق لجنة المتابعة واللجنة القطرية وبادروا أيضا، كانوا جزء من المبادرة ليوم الأرض. لماذا لا يمكن الرهان عليهم في هذه المرحلة؟
0: ولا لا، رؤساء المجالس المحلية هناك دور مهم في المحافظة على متطلبات الناس واحتياجاتها اليومية، ولكن هناك مستويان، هناك المستوى اليومي وهناك المستوى القومي وهناك المستوى الوطني. ومن أجل التحرك على المستوى الوطني، الرئيس الأحزاب الذي يهتم، رئيس البلد الذي يهتم لبلده، الذي يريد أن يلبي احتياجات بلده، الذي لديه ملفات كبرى يتعامل معها من الفقر ومن البنى التحتية، لا يمكن أن يكون لديه الوقت الكافي والرؤية الكافية من أجل أن يرى متطلبات الأكبر. لذلك علينا المحافظة أو علينا فهم الخطر من هذه الحكومة، لا إجهاض العملية السياسية في داخل المجتمع العربي. وهذا الإشي بتير من خلال ملاحقة الأحزاب، ملاحقة المثقفين، ملاحقة الصحفيين. فالمشتركة تشكل صمام أمان، وهذا ما يريد الناس، تريد أمل وتريد صمام أمان. ولا يمكن التعويل على، يعني بالآخر لجنة الرؤساء مع كل احترام لإلها ولدورها التاريخي، هي لا يمكن، ليس لديها القدرة أن تلبي. وعند البروفيسور راسم، أنت كنت من إقامتها لجنة الرؤساء، ممكن تقولنا؟
1: نعم، خلونا نتوسع معكم أكثر، وكمان بإمكانكم أيضا الاقتضاب كي نتناول العديد من الملفات. لبنى، يعني هناك حزب يقول يعني لا ترهنوا كثيرا فقط على بناء المشتركة، يمكن أن تكون هناك تعددية، ويقول عمليا أنا لدي مشروع سياسي، ليس بالضرورة أيضا أن تقام المشتركة وأن نكون جزء. وفي ناس وإن قامت ليس بالعدد، يعني أنا حزب أريد أن أتوجه، لدي مشروع سياسي واضح، جزء من حكومة مستقبلية قد نكون.
2: أوكي، وين سؤال؟
1: السؤال هو عمليا،
3: أنا بجاوب
2: لا، لأنه هو طرح
1: نعم. يعني في ناس مطاف، هناك أحزاب لديها مشروع سياسي قد لا تتفق مع الأحزاب الأخرى، ولديها نظرة ولديها توجه، خلاص يعني هذا مطلب، ليش نظن نناقش فيه؟
2: صحيح، أنا أعتقد أنه الموحدة كحزب في هذا النهج في عندها داعمين. بجمهور الموحدة ينقسم إلى قسمين، هو مش واحد، ولا مش الكل بيشبه بعض فيه. في جزء اللي هو من ناحيته بده يصوت للموحدة طبعا للطرح اللي تفضلت فيه، وفي جزء اللي بعده أوكي داعم هذا النهج لكن بهمه موضوع الوحدة والمشتركة وإلى آخره. أنا أعتقد فقط لهذا السبب الموحد اليوم بتحارب على المشتركة، مش لسبب آخر، هذا رأيي استراتيجيا. فالموحدة اليوم احنا اذا بنحكي ارقام بامكانها، انها يمكن اذا نزلت لحالها كحزب، هي حزب قوي، هي بتمثل شريحة جمهور كبيرة. انا لا اتفق مع نهجها، لكن ها انا بحكي ارقام اسا او وقائع. فبالتالي انا كشخص حقيقة انا بحبش الانتصارات الآنية، انا بحب اطلع لبعيد دايما، فانا ضد اي اشي تقني. انا بقول انا حكي حقي كمواطنة ان اصوت لا حزب بعبر عني وعن مستقبلي وعن نهجي. ليش إشي اسمه تقنيا ولعابيات وكذا؟ أوكي تمام، أوكي يعني أنا مش جاي هنا إسا ضد كل ائتلاف ممكن، لكن المشكلة اللي بتحشرونه وبتقولوا بتحسس الواحد إنه يا بتمشي هيك وإنت معنا ضد بنكفير، يا إنت شبه خائن أو شبه بتضرب الحالة الوطنية أو الحالة.
1: هذا شعار الأحزاب.
2: بس هذا ممنوع يكون شعارنا التخويف، هاي دعاية بتبيع، بدك تبيع منتج، بتخوف الناس عشان يشتروا منك المنتج. إحنا مش بحالة تجارية يا جماعة، إحنا بنراهن على مستقبلنا، ومش شعارات ولا شيء. أنا بتأمل ومن هاي المنصة بقولها بعد الانتخابات وقبل الانتخابات وبعد الانتخابات، أنا أراهن إنه الأحزاب لن تصحو يوما ما تصبح بعد الانتخابات في نقاش بناء مجتمعي. يا أخي ميزانية الدعاية

0: موحدة.
1: لا ال- ال- ال- الوحدة والموحدة.
0: أها تفضل.
1: والموحدة. أها. إذا بدك أزيد. ولذلك في مشروع. المشروع جربنا عملية الاحتجاج مقابل الحركة الصهيونية، وهي اللي سيطرت على إنتاج الدولة، إنتاج مؤسساتها سيطر علينا. أجا الوقت لما كبرنا إحنا وصرنا مليونين، إحنا إلنا الحق في إنتاج والمشاركة في بناء الدولة، الحق في إنتاج مؤسساتها، الحق في إنه نصيغ السياسات تبعتها، إن حارب السياسات اللي بتأدي لتهديدنا، بما في ذلك سياسة الاحتلال اللي موجودة في الضفة الغربية، والقدرة على الدخول بهاي هي مش بس ولكن خلال
0: لدي سؤال بإمكانك التعقيب. أليس من الخطر كان أن تحمل القائمة المشتركة حتى اليوم القائمة العربية الموحدة مشروع سياسي مبني على الميزانيات وأيضا التطوير، وإذا لم نكن جزء من الحكومة؟
1: هذا خطأ.
0: ألم يضر هذا اليوم بالشارع عندما نستمع إلى رؤساء مع سلطات محلية جيبولي مصاري جيبولي مصاري كون جزء
1: هنا من القراءة هاي قراءة خاطئة. النتيجة اللي بتشوفها هي ترجمة الموارد القوة بالتشارك، هي لا ترجمتها إلى مخصصات اللي إلك حق فيها، ولكن بالنهاية المواطنة تبعتك المنقوصة الموجودة اللي مهددة واللي حاول بعملك نوع من طردك كأنك انت على شرط، هاي جزء منها. لما انت بتشارك في العملية السياسية في القراءة اللي بتحاول تكون عندك القوة من أجل إيقاف الحرب، إيقاف العدوان، عملية نهاية الاحتلال، هي جزء من كلها تغيير خطاب الشارع اليهودي اللي موجود غاد، اللي جزء منه في داخله في عندك مروحية، في عنده التطرف، في عنده الناس
0: الإيجابيين
1: الديمقراطيين،
0: غير قادرين على التأثير السياسي.
1: أنت مش قادر. أنا قادر.
0: قرارات الحرب أنت لا تستطيع.
1: لما أنت بتفوت لحالي شفنا أنه في حدا بيعمل حرب من أجل يحافظ على كيانيته السياسية، لأنه بالمحكمة تبعته السؤال كيف تقدر توقفها؟
0: طيب.
1: إذا كيف تعمل؟ إحنا عارفين يعني قارئين الخارطة، السؤال إذا إحنا منقول عن حالنا منقدرش طيب. أو منقدر. أنا من الناس الذين هو مشروعي، أنا بقدر، أنا بدي حق المواطنة، أنا بدي طيب. شارك.
0: هذه مشكلة حقيقية، يعني عندما نربط أمل قضية مثلا الأمور السياسية التي تحيط عمليا بنا أيضا في غزة، في الضفة، في لبنان، في غيرها من المواقف، من الصعب جدا اتخاذ يعني موقف واضح من قضية المشاركة السياسية من جهة، وبين أيضا المحاولات البحث عن حلول من خلال الكنيسة والمشاركة السياسية لقضايانا الداخلية التي لا تقل أهمية عن الوضع في لبنان، عن الوضع الفلسطيني في الضفة، وأيضا في غزة.
2: أنا أعتقد أن الجماهير العربية وأنت سؤالك بخلي كثير من الأطراف تتداخل في داخل الإرادة السياسية في داخل المجتمع العربي. فجأة بقولونا الجمهور بده قائمة، الجمهور بده قائمتين. أنا مفكر أنه الجماهير العربية لها كياناتها وتحسم خياراتها وفق ما يتماشى مع أولوياتها السياسية، وعليها مسؤولية تخرج من حدود الجغرافيا ووضعيتها القانونية كمواطنين. إحنا مفعش نظل نفكر بس كمواطنين، عنا مسؤولية تجاه شعبنا الذي يعول على الصورة وعلى الأمان التاريخية، عنا مسؤولية أيضا اتجاه المنطقة. أنا أدعي إنه أيضا الأردن وأيضا في مصر وأيضا في المنطقة لا يريدون هذه الحكومة الفاشية. ليس المطلوب من أي حزب أو حراك سياسي أن يتنازل عن برنامجه السياسي أو بأي شكل من الأشكال، ولكن لا يمكن اقتصار الفعل السياسي فقط على الكنيسة. هناك ساحات أخرى، منها المتابعة ومنها لجنة الرؤساء ومنها لجان تأسيسية يجب أن تقام التي ترقى اللحظة. ما يحدث الآن أن السجال السياسي لا يليق بقبر اللحظة، لا يليق بحجم المخاطر المحدقة فينا جميعا في داخل المجتمع العربي وفي داخل يعني من البحر إلى النهر وأيضا على صعيد المنطقة. ونحن نرفض خطاب التخوين وخطاب
0: ولكن
2: التكفير.
0: ولكن أين المشكلة إذا كنت تقصد اليوم، وأنا أتفق معك في جزئية إعادة تشكيل مثلا من الخارج لجنة المتابعة، اللجنة القطرية،
2: هذا كله يجب أن يكون ضمن استراتيجية سياسية موحدة، وهذا النقاش لا يتم.
0: نحن كمجتمع في أزمة سياسية كبيرة، ليس فقط
2: هذا النقاش الذي لا يتم، وهي هي مشكلتي من الأساس، أن نحن نتركز فقط في قضية ترتيب المقاعد السياسية في المرحلة الحالية بدون وضع استراتيجية كاملة تتطرق إلى جميع الأسس السياسية.
1: حاولنا يا أستاذ أمل بالتصور المستقبلي وكتبناه ونعمل خطة برنامج. إذا كان في قصور في الأداء، يعني تفضلت
3: فيه الأمور المنشودة، من أنتم؟
1: أنا كمثقف عربي.
3: لا لا أنتوا حاولنا وأنجزنا وكتبنا خطة.
1: أنا راسم, راسم راسم راسم راسم. أنا ببعت لك إياها هسه.
3: يلا.
1: ما في أشكال.
2: لا ورقة تصور المستقبل هي ورقة مهمة جدا. ولكن بروفيسور ده أسألك, هل بعد 22 سنة لا يليق بنا أن نكتب ورقة أخرى؟
3: يعني أنا بدي أحكي شغلي, إذا فيش نساء بالأحزاب العربية مش معناها هون تمس نفس القضية.
1: أول شيء كلها نساء.

0: خلونا نحكي شوي.
1: لا أكيد.
0: ولا
2: الذكور لما طيب وأذب الناس بحشية تكر جرعة
1: تعقيبك.
2: بس خلينا نكمل النقطة إخوان. في نقط عينية أو في عملية واحد يسأل تساؤلات كبيرة، واضح إنه المجتمع بتغير وحاجات ومتطلب، وأنا معك لازم نكون كاي المؤسسات، بس مين بده يكونها؟ أنا وأنت. أنا وأنت بدنا نقعد مع بعض ونبادر ونشكل وتكون عن عقلية مبادرة. وعادة حالة الاختلاف والتنوع هاي حالة طبيعية، ولكن السؤال هاي مش مثل عداوة، نبدأ نفكر بطريقة إنه هذا التنوع هو مطلب إنساني موجود في كل المجتمعات، وبدنا نحاول نكون مؤسساتنا. إحنا نعمل حدا بمنعنا لجنة المتابعة، شفنا كدش كان التنافس والتناحر على من يرأس لجنة المتابعة حتى وصل لحالة العنف، شفناه مين لجنة بنصل لهيك.
1: طيب ماذا الخلاف اليوم نشوفه كمان في الخلاف الصدر؟
0: هذا طرح وردي اللي انت بتطرحه مناسب.
2: انا بحب الورد.
0: لا لكنه ليس واقعي. لم يحصل هذا.
2: اذا انا مش واقعي مين واقعي؟
0: وان شاء الله راديو شمس بيدعونا كمان سنة لمقابلة احنا الثلاثة هون، وبشوف شو هو النقاش وشو كيف اتطورت في بناء لجنة المتابعة أو دور السلطات المحلية أو إلى آخره، وكيف تقدمنا في هذا الموضوع عينيا بعيدا عن موضوع الانتخابات. وكمان في نقطة أحب أعقب عليها في حديثك السابق، أنه أنا لا أعتقد أنه أي حزب عربي ولا أي قوة عربية إمكانها بناء هذه الدولة أو مؤسساتها أو المشاركة أو اتخاذ القرار في الشكل الذي ذكرته، لأن المشروع الصهيوني مركب وأقوى وأكبر من أنه يسمح لك ولي ولا أمل ولا
2: لأي كان التشابه.
0: أنت
2: مش من حقي أحلى الشغلة، ليش أنت بترفع إيدك من الخبر؟
0: خليني طب أكمل أعطيتك أنا سمعت للآخر بس آخر جملة. الميزانيات والحقوق تؤخذ وهي شيء مبارك، وكل شخص أو جهة بتجيب تحصل على ميزانيات المجتمع العربي هو شيء جميل وطيب ومهم، لكن إذا كانت الميزانيات مشروطة وفي مقابلها سكوت وأمور أخرى على أمور عديدة، حتى مثل قبول إذا أنت في داخل الحكومة قبول عدة أمور مثل الحرب على غزة وإلى آخره، لا تستطيع.
2: من قبل عذرا على الكلمات، من قبل
1: انا اريد
0: انا اطرح يعني
1: عندي سؤال لك في هذا السياق. عندي سؤال لك في هذا السياق، هل من الخارج او من الداخل قرار اتخاذ الحرب يعني يرتبط في العرب او بقائمة؟
0: لا يرتبط في العرب،
1: يعني
0: لا احد يسأل العرب.
1: الحكومة صحيح بصرف النظر وجود عربي في داخل الحكومة،
0: لكن هو الذي طرى الاستاذ الكريم،
1: لكن صحيح
0: انا اريد انه احنا نقدر نأثر حتى على
1: انا اسالك سؤال اريد ان
2: نؤثر.
0: انت لو كان عندك 30 عضو كنيسة لن تؤثر في اتخاذ حرب قرار حرب في اسرائيل.
2: شفنا اسكيما
1: صحيح، ولكن
0: الكونغرس الامريكي احيانا لا يستطيع التدخل لتغيير قرار في
1: العربي. أنا أتفق معك في هذه الجزئية، ولكن إذا أجرينا استطلاع للرأي اليوم لا أنا أريد أن أعطيك التعقيب، ولكن إذا اتفقنا اليوم لبنى مع طرح الشارع، ماذا يريد الشارع؟ ليست لحظة من تقرر الشارع ماذا يريد. الشارع يريد التأثير السياسي، يريد حل لمشكلة أساس بالنسبة له أهم الآن من غزة ومن الضفة، قضية العنف والجريمة، يريد صحيح. حل لقضية هدم البيوت. بقول لك عمي اتركني من هاي الملفات
0: صحيح. هل منس حتى لنفرض أنه إحنا أخذنا كل الميزانيات والطرح هذا، يعني خلينا نكون واقعين، أنا أدى أكون هنا البطة الصودعة هاي الطاولة، بدأ أمثل هذا الدور. يعني للأسف مجتمعنا في لاصة في طين أصعب من هذا. حتى الميزانيات اللي بتتوزع على سلطات محلية أو غيرها الكثير منها بتعرفوا وين بسكت.
1: طيب.
0: فإحنا بمحل كتير أصعب.
1: هسه خلينا نأخذ تعقيبك، ولكن سؤال آخر، لماذا نراهن كثيرا على هذه اللعبة أصلا التي بدأت خاسرة قبل البداية؟ بمعنى الطرف الآخر يقول لا نريد العرب معنا كشراكة سياسية، الآخر يعني كانت لدينا تجربة في السابقة مع غانتس ولبيد، أعطيناهم 15 مقعدا وقالوا بدناش إياهم، وأيضا كانت لدينا تجارب مع اليمين. يعني نحن في نهاية المطاف، في نهاية المطاف هذه اللعبة يعني
2: استاذي.
1: لولا الخطة الخماسية التي جاءت بسبب الفوارق الاقتصادية وليست اللعبة السياسية لم يؤثر، وأكثر من ذلك اليمين زاد تطرفا.
2: أستاذي إحنا من البداية بنيويا في صدام مع الحركة الصهيونية
1: صحيح.
2: اللي بيعرف شاي الشغلة بلاش يعني السؤال اليوم، أنا يا بدي أنكر الحركة الصهيونية مش شايفها، يا بدي أجي أتفاعل بدولة إسرائيل مواطنة تبعتي، قبلت المواطنة، يا أنا بنفي المواطنة، بقول بديش مواطنة. إذا بدي المواطنة بدي أبدأ أدور على موارد كيف تقويني، كيف تعززني، تثبتني في وطني، في بلدي، في كل المسائل اللي تتفضل فيها، وأقرأ التغيرات في

0: الداخل المجتمعي اللي كبرنا من 156 بعد النكبة بعد الطرد سباسيو سايد، واليوم في إنه مدن وقرى اللي بدها تنمو وتتطور. عملية التمدن هي بحاجة لإدارة، فعادية لحضور. لما بشوف وسيط سنوات التعليم عنا ارتفع ل 16 سنة، شو السؤال بدي أوفر له؟
1: طب ولكن إذا أجت اليوم اليوم الدولة بتقول لك طلع أنا بدي أعطيه، لا الدولة بتشتغل، طيب بدك مقابل الحقوق. هيك الطرح اليوم بنت بيرفع شعار شروط مول إيش؟
0: يطرح اللي بده. السؤال شو انا بدي
1: لك؟ اذا انا بقول لك تعرف شو عم بعطيك خدمه مدنيه، خدمه مدنيه بس في عشان الميزانيه بدك خدمه مدنيه. استاذي
0: ما حدا مانع دوله اسرائيل بسنه 1954 حسب القانون، كل رجل كل شاب او صبيه في دوله اسرائيل بلغ 18 لازم يندوا للجيش. ليه ما ندوكش؟ هن القانون، هن بدهنش نفذ القانون، وهن بيعرفوا انه بدهش حدا ما نحن يعملوه. حدا بيستنى فيك الشباك طيب. بيستنى فيك مشان يعمل، حدا بيستنى التامين الوطني ولا بتعملك. يعني هاي كلمات انشائيه من ناحيه عمليه. انا كمواطن بدفع ضريبه، بعمل مطالباتي، وباجي بكون هياكلي وبقول شو اللي بدي اياه. انا بدي اجي اعمل، بدي اكون هياكل المبادره العمليه اداره عمل مؤسساتي. حدا منعني اكون مؤسساتي؟ حدا اجي اعمل بناء وتوافق انه نعمل هاي الشغل؟ إذا إحنا مش قادرين نعمل هاي الشغلات، خلينا إحنا ننمو وتطور ونقرأ الأمور بطريقة
1: مستقبلنا. أمل بإمكانك أن تكون أيضا مشارك فعال في
2: النقاش. أنا الصراحة
1: بس أحكي لك شغلة، عندي سؤال. ماذا لو فشل التشكيل القائمة المشتركة وانعكاساتها على الشارع وعلى الوحدة؟
2: يعني أنا السؤال قصة الفشل بدي أخليه للآخر. بس قبل بدي أتطرق لبروفيسور راسم أستاذي، ودرست عنده بال 2012-2013 وأنا بتذكر أستاذي يعني بالمحاضرات تبعتنا كنا دائما نتبحر في سؤال ما معنى المواطني؟ شو ما معنى المواطني؟ ما هي علاقتنا بالدولة؟ ما نوع العلاقات بين السلطات المختلفة؟ وهذه أسئلة كبيرة يجب على الإجابة عليها من جديد. لما أنا بطالب باستراتيجية جامعة بانعزال إسا عن مشتركة واحدة ولا حزبين، أنا أريد كمثقف كمواطن أريد أن يكون هناك نقاش جماهيري شفاف مع الشارع حول هذه الأسئلة. ماذا تعني مواطنتنا بعد 7 أكتوبر وفي ظل حكومة فاشية؟ ما هي علاقتنا في الدولة التي هي واحدة من أكثر الدول إجراما في في في العصر الحديث؟ ماذا هي استراتيجيتنا لدرء الفاشية والمجتمع الإسرائيلي الذي ينزاح نحو أكثر عنفا وأكثر تطرفا؟ وما هي استراتيجيتنا الصمود الداخلي؟ هذه الأجوبة التي أبحث عليها.
1: يوجد استراتيجية.
2: والأسئلة اليوم التي يخوض بها الأحزاب هي أسئلة هامشية بحسب رأيي أمام المخاطر التي تحدق في مجتمعنا. بما يتعلق بالمشتركة، أنا حسب رأيي الدعاية الانتخابية والمعركة الانتخابية لم تبدأ بعد، وسنرى خلال الشهرين القادمين معركة شرسة جدا. وإذا لا نجيب على هذه الأسئلة في هذه المرحلة سوف تضيع الإرادة الشعبية، سوف تضيع القوى الشعبية، وسنصل إلى مرحلة نترجى الناس في الجوامع أن تخرج إلى التصويت بعد أن كنا في محل الناس تريد أن تصوت وتريد أن تغير الحكومة. بدون الإجابة على الأسئلة إحنا بنفس المحل نركض مكاننا.
1: طيب خلونا نريحكم شوي ونخرج لفاصل قصير إعلاني ونواصل بعد قليل وإياكم في طاولة الجمعة.
3: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارعها حاروشة 38. شانغان.
4: سخنين راح تلمع لمع.
3: السامع يا علم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
5: ليالي الانس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
6: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكوب القعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
8: بدون ما تفكر ولا تحتار، سوبر ستار
9: هو ملك الاسعار.
8: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجلي كروما حتى يوم الأحد 14/6. بندورة، خيار، بتنجان الواحد كيلو بشيكل وتسعين، بصل، زهرة، بطيخ الواحد كيلو باتنين شيكل وتسعين، ومشمش وخوخ الواحد كيلو بتسعة شيكل وتسعين.

لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم. سوبر ستار هو ملك الأسعار. لكل الدهانين ومقاولي التشطيب هذا وقتكم. بس في طه عربي سوبر كريل 18 لتر من طنبور بسعر لا يصدق 209 شيكل بس، وكمان أسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بوند. بطه عربي الخدمة ممتازة والأسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعة على الانستغرام، تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل 6464890 وعبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافلي. طه عربي وأولاده اسم تعتمد عليه، خاضع لشروط الحملة.

0: صار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: ضوي بالأبيض.
3: بيت البن اسمه معه. بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن حكاية وفن.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: عدنا إليكم من جديد في طاولة الجمعة، نواصل النقاش وأيضا الحوار حول كل الخلافات بشأن تشكيل قائمة مشتركة، انعكاساتها، المشروع السياسي، الوحدة، عدم الوحدة، ماذا لو نجحت لم تنجح، الثمن، الجهود، كلها كلمات مصطلحات بدنا نستيقظ عليها، بيضة القبان، تقنية ليست تقنية، مشروع، كل كلمات يعني مرادفات. ولكن لبنى توقفنا عند كل هذا النقاش، ولكن كيف يمكن للمجتمع العربي أن يحافظ على حضوره السياسي وتأثيره السياسي حتى في ظل الخلافات القائمة وأيضا المرحلة الراهنة التي نمر بها؟
7: المشكلة أنه دمج الانتخابات في هذا السؤال العظيم المهم اللي طرحته هو دائما بأخذ التقل للانتخابات، ودائما نرجع نحكي انتخابات دائما قصة الخطر. أنا بحبش أحس في خطر، أنا إنسان بحبش أتعامل مع الخوف أصلا يعني، فببنيش استراتيجيتي من محل خطر. كمان مرة الأحزاب العربية بضل السؤال كيف بدها تسترجع ثقة الجمهور جوا منظومة الانتخابات وخارج منظومة الانتخابات. ليش الأحزاب خسرت ثقة الجمهور أساسا يعني اليوم؟ يعني فعليا أنا لا أرى أنه المجتمع العربي لازم يضل يعلك موضوع الانتخابات، وبحس أنه هذا شيء معيب لإلي ولثقافتي ولحضوري ولكياني كمجتمع، وهذا هو بالنسبة أهم إلي، أهم نقطة، أهم من المشتركة وأهم من الانتخابات هاي.
8: لبنى إذا بتسمح لي أول مرة أختلف معك.
7: فضل
8: اختلف معي. لأنه أنت يعني أنا أتفق معك أنه قضية الانتخابات هي ليست القضية الوحيدة، ويجب استراتيجية جامعة مجتمعية وسياسية، ولكن لما أنت بتصغري من قضية الانتخابات يعني أنت بتفكرش سياسي. ممكن تقول لي أنا لا أفكر بالسياسي.
7: بالضبط هذا هو الإعلام،
8: معنى أنه بالسياسي هي لعبة القوة وبناء القوة والتقدم نحو مشروع
7: عزيزي.
8: حلو، ولكن
7: السياسية ليست
8: هي امتحان القوة. الانتخابات هي امتحان القوة.
7: هذه هي المصيدة اللي وقعنا فيها من أكثر من 20 عام، إنه إحنا نعتقد ونعيش الانتخابات والبرلمان الإسرائيلي كله، وهذا هو السياسي، هذا جزء.
6: ولكن تأتيك بعض الأصوات تقول لك الحركة الإسلامية الشمالية
7: نعم.
6: عندما كانت يعني أو لا تؤمن في الطرح السياسي خارج داخل الكنيسة شطبت وحضرت عن خارج القانون.
7: هناك تأثير ما هي أثرت هو، وغير هذا أنا بحكيش أنه معنى أنه إحنا ندعش أنه إحنا ما نكونش بالكنيسة، ممكن نكون بالكنيسة ونخوض الانتخابات، لكن أصبحت هذه هي الحالة الوحيدة التي نعيشها عمي.
6: طيب، وهذه الحالة التي نعيشها بروفيسور راسم أخذت المجتمع العربي والحراك الشعبي الذي بدأ في سخنين انتفض فجأة، وعندما وضعت على الطاولة قضية المشتركة سكوت يعني حقيقة. بمعنى أيضا لها أثر سلبي على الشارع
7: حقيقة. الأستاذ
9: أمل طرح أسئلة وأنا وظيفتي كمخطط وكأستاذ جامعة وكذا أعطي أجوبة، مش بس تساؤلات محقة وأنا مع، ولكن في حلقات أخرى بنعطي نوع أجوبة لهذه التساؤلات.

0: مهم جدا، وكمان نقدر نعمل مؤتمرات أنا وياك في الجامعة حتى فعلا نعطي أجوبة. اليوم إحنا موجودين، الأخت لبنى تفضل، اليوم إحنا نحكي في سياق كيف نزيد من قوتنا. أنا معك إنه عملية مش التخويف لازم يكون، أما الخوف هي حالة طبيعية، لازم نبني ذاتنا. ولكن لما نبني ذاتنا إحنا بنعرف إنه مدينة سخنين هي مدينة. أنا بسنة 2009 لما أجيت عملية التمدن الانتقائي لمدينة سخنين وقلنا بدنا ندير الحيز العام، هل إحنا ندير الحيز العام في مدينة سخنين؟ لما أنا بدرس عملية عملية التمدن، عملية كبار البلدات وكيفية الاستعداد لها، وأنا كمهني باجي بقول هاي البرنامج لازم تعمله جزء من العملية إيش؟ إنك توجد جهز مؤسسات تقوم بإدارة الحيز، تقوية البلديات، تعزيزها، تقوية المجتمع المدني.
1: السلطات المحلية محتلة وانت بتعرف هذا
0: محتلي. السؤال كيف بدأ فيك احتلالها؟ ما انا بدي الاحتلال بالضفة الغربية، بدي انتم من رام الله، ولكن انا بدي انهي الاحتلال تبعها.
1: لا محتل منا وفينا، مش من
0: الاسرائيل
1: فقط، عبره.
0: لكن ما الكلمات لها معاني، والمعاني عملياتي غير محتلة، هي بتم تجري فيها انتخابات، ناس مرشحين من داخل بلداتنا واللي بيعملوا شغل. في فساد بالإدارة، في فساد، في نوع من عجز ديمقراطي، في عجز ديمقراطي. السؤال هل بدي ألعن الظلام أم أنا بدي أوقد شمعة منشان أوجد نوع من حلول؟ أنا وتحدياتي كإنسان من خلال المشروع اللي أنا برأيي الموحد بتطرحه مش كاحتجاجي فقط، إنما تشارك وتفاعل طبعا في سياقات معينة، في مؤامات معينة، هي بتوجد حلول. الحلول مش كفاية.
2: طيب أليس عليها في هذه المرحلة أن تترفع مثلا عن النقاشات المتعلقة في الطريقة وفي
0: الأسلوب؟ الأحزاب الأخرى هي تشارك طبيعي مطلوب من أجل إحنا نحقق أجوبة للأسئلة اللي تفضل فيها الأخ أمل.
2: طيب.
0: عملية إزالة حالة الخوف اللي بتتفضل، إزالة عمل الخوف اللي بتتفضل فيها أخت ربا.
2: طيب. لبنى.
1: بدك أسير ربا بسر.
2: أمل أليس يعني لو كنت أنا الآن مواطن بسيط عندما أستمع إلى اللجان التي تشكلت، يعني لم تتشكل حتى في إسرائيل تحقيق 7 أكتوبر، سباعية، رباعية، ثلاثية، خمسية، سلطات محلية، صلح، إفشاء، كلها من أجل تشكيل قائمة مشتركة، أليس هذا دليل على أكبر عمق؟ يعني خلينا نحط سياسات إسرائيل على جانب استراتيجية المواطنين، في مشكلة حقيقية بينا إحنا.
3: أنا الصراحة أنا يعني أقدر وأثمن جهود أي شخص يعمل من أجل إحقاق الوحدة، وهذا إن دل على شيء، دل أن هناك شرائح واسعة في مجتمعنا لديها مسؤولية سياسية ومسؤولية مجتمعية، وتحاول أن تدفع القوى السياسية وتشكل ضغط على القوى السياسية من أجل تحقيق الإرادة الشعبية. والإرادة الشعبية مثل ما حكيت بالبداية تريد إسقاط الحكومة نتنياهو سموتريش، وتريد أن تكون سد في وجه الفاشية من خلال مشهد الوحدة والقوة، وتريد أن تشعر بالأمل. ولكن المشكلة متى تصبح المشكلة هذه اللجان؟ عندما هذه اللجان تخوض في أسئلة صغيرة لا ترقى لا خطورة اللحظة.
2: لا المشكلة مش باللجان، مش على يعني بهاي المرحلة، مش عيب الأحزاب لما بتشوف اليوم لجنة تقول لا يا جماعة تعال نحط الخلافات الساعة على جانب، في قضية للبنى للأستاذ راسم ولا لأمل ولا أدهم أهم بكثير من أنه إحنا نفكر في المواضيع اللي عم نناقش فيها.
3: القصد لما لا تضع الأسئلة المركزية للنقاش هنا بتصير المشكلة، ولكن مش المشكلة بالأشخاص اللي عندهم المسؤولية الوطنية. وأنا كمان أيضا مش بس أطالب بلجان، أطالب بلجان شعبية من دكاترة، من محاميين، من أساتذة، أن تبدأ أن تتنظم وأن تشكل ضغط سياسي كمان داخلي وكمان خارجي، وهذا ما نحتاجه.
2: طيب.
3: هناك أجواء تشير إلى احتمالية سقوط نتنياهو، ولكن أيضا لا تأكيد على ذلك. هناك احتمالية أن تعاد الانتخابات، يمكن تلتغي الانتخابات، يمكن يفتحوا كمان حرب، بمعنى إنه هناك الكثير من المتغيرات على هذه اللحظة، وهناك حاجة لتنظيم شرائح مجتمعية أوسع ونقاش جماهيري أوسع للإجابة على الأسئلة التي من نحن، ماذا نريد، ماذا علاقتنا مع الدولة الفاشية في هذه المرحلة، وما هي رؤيتنا المستقبلية لـ20 لـ30 سنة القادمة، لأن المخاطر هي مخاطر كبيرة. وحاليا لا يتم هذا النقاش، حاليا نحن بنقاش مقعد أول، مقعد ثاني، مقعد ثالث، وهذا خطر. أوافق معك.
2: نعم لبنى، يعني القائمة المشتركة هي خلينا نقول مرحلة، أو خلينا نقول خطة إضافية أو طريق إضافي لطرق أخرى شعبية منها. حراك سخنين أصلا يعني النقاش إنه المشترك لما تدخلوا أو تشكيل قائمة مشتركة ألغت أو خلينا نقول الحراك هذا، أو ربما أخذته لمحل تاني. بس كمان في مسؤولية على الناس، فيش حاجة تستنى الأحزاب، فيش حاجة تستنى أنك تتشكل لجان أو مثقفين أو متعلمين أو كادحين أو عمال أو لجان عرب. كمان في دور، مش كل شيء، مش كل شيء حزب، مش كل شيء عضو كنيسة، في عضو كنيسة ولا كباش تطين في دوري.
1: احنا منحطش كل مشاكل المجتمع ومشاكلنا على القيادات، ومزدتش انه هن مش المسيح المنتظر ولا هن حلالين المشاكل وهن مش دولي وبعدينش او اليات دولي. لكن لما المجتمع كله بيعاني بهذه الدرجة، بلاش احنا قاعدين هون في استوديو وإلى آخره، في الشارع في ناس تقتل، في بيوت تهدم، في حالة يأس وخوف، في هجرة غير طبيعية، وأنا بشهدها من أصدقاء، ومن احنا بمحل كتير أصعب، كتير مؤلم، من انه يكون عن جد حديثنا الأول عن الأول مقعد وتاني مقعد والانتخابات مع تغميض عيوننا، أو انه أنا شخصيا كمان اللي صار في سخنين بالنسبة لي كان ضربة مؤلمة من وجع قتل ووحدة وحركة تتحول تختتم في موضوع نرجع المشتركة. لا علاقة، انتو في سخنين مع احترامي، لو انا احترم هاي الناس، قتلتوا كل الهب اللي كانت اللي هي لأجل الموضوع العنف والحراك اللي صار، في انه صورة اللي اختزلت انه يلا تعال نشترك وتعال نعمل مشتركة. هاي الحركات العاطفية انا وغيري من الناس بطلت تاكلها، بطلت تشربها. هاي الحركات هي حركات سينمائية، كفانا منها. انا مش ضد المشتركة كمان مرة، ولا ضد انه بامكاننا نحقق اكثر من هدف في المقابل، بامكاننا نحكي عن عدة مشاريع وعدة امور واستراتيجيات.
2: طيب
1: هذا هو اللي انا بقوله في اختصار
2: لدينا
1: شديد.
2: لو سمحتم لضيق الوقت دقيقة ونصف تبقت، كانت حول بسؤال وسؤال. استاذ، هل من خطر في حال لم تتشكل القائمة المشتركة أن نرى أصوات عربية تتجه للتصويت لأحزاب صهيونية كعقاب؟
0: أولا أنا أؤمن في الآية الكريمة، قفوهم فإنهم مسؤولون. علينا تقع مسؤولية، أول واحد على العبد الإقبالة. اثنين، أنادي الإخوة والأخوات الموجودين في الأحزاب أن يترفعوا ويأخذوا عليهم المسؤولية وما يظلوا مناكفات لبعض. ثلاثة، طبعا في نوع من حالة اللي احنا موجودين فيها اللي ممكن نخسر. انا من الناس اللي بيقولوا عملية فيها تسويات، فيها حضور، يجب ان ناخذ علينا مسؤولية.
2: امل باختضاب تعقيبك باختضاب وكي نقفل معك.
3: انا اعتقد ان نحن نقف امام يعني مشهد هو الاكثر صعوبة، سواء من العنف والميليشيات الكهنية وعنف القانون، وهذا الامر يحتاج الى رد سياسي يرقى باللحظة. هناك ارادة شعبية للمشتركة، اي حزب لن يلبي هذه الارادة الشعبية سيعاقب في الانتخابات وسيعاقب شعبيا، وانادي الجمهور ان يتنظم ويشكل ضغط من اجل بناء استراتيجية سياسية واسعة تليق في هذه
2: الارادة. شكرا على هذا الحوار القيم، اريد ان اشكرك على هذا الحوار القيم وهذا الحضور أيضا هنا في استوديوهات إذاعة الشمس. أمل عرابي، البروفيسور راسم خميس، الأستاذة لبنى زعبي، استمتعت معكم كثيرا، شكرا جزيلا لكم. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية الطاولة، نلقاكم في حلقة أخرى، إلى اللقاء.

0: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقوا بريني.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: مسافرين مصيفين
3: بس مع مغارين.
2: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة، اليونان، سينا، وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
5: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
6: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال

0: للبناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
1: في مكيف، في تورنادو إنفرتر.
3: عالشمس دائماً.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة تماما في إضاءة الشمس. أحييكم أيها السيدات والسادة وإلى حضرتكم النشرة الأخبار. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عصر اليوم باللغة العربية لسكان قرى السرفند والتفاحت والمزرعة في جنوب لبنان، طالبهم فيها الابتعاد إلى أماكن آمنة قبيل قصف مواقع تابعة لحزب الله في هذه المنطقة. أحبطت قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية محاولة لتهريب عشرات قطع الأسلحة في منطقة غور الأردن على الحدود الأردنية، حيث تم ضبط 23 مسدسا وأربع بنادق، فيما اعتقلت الشرطة شابا في العشرينات وهو من بيت لحم. في تصريح لها قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن إسرائيل شبيهة بنظام حكم الأبارتايد في جنوب أفريقيا، وأضافت أن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد المواطنين الفلسطينيين يشابه سياسة التفرقة والتمييز العنصري في حينه بدولة جنوب أفريقيا. قال الإعلام الرسمي في إيران إن بلاده لن تتخلى عن السيادة في مضيق هرمز بموجب مسودة التفاهم مع الولايات المتحدة، وقالت إن إيران لا تقدم في نص الاتفاق المتوقع أي التزام بالتخلي عن إدارة المضيق أو العودة إلى الظروف التي سبقت العدوان الأمريكي الإسرائيلي. في سياق متواصل، كشفت وكالة مهر للأنباء الإيرانية عن تفاصيل جديدة لمسودة مذكرة تفاهم من 14 بندا بين إيران والولايات المتحدة، وبحسب الوكالة تتضمن المسودة البنود التالية: وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وتعهد أمريكي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية ورفع الحصار البحري كاملا خلال 30 يوما، والتزام أمريكي بسحب قواتها من محيط إيران، كما كشفت عن تقديم خطط لإعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار من جانب الولايات المتحدة وحلفائها. كما أعطت مهلة لمدة 60 يوما للتفاوض بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي يقوم على الملف النووي والإلغاء الكامل للعقوبات الأولية والثانوية الأمريكية. أصيب 5 فلسطينيين بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة نازحين بمخيم جباليا وسط إطلاق نار من مسيرات بحي التفاح، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة لمباني سكنية شرق مدينة خان يونس وفي مخيم المغازي. ختاما الأحوال الجوية.
1: الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة القادمة بين صاف وغائم جزئي ودون تغيير ملموس على درجات الحرارة المتوقعة الليلة على النحو التالي: القدس والجليل 17 درجة، حيفا 20، الناصرة 19، طبرية 20، تل أبيب ويافا 22، النقب 19، أخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. انطلق المونديال يوم أمس ليلا في احتفالية وافتتاحية بهيجة كانت في مكسيكو سيتي في ملعب الإتستيكا التاريخي الميتولوجي ما يسمى، الذي يستضيف للمرة الثالثة افتتاحية كأس عالم. برافو للمكسيك، حوالي 130 مليون فرحوا يوم أمس بتحقيق الفوز الأول في مباراة ممكن نسميها حمراء. ثلاثة لاعبين طردوا لأول مرة بتاريخ بطولات العالم، يطرد هذا الكم من اللاعبين في مباراة افتتاحية، عادة لا يطرد لاعبون يعني عمليا، ولكن ما حدث يوم أمس زاد عن الحد وطرد لاعبان من جنوب أفريقيا ولاعب آخر لحق بهم من المنتخب المكسيكي المحلي. راول خيمينيز نجم المنتخب المكسيكي بال 35 عاما كان قد أبدع بفرق فولهام وولفز في الدوري الإنجليزي، سجل هدف الثاني بضربة رأسية رائعة. ليليان حاج ترافقني اليوم في الهندسة والإنتاج، معكم نبيل سلامي، وموضوعنا هو مونديال مع أسئلة ومسابقات. بإمكانكم التواصل طبعا كما عودناكم على 0-64-101. مسابقة تخص المونديال وتطبيق المونديال، التطبيق هو الأهم عمليا، سيرافقنا طيلة شهر المونديال ربما أكثر من شهر. تطبيق كثير مسلي وحلو ورائع وأنا شاركت فيه وكمان كل الزملاء هنا، وندعوكم طبعا للمشاركة في المونديال والتواصل معنا على أساس أنه نشارك ونفوت مع بعض سوية في هذا التطبيق، تطبيق الشمس، تطبيق مونديال 2026. إذن يوم أمس وصباحا أيضا أول مباراتين عمليا، المباريات لم تكن يعني جافة إنما كان فيها أهداف. منتخب كوريا الجنوبية رغم تأخره سيطر، كان هو السيطر هو المسيطر عمليا على منتخب تشيكيا الذي تأهل يعني بطريق الصدفة إلى المونديال. 48 منتخب، كوريا فازت 2-1 على المنتخب التشيكي، وقبل ذلك كان الفوز من نصيب المنتخب المكسيكي على منتخب ساوث أفريقا بالنتيجة 2-0. أنا توقعت 2-1، كسبت نقطة واحدة عمليا بالمسابقة في تطبيق الشمس. راح نشرح للجمهور المستمعين اللي طبعا بدين يتواصلوا معنا ويشاركوا في المسابقة ونطرح أسئلة عن المونديال وعن الدوريات الأوروبية كمان كيفية تفعيل هذا التطبيق. التطبيق كل هاتف تليفون عنده بالأب ستور، عنده هناك بيقدر يفوت ويعمل حد لنا لتطبيق الشمس اللي كان عندنا موجود عمليا، عملنا له حطنا رائعة جدا أجمل مما كان. رح نشرح كمان لكل من سيتواصل معنا وبيحاول أنه يشترك معنا بالمسابقة كيف يفوت على التطبيق ويشارك ويتكهن نتائج المباريات كلياتها، 104 مباريات. وبعدين عنده كمان رح يكون عنده الأدوار الإقصائية، دور الثمن نهائي، الربع نهائي، النصف نهائي. طبعا كل إنسان بيقدر يعني يتكهن النتيجة إذا يعني جاءت النتيجة. أنا عندي نقطة أنا أحكي لكم، أنا توقعت فوز المكسيك بالنتيجة 2-1 على منتخب جنوب أفريقيا. الفوز أنا عرفت أنه فزت، عندي نقطة أنا اليوم بالمجموعة هاي، بس أخطأت بالنتيجة عمليا. النتيجة 2-0 كانت، كنت أنا بقدر أخذ 3 نقاط عمليا. على كل هنا راح نتواصل معكم ونشرح كمان بإسهاب. الليلة كندا المضيفة أيضا، واحدة من الدول الثلاث المضيفة، ستلتقي اليوم منتخب البوسنة. نذكركم أن منتخب البوسنة هرتسغوفينا أو الهرسك أطاح بمنتخب إيطاليا. هذا المنتخب اليوم سيكون في مباراة أمام منتخب كندي يعني ناشط وفاعل في السنوات الأخيرة، وراح يكون أيضا مباراة صعبة.

0: بنذكركم بمباراة الجولة الأولى أيضا اللي راح تكون بعد منتصف الليلة، الليلة الجاي يا جماعة يوم السبت غدا السبت بعد منتصف الليل. بذكركم مباراة البرازيل مراكش، بإمكانكم حتى التواصل معنا ومحاولة تكهن نتيجة المباراة. أنا شخصيا تكهنت للبرازيل 3-1 بالتطبيق 3-1. هايتي مع سكوتلندا عند الساعة 4 فجرا بكرة، مش اليوم طبعا. أستراليا الساعة 7 الصبح بكرة، أستراليا مع تركيا، وفي الساعة 8 مساء توقيت رائع للأوروبيين ولنا أيضا في الشرق الأوسط بكرة السبت الساعة 8 ألمانيا أمام كرواتيا الأحد طبعا، وهولندا رح تلعب مع اليابان. يعني مباريات كثيرة ستكون بتوقيتك شوي مشكل وصعب. في كرة السلة أيضا لابد من التطرق إلى كرة السلة هنا في البلاد. أيضا فريق أبو التابي فاز 2-0، صار عنده النتيجة في الأفضل من 3 مباريات، فاز على فريق أبو علي القدس بنتيجة كانت واضحة 9 نقاط الفرقية. إذن ماذا يخص المونديال؟ سنكون مع المونديال بعد لحظات. أيضا على 0460-10-101 بإمكانكم أن تتواصلوا معنا والمشاركة في مسابقات وأسئلة تخص المونديال. أنتم جاهزون؟ ready.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
0: شاكيرا طبعا للمونديال الرابع أعتقد على التوالي، هي يعني العلامة الفارقة للمونديالات، هي صوتها، هي أغنيتها، هي عملا، هي التي يعني تفتح المونديال بصوتها وبغنيها. أذكر 0460-10-101 التواصل معنا حتى نتفاهم إحنا وياكم على كيفية إنزال التطبيق. شغلة بسيطة للغاية بتتسلى أنت فيها وأبناء العائلة أيضا وأصحابك وأصدقائك، وبتعملوا مقارنات في دور المجموعات ومين عنده نقاط أكثر. المجموعة إحنا بنشوفها عندنا كمان بالإذاعة، وأنت بتقدر تشوفها عمليا عبر التطبيق. إذا تطبيق الشمس، كنت تفوتوا على تطبيق الشمس على الأب ستور وتعملوا تكتبوا إذاعة الشمس، وذاك بتعمل حتلني عشان تفوتوا التطبيق الجديد اللي غيرناه جميل جدا جدا. وبنشوف مع بعض هناك كيف ممكن نتعاون وكيف ممكن ننزل التطبيق ونتكهن نتائج المباريات كلياتها بكل المجموعات 12، 4 مباريات كل فريق بده يلعب.

0: جو، يلا نمشي ونقفز ونلعب بهذه الأغنية شاكيرا مع مجموعة من الفنانين والراقصين والراقصات. أمامنا فاصل إعلاني ثم نعود لنواصل معكم في هذه الجولة الرياضية برنامج المونديال حتى يعني الرابع والنصف. فاصل ثم نعود لنواصل.
1: يا ظريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
5: أنتم تستمعون إلى

0: إذن تعالوا نذكركم برقم الهاتف 0460-10-101، وطبعا بانتظاركم مجموعة من الأسئلة تخص المونديال بالإضافة إلى تطبيق الشمس. هذا هو الأهم اليوم، ورح نحاول يكون أكبر عدد معنا من المستمعين اللي يقدر يفوتوا على التطبيق ويشاركوا متعة فيها، متعة لأول مرة بتصير معنا هاي الشغلة. يبدو أنه في اتصال أول معنا. سلامات عزيزي.
1: سلامات أخ نبيل.
0: أبو عدنان، كل عام بخير عزيزنا.
1: إلك كل جميع المستمعين حبيب قلبي.
0: ولا وأيكون في أم الفحم وادي عارة، وأنت كمان رياضي أبو عدنان أكيد.
1: الله يهدي بالك، صحيح رياضي، الطقس نفس المناخ غير المونديال كله يعني. أنا قعدت الساعة 5 الصبح أحضر اللعبة.
0: والله
1: والساعة 10 حضرت اللعبة، بس يعني المناخ تغير أخ نبيل، بمنك أنت رياضي. برضو بدنا نشوف شو انت يعني برضو بتقول، وبرضو يسأل عادي.
0: انا بدنا نسأل، لا اهم شغلة ابو عدنان، انت معك تليفون؟ اكيد معك تليفون. التطبيق الشمس عندك؟ اذاعة الشمس عندك؟ بدنا انا وياك انسى لحالنا ما حدا سمعنا، هات نسمع. عندك تطبيق الشمس؟ عندك الاب ستور فايت عندك؟ هات لنا شوف
1: التطبيق الشمس. انا فايت عندي، عملنا عندي تليفونين. انا
0: هات شوف، اعطينا واحده واحده، خليك معي حتى كمان الناس يفهموا علينا. اذاعة الشمس
1: انا اسمح لي، تطبيق الشمس معي بالتليفون الثاني، فهمتني؟ من نروح على التلفون.
0: طيب
1: اما تفضل احكي اللي بدك.
0: لا ما بدي انا اتعاون انا وياك على التلفون. لا بتقدر وانت تحكي معي كمان، نقدر تفوت انت على التطبيق على الاب ستور. يلا هسه
1: فوت على التطبيق اللي
0: يلا فوت لنا شوف، هات لنا شوف. يلا
1: ثواني، يلا
0: بدي احط لك هاي اغنيه. قول لي انت بتحبها يا ابو عدنان.
1: يلا
0: حط عين عليك ابو عدنان. اب ستور اكتب اذاعه الشمس بالعربي. يلا هات شوف
1: شو
0: اذاعه الشمس.
1: إذاعة الشمس في أيقونة.
0: اكتب اكتب إذاعة الشمس، اكتب يا أخي اكتب.
1: أضيع
0: يلا مشان تحط لنا، هسا بتشوف التطبيق بفوت جديد، بتصير تعبي عندك
1: التطبيق، هسا بتصير عبي.
0: بتجنن، بدك تتكهن كل مرة، هسا بتتسلى عليها على الآخر، بتشوف تحصد نقاط، وبآخر الموسم بتشوف حالك وين أنت، لأنه جوائز تنتظركم قيمة جدا.
1: والله أخ نبيل دائما إذاعة الشمس في طباقة لكل إشي.
0: يلا يلا هالمرة هالمرة
1: أضيّر بنت كادي بتعبيني بالتطبيق.
0: وين صار؟
1: أنت بضم الآن لكأس العالم صحيح؟
0: أوه بسنا عليها على كأس العالم. اسمعوا يا جماعة كيف أبو عدنان بدي يفوت عليها بثواني.
1: طبعا حتى ثواني فوتنا عليها.
0: كبست على مسابقة كأس العالم صح؟
1: فيني حطينا أبو عدنان عيّة.
0: اكتب الاسم. أيوة برافو. واحد واحد. رقم تلفونك؟
1: رقم تلفوني أبين هسه بحطه.
0: أيوة بعدين ثواني. بعدين
1: ثواني انا حطيت رقم التليفون، خليك معي
0: على انا معك على طول ابو عدنان
1: حبيبي. حبيبي ابو فارس
0: النوره.
1: طبعا انا حطينا الرقم.
2: المنتخب المفضل.
0: يلا مين سميه اكتبه.
1: المغرب طبعا، بس
0: بيطلع هسه انزل لتحت الاعلام تبين مروكو بالانجليزي. يلا ضلك انزل لتحط مروكو.
1: حط مروكو.
0: مروكو يلا. مين اسم بنتك؟ ايش اسم بنتك؟ خلي خليها
1: حطيت مروكو.
0: ايش نعم؟ اسم بنتك؟ الله يخليها عشان كمان
1: رغد. يتصفيق. رغد عشان بنت الضبع شير سمي
0: رغد رغد. الله يخلي لك اياه ابو عدنان. يلا يا رغد، وين صارت رغد؟ حطت شوفت علم الارجنتين، اكبس على العلم.
1: هسه في عندك
0: سمين الهداف بده يكون
1: الهداف. انا في عندك
0: مزبوط يعني. مكتوب اسمع الاسماء. يلا الاسماء اسماء
1: الاسماء.
0: مين انت حسب رايك ابو عدنان راح يكون؟
1: انا اطلع
0: هات اشوف.
1: انا صحيح انه رونالدو صحتي بيرو
0: اوكي
1: صحيح
0: طيب،
1: بس عندهم اللي طاح انه
0: مش غلط، مش غلط تروح على رونالدو. انا بقول لك ممكن يعملها.
1: انا رونالدو الطول تبعه والكوف
0: تبع اوكي. دور على عندك انزلي بالقائمه، عندك اسماء كثيره. رونالدو
1: اكتب رونالدو
0: على اللي يمكن اول حرف سين، السين بالانجليزي عشان اسمه كريستيانو رونالدو.
1: أظن عندي ثواني بالكثير.
0: رغد شو رغد فناني شو رغد؟ رغد
1: لا إن شاء الله هاي بالجامعة العبرية بتعرف.
0: أوه هات نسمع رغد. فات معك الاسم كريستيانو رونالدو ولا بعده؟ مشان إحنا ننهي رنجز وبعدين أوجه لك سؤال يا أبو عدنان.
1: يلا أبو هسا بنت تقول رونالدو. رونالدو
0: ملان قائمة بأسماء كثير لاعبين، بدك تفتش على رونالدو.
1: رونالدو هو فتشنا
0: خش. خش
1: ثواني
0: معك، انا معك على طول.

0: 0460-10-101. ليليان حاج معكم في غرفة الإنتاج طبعا، هي مسؤول كمان تقنيات صوتية.
1: طبعا إن شاء الله نبت المشترك
0: يعني. يلا يلا هات نسمع.
1: يلا
0: طبعا. بعدك شو بدك يا عمي؟ وين راح رونالدو؟ شو السيرة؟
1: وين راح رونالدو؟
0: تحت بالآخر حرف الإر بالإنجليزي آر آر رونالدو. لا تحت صار يصيح هذا الزلمة عندك.
1: لا ما ثواني
0: يلا أنا معك
1: يلا
0: يا رونالدو رغد
1: الراديو مش
0: لا إلك اليوم إلك لكل المستمعين اليوم من نطور روحنا على الناس كلها لأننا منحبكم يا سيدي.
1: أنا والله فجأت الرقم طوال
0: يعني حبيبنا أنت. يلا يلا يا معدن رونالدو إجا
1: ثواني أبي هسه فوت عليه.
0: يلا حط عليه اضغط
1: رونالدو
0: اضغط. إسه بضل عندك شغل صغيرة بس توقعات المباراة بعد بعد عندك أسئلة؟
1: إيه عندي رونالدو
0: خلص رونالدو طيب واحد
1: اسأل
0: انزل نعم. يلا اطلع انزل لتحت إسه إيش مطلوب منك يلا توقعات
1: توقعات ثواني
0: اكبس على رونالدو. التوقعات
1: رونالدو ثواني
0: توقعات عندك تحت عندك بالزاوية كمان تحت عندك كمان بفتح لك شباك بقول لك توقعات النتائج
1: ايوه
0: يلا بعدنا يلا بدنا
1: شوف كاتب
0: ايش مكتوب
2: كندا وبوسنيا والهرسك
0: يلا هناك ابدا بكل التوقعات عندك المجموعات كلها بتضلك
1: طبعا هاي كندا البوسنيا والهرسك هاي
0: هاي اليوم هاي لك اسا انت بتبدا انت ورغد تتكهنوا كل النتائج اسمعني اسمعني اسمعني اسا اسمعني لا لا لا لا لا هاي لك اسا بعدنا اسمعني اذا بتتكهن انت اسمعني بتفوت على القائمه عندنا اسماء قائمه بالمئات
1: خلص فتت انا على القائمه
0: اوكي اسا على مهلك انت عبين ما اوجه لك سؤال اسا اسمع كيف بتحصد النقاط انت اسا بدور المجموعات احنا بعدنا بدور المجموعات اذا انت عرفت فوز فلان على فلان مع النتيجة مع النتيجة 3 نقاط اذا عرفت انه فوزت انا عندي نقطة بعدنا نحذر ليش عندي نقطة لان توقعت فوز المكسيك على جنوب افريقيا اخذت نقطة فازت لو عرفت النتيجة اخطأت بالنتيجة قلت 2-0 طلعت 2-1 لو طلعت مزبوط 2-1 كان انا باخذ كمان 3 نقاط
1: فهمتك النقاط اللي بحددين بدك 100%
0: نعم نعم نعم نعم
1: مثلا 2-0
0: اوكي اذا بتعرف النتيجة والفوز انت عندك نقطة وثلاثة بصير 4 يلا ابعدنا حبيب قلبي
1: هذا تطبيق كامل ابو سارس عن جد يعني
0: فإسا بتتسلع اسمعني عاد إسا عندك الشباب والصبايا وعندك الاخوة انا الله يخلي لك اياه ابو زيد كلها بتقدر تعلمين عليها
1: ايوه مهسه انا هسه التطبيق بدي
0: وكل يوم وكل يوم بتفحصوا انت بتشوف انت وين رقمك اي رقم انا اليوم كنت 29-63 تاخرت لانه في ناس عرفوا اكثر مني يبدو لي انه انا فاشل
1: انا امبارح طفيت انا المكسيك
0: اوكي اوكي هسه بتشوف حالك انت بتشوف حالك بالقائمه طيب خلينا اسالك سؤال انت مؤيد لاي منتخب مراكش
1: نعم
0: السؤال لا سؤال ابو عدنان بتحب المراكش انت بس
1: والله بحبه ما كل
0: طب اسالك سؤال المراكش بالكاس العالم الاخير بدوله قطر اي مكان احتل
1: 16
0: وفات
1: دور
0: 16 شو 16 هو بس 16 فاز لا ابو عدنان وين وصل وين وصل
1: ربع النهائي
0: ربع نهائي ولا نص نهائي
1: نص نهائي
0: نص نهائي ابو عدنان برافو عليك نص نهائي
1: تعرف ليش انا بخربك وين وصل 16 تعثرني في صغير بعدها
0: خش الربع نهائي احتلوا مكان رابع لاول مره كم دوله عربيه بالمونديال على علمك
1: 8
0: برافو ابو عدنان تحياتي لإلك شغل التطبيق مع اللي حواليك ابو عدنان بنصير نشوف اسمك
1: خلي لي شكرا ونتفي هيك الكلام بالانجليزي مثل صغيرة
0: يلا
1: زي ما قالها ابو
0: هات نسمع هات نسمع
1: اللي قالها الصين انا الصين صح لي
0: أنت طيب سلامات حاليا تحياتي إلى اللقاء باي باي باي باي الله يخليك باي نزل التطبيق عند بعضنا نستبدي نزله عنده حواليه العيلة ما شاء الله كبيرة البنت والشباب والصبايا الأولاد تطبيق الشمس كثير بيوصل يا جماعة بده حط لنا عشان تفوت على مسابقة المونديال إذا نحن بصدد كأس العالم 2026 ومجموعة من الأسئلة بحوزتنا لمن يتواصل معنا

إذن المباريات ستكون متتالية وبتوقيت شوي نوعا ما صعب. في راح يكون عندنا كمان جوائز من خلال هذا المسابقة. إذن 48 منتخب لأول مرة بالتاريخ بتشارك كمان 8 دول عربية في هذا المونديال. 3 أو 4 دول أفريقية: الجزائر، المغرب، تونس، مصر. هي 4 من أفريقيا. عندك العراق، عندك السعودية، عندك السعودية، عندك مين أخرى؟ قطر. 3 أي 7 بعد دولة يا جماعة. الأردن، نشامة، النشامة صحيح، منتخب الأردني. إذن 0460-10-101 بإمكانكم الاتصال معنا وننزل مع بعض التطبيق. فوتوا على تطبيق الشمس، فوتوا على الأب ستور، على الدكان اللي بتنزلوا فيها دائما أبليكاتيا، وهناك بتشوفوا العملية بسيطة جدا. أبو عدنان يعني بمساعدة ابنتها أيضا تمكن من حسم هذا اللقاء اللي كان بينه وبينه، حسم لصالحه عمليا ونزل التطبيق، تطبيق الشمس.

0: إذن كما وصلنا استياء شاكيرا، استاء شاكيرا ما غنت يعني استاذ، هو بوصل لي معلومة انه لا هي ماشي اللي غنت 2018 صحيح، و2000 بتصور كمان ب22، ولكن هي قادت يمكن اربع مونديالات اذا انا مش غلطان. بدنا نتواصل مع طارق بعد لحظات، نعطينا دائما معلومات القيمة، ودائما هو بتابع الارقام وبتابع الاحصائيات. لسه بنشوف، بنحاول نتصل مع طارق شبايطة. إذن 12 مجموعة، كل مجموعة فيها أربع منتخبات، 104 مباريات، مجموع المباريات اللي راح تلتعب قبل الدورة الدور الإقصاء ما يسمى. أخطأنا مع شاكيرا. طارق شبايطة سلامات عزيزي.
1: الله يعطيك العافية أستاذ.
0: أنا إذا بسألك من أولها قبل ما نحكي عن شاكيرا، ولا نتخلي نحكي عن شبي عن شاكيرا، مش شبيرة، شاكيرا سميناها شبيرة. شاكيرا مش بعلمك هي اللي غنت في مونديال مش قطر اللي قبله بتصور؟
1: لا بروسيا ما شاركتش لا بحفل افتتاح، ما كانش فيها غنوية.
0: ليش طيب؟ أنا والله راحت عن بالي، بس وين الأربع مرات اللي كان؟ كيف أنا قرأت في عدة محلات
1: من 2006 وورا، يعني 2010 2006 وورا كان.
0: يعني كم مرة؟ يعني أربعة ما غلطناش. أربعة بس غلطنا بالتوقيت ممكن بسيطة. شو أخبارك طارق؟
1: الحمد لله.
0: جاهز؟
1: جاهز أكيد.
0: أنت أنا إذا بسألك سؤال يعني ببين بنكشف عليك، أنا متأكد أنت برشلوني، بمعنى آخر لو سألتك من ترشح أكيدك ترشح إسبانيا.
1: المرشحين منهم إسبانيا طبعا، فرنسا كمان من المرشحين الكبار، والألمان
0: أوكي. أنا في عندي سؤال بخص المونديال، ولكن سؤال أنت كيف أنت التطبيق؟
1: أكيد أنا منزل وشاركت بالمسابقة، صرت مشارك.
0: شو حصلت؟ حزرت مين؟ أي مباراة؟ أي نتيجة؟ مكسيك بتصور؟
1: اللعبة الأولى المكسيك.
0: قديش قدرتها؟
1: 3-0.
0: واو، أنا عملت 2-0 ويعني أخطأنا، كان أخذنا كمان 3 نقاط. التطبيق كثير شيق ولا لا؟ وبيسلي كمان من هو لآخر المونديال، يعني كل يوم تضرت. أيوة، أهلا طارق. هل هذا المونديال شبيه بمونديالات سابقة برأيك أم أنه يختلف تماما بسبب البعد والتوقيت والعدد؟ ما هو تعقيبك؟ كيف تقرأ هذا المونديال؟
1: في عدة مشاكل من الجانب الأمريكي للمونديال، من ناحية لاعبين، من ناحية قدوم الناس، من ناحية جماهير، حتى مع الحكم ساو مشكلة، ومن ناحية تنظيمية من صعبة. أما نتمنى أن نشوف مونديال حلو.
0: يعني هل نتوقع انه بدور المجموعات تكون مباريات، يعني مثلا المباراتين بارح والصبح يمكن بتصور انه كانوا فترات متوقع يكونوا هيك، بس ما كانش متوقع انه يكون في هذا الطرد يعني بالمباراه الاولى.
1: لا بالاولى كان الفريقين كانوا متحمسين زياده على اللزوم، جنوب افريقيا اخطاوا

0: جاي العربية أكيد راح يقدروا.
1: راح تكون من الطرفين على الأغلب، إن ما تكونش دفاعية. إحنا بدور مجموعات، مش راح نشوف اللي مباراة دفاعية.
0: أنا شفت منتخب مصر حتى في بطولة نهائي أفريقيا كانت تلعب دفاع، يعني ما في عندهم القدرات حتى لو مع محمد صلاح. للأسف الشديد أنا أقول بيركزوا أكثر من اللاعب على التكتيك.
1: قبل كأس العالم السعودية بالأربعة ضد إسبانيا التعادل بملعب بمدينة برشلونة،
0: بتعول طارق على التعادل هذا؟ يعني مباراة ودية كانت، لا يعول عليه.
1: لعبة تقريبا تشكيلة شبه أساسية،
0: صحيح
1: ما لعبتش بالاحتياط،
0: ما بس هي تجربة ودية.
1: ونتمنى أن نشوفها مش على قد المنتخب الصعب.
0: أوكي،
1: بلجيكا أول لعبة حتكون بس خطوة.
0: سؤال لابد لطارق من سؤال يخص المونديال. سؤال، كم مرة حسم المونديال بركلات الترجيح؟
1: نهائي
0: المونديال النهائي طبعا الفاينل.
1: البرازيل إيطاليا
0: كمان مرة، واحدة واحدة.
1: 94 برازيل إيطاليا، 2006
0: 2006 ما سمعناكش. 2006 مين المزبوط؟ الأولى 94 برازيل، إيطاليا 3-2 صح برازيل.
1: طب طيرها برا.
0: أوكي، من هو من 2006
1: إيطاليا
0: فرنسا
1: زيدان.
0: نعم نطح زيدان، نعم نطح زيدان 5-3 انتهت. والأخيرة وين كانت؟
1: والمونديال السابق بال2000.
0: برافو عليك طارق، رائع. بتخش معنا على المسابقة. أنا أشكرك يا طارق، راح تكون عندنا كمان ضيف بتصور في أحد البرامج. تحياتي لك عزيزي، إلى اللقاء. سلامات. 04-6-1 وصلوا معنا حتى نفهمكم بالضبط على تطبيق الشمس، واحنا يعني نهيب بكل واحد بيستمع لنا بحب يشارك كمان ونطرح له اسئله كمان، ينزل تطبيق الشمس على الاب ستور، هناك تقدر تفوت وتنزل. ها معنا اتصال. الو،
2: من نبيل.
0: هلا عيني.
2: السلام عليكم.
0: اهلا هلا يا غالي، مين معي؟
2: سليم من الناصر. شو اخبارك؟
0: ولا سليم، ان شاء الله يسلمك دائما اخي، وبنحب نسمع صوتك سليم. الله يخليك، هلا بيك
2: حبيبي. انا اكثر والله حبيبي.
0: تقول ليش انه التطبيق بعده مش نازل عندك؟ هات ننزله.
2: لا نزل
0: بشرفك نازل. شو زبط معك؟
2: نعم
0: زبط معك النتائج الاولى اللي كانت امبارح والصبح ولا لسه؟
2: المفروض اليوم نزلته.
0: اليوم بدك تشارك اليوم.
2: انا ابني موجود بامريكا، بتنحضر بكره لعبه البرازيل والمغرب.
0: فاجاتني، شو بتحكي؟
2: عمل تقرير امبارح في الراديو عبد القادر.
0: يعني بده يكون هناك ونقدر نتواصل معه معنا.
2: طبعا.
0: طيب حتى نسالك. نعم حتى نسالك. نسالك بتقدر بتكون ضلك معنا ونأخذ الرقم من الإنتاج. خليك معنا أنت على كل حال، ما تسلم. أبدأ أسألك سؤال هيك، يعني كم مرة هولندا خسرت في المونديال النهائي؟
2: هولندا كثير خسرت، وصلت كثير للخيط الجمار والجمار، بس كم مرة بالجمار؟ يمكن مرتين إذا في احتمالات.
0: قديش كم؟ لا أنا بقول لك إياهن. مرة أربعة آسف مرة ثلاث مرات خمس مرات ولا مرة؟
2: أظن ثلاث مرات.
0: برافو عليك أخي سليم، وقت تعيش يا جدع أنت جدع. الله خلينا إياك. شكرا، خليك معي بالإنتاج. تحياتي لك. صفر 64 10 101

زي ما ذكر مباراة الساعة 10 الليلة كندا مع البوسنة، والسبت فجرا بكرة الصبح عليكم عزيمة الولايات المتحدة تلتقي باراغواي. بتصور انه أمريكا مع جمهورها عند منتخب آخر سنوات يعني بالفعل تحسن الولايات المتحدة، وأيضا في العاشرة غدا قطر مع سويسرا، أنا رشحت سويسرا وحتى فوز 3-0 لأنه سويسرا فريق كبير منيح. نص الأمريكيين لا

0: يعنيهم أو غير مبالين في المونديال. غريب يعني أن اتصال كما يبقى كمان شوي. شو المعلومات بتقول انه يعني من المتوقع ان احنا توقعنا انه ملايين السياح الاجانب يتدفقوا لهي الدول المستضيفة امريكا كندا والمكسيك، لكن يبدو ان السكان المحليين بامريكا اقل حماسة، ملتيين هناك بالبيسبول وبكرة السلة. الفاينل هناك مولع بين النيكس نيويورك وبين سان انطونيو، واتوقع انه صحة الميديسن سكور جاردن الهائلة هناك يكون في الشاشات الجمهور وفي عروض، ولكن ناش في ميت فش فيها حدا يهتم بكرة القدم. بيقولوا انه بعد اول بشهر 7 بتبدأ العرض هناك، ولكن على كل الاحصائيات بتقول انه 45% من الناخبين الامريكيين صرحوا انهم غير مهتمين اطلاقا ببطولة كأس العالم. واو 45% مش معقول. شو بتقول المعلومات كمان انه 22% فقط من الامريكيين وصفوا انفسهم بانهم مهتمون جدا بالمباريات. 45 نو و 22 يس. مع ذلك هذا الاستطلاع كمان كشف عن فجوة يعني كبيرة من الجيل، قضية الجيل بما يتعلق بالشعبية تبعت هاي المباراة الرياضة، رياضة كرة القدم. الشعبية هناك كما ذكرت أقل لكرة القدم منها لكرة السلة. وبتقول يعني هناك مدير معهد الاستطلاعات اللي أجرى بيقول إنه الاهتمام بكأس العالم أعلى بكثير بين الناخبين الشباب. طبعا هذا أمر طبيعي، بس حوالي 38% تحت سن 40 بيبدو اهتمام. برضو النسبة مش كبيرة عمليا، 38% مش معقول. فين اتصال؟ هلو
1: مرحبا.
0: يا هلا ميت مرحبا، مين معي؟
1: معك رايق مطر من قصوصة، كيفك؟
0: أهلا أبو عزمي ولا لا؟
1: أيوة.
0: الله يسعدك حبيبي. التطبيق أول شيء طمني، التطبيق نازل معك ولا أنت بتفتشك شيء الشغلات؟ هات نسمع.
1: صحيح أنا بسايق، أنت مروح من الشغل. سمعت عنه وبعد ما حولت.
0: لا أوتوماتيك يعني ما بتروحش عليك هاي الشغلة. عمل حتلني لتطبيق الشمس، تكتب إذاعة الشمس بتحط كأس العالم، بس تتك عليها هناك بتبدأ التفاصيل، بتفوت اسمك، بتسجل تليفونك، بعدين بيسألك سؤال مين منتخبك المفضل، بتحط العلم تبعه، بتكبس على المنتخب، تختار من القائمة وبتختار مين اللي راح يكون الهداف. بعرفش مين رأيك الهداف راح يكون بهاي البطولة. هات نسمع يا رايق.
1: أتوقع إن شاء الله بيكون ميسي. يعني
0: ميسي، واو واو واو، توقعت ميسي. تعرف انا اتوقع، انا بدي اكشف عن اصراري.
1: يعني عندي شعور لانه البيت الارجنتين سهل يعني.
0: ممكن يسجل. انا
1: ممكن يكون.
0: انا ما جاش ببالي ميسي بقدر ما اجى ببالي امبابي.
1: ممكن
0: لانه قلت فرنسا راح توصل للادوار الاخيره متاخره، وبتصور انه راح بامكانه انه يسجل هاي الكم من الاهداف اللي يقالوا يعني 6 أو 7 اهداف. تخيل انه راح يكون بطل، او 7 أو 8. رايق بتتابع المونديال ولا صعب هيك التوقيت عليك؟
1: لا طبعا
0: بتفوتكش انت رياضي طبعاً. عمليا
1: رايق حاليا لاستر المباراتين حضرناهم.
0: يلا حلو. سؤالك سؤال مونديالي اذا بالامكان، تعال نسمع منك. كم مره المانيا فازت بهذا اللقب؟
1: المانيا فازت 4 مرات.
0: كم مره المانيا خسرت النهائي؟
1: كمان 4 مرات.
0: يا سلام، انت ضيف عزيز علينا حبيبي قلبي، الله يخلينا اياك. عندك ملاحظه؟ اذا كمان بتحب نسمع ملاحظات عن هذا المونديال اخي رايق.
1: الحقيقه الاخبار اللي عم تصل انه يعني الاجواء مش كتير يعني ريحه، في كتير ادعاءات ومشاكل، ويعني المفروض انه ما يليق بحدث من الشكل. قضية الحكم، قضية المعسكر التدريبي عند منتخب سويسرا، التعامل مع المنتخب الإيراني، كل هاي الشغلات يعني هي عمليا يعني بدأ ببداية الطريق وأصبح في فضائح هناك.
0: نعم وفي منع كمان لعدد كبير من الإدارة تبعته ما سمحوا له، إضافة للحكم الصومالي.
1: أمر يعني إحنا الرياضة الهدف منها هي التقارب وهي التعايش السلمي.
0: برافو
1: يعني على الأقل بهالفترة فترة المونديال.
0: نعم
1: على الأقل نتناسى أو نرخي كل هذيك الأمور جانبا تنعيش أجواء شوية مرح وفرح ومحبة وتقارب.
0: صحيح صحيح أخي رايق، بتمنى لك مونديال رايق. ومين رشحت انت للبطولة؟ ما سمعتش انا ما سألكاش البطل مين راح يكون.
1: بتوقع بالنهائي يكون اسبانيا وفرنسا.
0: اسبانيا فرنسا ممكن، او فرنسا اسبانيا مثلا. البرازيل يا اخي مش عمال اسمع الناس هيك ترشح البرازيل، هيك ما بتسأل السؤال يقول لك البرازيل، مش شايف، مش عارف ليش.
1: طلع بتوقع يعني
0: جائز
1: يعني لا نجزم.
0: نعم ولكن لابد من سؤال اخي طال اخي رايق، كمان سؤال، من ترشح يكون، من ترشحه يكون حصان اسود المفاجأة؟
1: بتوقع كمان مرة يكون المغرب.
0: برافو عليك، انا كمان عندي شعور انه المغرب، مع انه مش شرط يعني نعرف، مش شرط انه يكون يعني
1: قدم كثير منيح.
0: نعم
1: قدم كثير منيح وعرض كثير فرص
0: وعنده مواهب
1: يعني مع بطولة افريقيا.
0: مزبوط يعني مزبوط مزبوط،
1: منتخب اللي هو مش سهل.
0: انا
1: طبعا لكل المنتخبات العربية بنتمنى التوفيق.
0: اكيد اكيد اكيد، انا بشكرك اخي رايق،
1: اتوقع المغرب يكون
0: يصل اشواط ان شاء الله. انا اشكرك اخي رايق، تحياتي لك عزيزي، نهارك سعيد، الى اللقاء، باي باي، سلامات. نطلع لفاصل اعلاني ونعود لنتابع.
2: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب، بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان. كرميل المنطقة الصناعية شارعها حاروش 38 شانغان.
3: أنا المعشوقة الصمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: سخنين راحت وج وج
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتو برين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
6: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
2: طه عربي وأولاده، للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب، قرميد، عدي، ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6464890 عبر الويز، طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: السامع يعلي من الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
3: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
6: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
5: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
7: الشمس دائماً

0: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
1: عودة للمتابعة ربع ساعة تقريبا قبل الساعة الرابعة. واقع واقع 0-64-10-101 مسابقات تخص المونديال، تطبيق المونديال عبر تطبيق الشمس. طبعا المونديال مسابقة كثير مسلية ويعني يعني بتشغلنا كمان، وبتخلينا نتابع المونديال عبر تطبيق الشمس. والجوائز بانتظارك القيمة في نهاية المونديال، راح يكون في توزيع جوائز. فوت على تطبيق الشمس على الاب ستور ونزلوا تطبيق الشمس حتى الجديد، وهناك في عندكم معلومات. تكبس على الفوق على البانر اللي بيطلع لك براس الصفحة، وهويني الشغلة انت والرب راعيها، بتقدر تفوت هناك. اذا مش معني، اذا مش صعب عليك يعني، بامكانك انك تتواصل معنا. تعالوا نروح للولايات المتحدة. ربما عبد القادر، سلامات اخي.
2: هلا هلا، يعطيك الف عافية.
1: عبد القادر، انت سافرت خصيصا للمونديال؟
2: طبعا احنا بنفوتش المونديال.
1: شو بدك ايه؟ بقطر بقطر كنت؟
2: بقطر للاسف كان في ظرف ما قدرتش اني اطلع، بس خلص من هاي السنه ورايح.
1: سؤال، انت وين متواجد الان؟ باي ولايه؟
2: انا حاليا بنيويورك بنيوجيرسي، متواجد
1: بجيرسي سيتي. بالجيرسي المدينه ولا بباترسون للشمال شوي؟ وين انت موجود؟ بالجيرسي سيتي؟
2: انا بالضبط انا بالتايم سكوير موجود.
1: واو واو واو واو واو واو. من غد انت ما بتقفز النهر ولا انت بالملعب المثل المثلي
2: بالملعب دغري
1: يعني؟ ما فيش مسافه دغري. يمكن ثلث ساعه اذا مش غلطان، ولا لا ولا اقل حتى يمكن.
2: يا دوب بس مع حركات السير.
1: اكيد ما في تنل تحت بالنهر، ما في تنل اذا بتستعمله هناك بين نيويورك وبين نيوجيرسي مانهاتن، واكيد بتعرفها انت والجيرسي. اعطيني يقال انا بدايه البرنامج ذكرت على انه تايم سكوير نعساني شوي، نايم نوعا ما، وانا شفت كمان صور بالفيديو انه ما في شاشات عرضه، الناس مش مهتمة يعني. شفت واحد بيلعب بالكرة بيعمل بهلونيات، ويقال انه باول سبعة بيبدأ هناك الاكشن تبع المونديال. انت شو شايف عندك؟
2: انا صراحة كرة القدم هنا بتطلعوش عليها
1: لا ابدا. طين كرة سلة نيويورك نيكس اكيد يعني، وسان انطونيو.
2: امبارح كان في مباراة نيويورك اول امبارح
1: سان انطونيو،
2: مباراة نيويورك وسبيرز. كانت اجواء خرافية فعلا حقا يعني. كمان الكامباك اللي عملوها نيويورك، الرجعة اللي عملوها نيويورك،
1: تأخروا 29 نقطة عبد القادر، تأخروا 29 نقطة في مباراة خارجية امام جمهور صاخب، في مباراة داخلية عفوا، 29 نقطة في ملعبين بس بالشوط الرابع الأخير، وفازوا بالآخر بنقطة واحدة. كل شيء جائز بكرة السلة. أنت شفت الأجواء هناك؟ كنت قريب من الميديسن سكوير جاردن هناك؟ كنت قريب؟
2: كنت لا، أنا كنت طول الوقت بالتايم سكوير. أجوا كل المشجعين ركض من الملعب للتايم سكوير، شوف المسافة.
1: واو،
2: وعملوا كل الأجواء هون.
1: واو واو واو واو. يقال بأنه التذكرة هناك في المقاعد الثلاثة، الكراسي الثلاثة الأوائل اللي على المسطح، وصل سعر التذكرة بالفي آي بي هناك 100,000 دولار، وبصعوبة لكو
2: وأكثر كمان.
1: يا الله بكثير. يا الله
2: كيف سمعت هنا أكثر.
1: الكل بيشكي كمان من قضية السفر وقضية التذاكر، ألا بس ذلك أنت عبد القادر هناك في نيويورك؟
2: طبعا كيف؟ كانت كتير كتير كتير مكلفة، كتير غالية، ويعني أسعار بتتخيلهاش
1: صراحة. مثلا أعطيني مثال.
2: يعني مثلا أرخص تذكرة اللي أنت بتكون فوق فوق فوق الملعب قريب 1,200 دولار.
1: أوه شو السيري ولو هلو.
2: فراح يكون إشي كتير صعب على الناس.
1: والتنقل كمان اللي فهمته كمان رفعوا أسعار التنقلات في القطارات،
2: كل شيء صار غالي
1: للاسف. هذا مونديال الاغنياء، مش زي مونديال قطر لا ابدا، بالمره بعيد
2: بطلت. كل الوقت كرة القدم بطلت القطر.
1: انت حاجز لكم مباراه هناك؟
2: مباراتين
1: اللي هني
2: فرنسا والسنغال والمغرب والبرازيل.
1: بكره انت مصر والبرازيل ومباراه السنغال فرنسا، امتى راح تكوني وباي ملعب؟
2: 16 الشهر بنفس الملعب، ملعب نيوجيرسي.
1: يعني على الاقل الطف، وبعدين بتعود الى البلاد بتتابع المونديال منه.

0: ولا لا؟
1: بالضبط.
0: لحالك يعني مع عبد القادر لحالك ولا معك مجموعة؟
1: لا طلعت أنا وكمان شخص طبعا.
0: يا سلام متعة، بس بكل الأحوال هي متعة أما هي مكلفة نوعا ما ولا لا؟
1: هي بالحالتين مكلفة، بس المتعة مجبورين نحس فيها شوي.
0: يا الله. السؤال إنه هل لمست هناك جمهور عربي مثلا؟ يعني نيوجيرسي معروف إنه بلد الأقليات، يعني خاصة المدينة بالشمال باترسون عاصمة الولاية، هناك بالمين ستريت بذكر منيح، هناك كنت العام الماضي. أنا جاليات عربية من سوريا لبنان تسألش هناك ومن مصر، يعني السؤال لمست جمهور عربي مثلا حامل أعلام عربية ولا مش موجود هذا الشغل؟
1: هنا الجمهور المغربي في كل مكان، الجمهور المغربي كل التايم سكوير. بس في مصر المصريين هو اصلا هون ساكنين، يعني كل عربايه
0: العربايه عرب كل المصار مزبوط يدك صحيح مزبوط صح
1: اكيد. اسا المغرب هنا يعني بشكل اساسي موجود الجماهير، غير عن هيك ما شفتش اي جمهور. في جمهور اسكتلندي في كل مكان،
0: هذول لانه من مؤسسين المدينه هذول اصلا هن الهولنديين. في جمهور اسكتلندي. بالمناسبه اسكتلندا وين مبارياتها؟ انا مش عارف، يعني عندك فكره؟ في نيويورك راح تكون؟ لا تخيل
1: اسكتلندا صراحه بعدني
0: وانا كمان اسمي طلع
1: الفحص. اظن انه راح تكون هون لانه كل الجماهير هون.
0: بتصور اسمي نفحص على كل الحال. عبد القادر انا انت راجع البلاد حتى نقدر نستضيف؟
1: نعم اسكتلندا بملعب جيلت بفوكسبورد
0: الجيلت
1: أمريكا.
0: في فوكسفورد وين بيجي هذا؟ بيجي بماساتشوستس اذا مش غلطان، برضه مش بعيد عن نيويورك، يعني عمليه مسافه ساعتين بالسياره.
1: هو امريكا.
0: اوكي عبد القادر، امتى بتعود سالم ان شاء الله على البلاد؟
1: ان شاء الله ب 18 الشهر طالعين من هون بنوصل ب 19.
0: طيب تحضر حالك لدعوه ندعيك على الاستوديو حتى تعطينا عن انطباعاتك هنا ببث حي ومباشر عبر الاستوديو اذاعه الشمس. تحياتي لك
1: عزيزي. انا جاهز.
0: الله يخلينا اياك. سلامات سلامات، الى اللقاء. سلامات. 0460-10-101 أسئلة تخص المونديال وتطبيق الشمس جديد، بتقدر تنزلنا إياه وهناك في يعني المسابقة حتى نقدر نتفاهم ونشرح لكم بالضبط كيف ممكن تفوتوا. افتحوا التليفون، افتح على التطبيق على الدكان الأب ستور واكتب إذاعة الشمس باللغة العربية، بفتح عندك وتهوين عمليا هوين، تكبس ببين لك على رأس الصفحة مسابقة كأس العالم 2026 أو مسابقة مونديال 2026، بس اكبس عليها اضغط عليها بتفتح لك كل المجالات، اسمك رقم تلفونك مين بتأيد المنتخب، بتحط علامة العلم تبعه بتكبس عليه، بتشوف هناك بالقائمة من أسماء الدول المشاركة، بعدها بيكتب لك مين راح يكون الهداف، بتختار انت واحد من القائمة وبتفوت، بتصير يقول لك بعدين توقع المباراة، بتفتح لك صفحة لكل المباراة 104 بدور المجموعات وبتشارك معنا. طبعا النقاط تحسب حسب النتيجة وحسب التوقع، يعني إذا توقعت فوز أو خسارة أو تعادل وزبط معك مش مهم النتيجة بتأخذ نقطة، إذا زبطت النتيجة أيضا قد الأهداف تأخذ كمان 3 نقاط وبتشارك معنا في المسابقة. إذن $1200 في محل بعيد في آخر الملعب، هذا الميت لايف ملعب هائل جدا كان اسمه الجيانس، كان هدموه وأقاموا ملعب جديد بجنن، يعني راح يكون 84-85 ألف إنسان في هذا الملعب في النهائي في مدينة جيرسي اللي هي قبال المنهاتن، يعني بنات هنا النهر نهر هدسون، مسافة 3-4 كيلو فقط يعني عمليا. أقدر أروح بالدراجة هناك على طريق الجسر واشنطن أعتقد، والتنل كمان. احنا رح نطلع بعد شوي لفاصل إعلاني ونتابع معكم بالجزء الثاني أيضا. في عنا طبعا معلومات أيضا بتقول أنه المنتخبات العربية جاهزة، أنه ما فيش ولا أي يعني مشاكل. وبأتينا خبر أيضا من العزيز أيضا طارق شبيطة الآن عن حادثة ربما إطلاق نار قريب من معسكر منتخب الأرجنتين، يعني مش معقول يا طارق هاي الأخبار. إذن حادث إطلاق نار بالقرب من مقر إقامة منتخب الأرجنتين بكأس العالم، والأرجنتينية ماخدين هناك أوتيل يعني إشي مش طبيعي. المنتخب السويسري والنمساوي ماخذ أوتيل مش 5 نجوم 7 نجوم، كذلك المنتخب الفرنسي. باقي المنتخبات يعني أخذت هيك أوتيلات اللي هي ريزورتس أو بعيدة أو نائية. أنا بتصور أنه كمان المنتخبات اللي موجودة في غرب القارة في أوريغون أو في أريزونا هناك رح يعانوا من حالة طقس رهيب جدا أشبه بمناخنا في النقب وصحراء العرباء، هناك وضع كثير سيء.

بنيفادا أريزونا وحتى بكاليفورنيا. على كل رح نطلع لفاصل إعلاني بعد لحظات, وإن أخبار الرابعة رح تكون كمان معي أنا, ومن ثم نعود للمتابعة في الجزء الثاني.

0: 2640 شيكل بس. عم تمزحوا، تاخذوا كل هاي العده؟ والله يا بلاش، بس في طاقه عربيه، بطاريه 2.5 امبير وشحن سريع، مفرقات الدي سي اف 887 وباتيشون الدي سي اتش 273 ومش حيزه بي سي جي 405. كل هذا بشنطه ديفولت وبس ب 2640 شيكل. يا بلاش، شو بتستنوا؟ خاضع لشروط الحمله، اتصلوا الان 64 64 890. عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري، طه عربي واولاده اسم بتقدر تعتمد عليه.
1: من طلع سمكات من بحر كفرمندا، منقدم لك اياهن مباشرة من مطعم واسماك المندلاوي. افطنت فيش بحر بكفرمندا،
0: بس منأكد لك انه السمك كله طازة وبيفتح النفس في مطعم واسماك المندلاوي. اختار السمكات واحنا منحضر لك اياهن بالطريقة اللي بتناسبك، ومنقدم لك اياهن مع سلطات مميزة وطازة كل يوم. ادفع على الوزن وكل سمك بمستوى 5 نجوم. مطعم واسماك المندلاوي، كفرمندا المدخل الرئيسي، الدوار الثاني.
2: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
4: بدون ما تفكر
5: ولا تحتار.
4: سوبر ستار
5: هو ملك الأسعار،
1: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجد الكرومة حتى يوم الأحد 14/6. سداسية فريش 200 ملي التنتين ب 25 شيكل. مطري غسيل ماكسيما 4 لتر ب 17 شيكل و90. مطري شامبو غسول هواي 700 مل ب 10 شيكل. ورك تواليت تاتش 32 لفة ب 25 شيكل. وكرسي بحر الأربعة ب 100 شيكل بس.
0: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم.
5: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدر.

0: بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الرابعة تماما في إذاعة الشمس، أحييكم وإلى حضراتكم نشرة الأخبار. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا باللغة العربية للسكان قرى صرفند، تفاحتا والمزرعة في جنوب لبنان، وطالب السكان هناك الابتعاد إلى أماكن آمنة قبيل قصف هذه المواقع التي يبدو تابعة لحزب الله. أحبط الجيش والشرطة الإسرائيلية محاولة لتهريب عشرات قطع الأسلحة في منطقة غور الأردن على الحدود الأردنية، حيث تم ضبط 23 مسدسا وأربع بنادق، واعتقلت الشرطة شابا في العشرينات من سكان بيت لحم. شبهت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في تصريح لها وهي كالا كالاس إسرائيل بنظام الحكم الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، وأضافت كالاس أن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد المواطنين الفلسطينيين يشابه سياسة التفرقة والتمييز العنصري في حينه في دولة جنوب أفريقيا. في خطوة لافتة وغير اعتيادية، أقدم صاحب أحد المحال التجارية في كوبركانا وأبناه على إلقاء كميات من اللحوم في الشارع الرئيسي بالبلدة ظهر اليوم، احتجاجا على تفشي العنف والجريمة في كوبركانا خاصة والمجتمع العربي عامة. وحسب ما أفاد به أصحاب المحل، فقد تعرضت مصلحتهم التجارية لإطلاق نار عدة مرات خلال الفترة الأخيرة، رغم عدم وجود أي صلة لهم من قريب أو بعيد بالأحداث والخلافات الجنائية الدائرة في القرية. وأكدوا أن هذه الخطوة احتجاجية جاءت كرسالة رمزية للمجرمين، مفادها إذا كان الدافع وراء هذه الاعتداءات هو الجشع والطمع فهذه اللحوم أمامكم، خذوها وكلوها واشبعوا واتركوا الناس الأبرياء يعيشون بأمال. هذا وقد أثارت الخطوة تفاعلا واسعا بين الأهالي الذين عبر كثير منهم عن تضامنهم مع أصحاب المحل واستيائهم من تصاعد أعمال العنف وإطلاق النار التي تهدد أمن المواطنين ومصادر رزقهم. قال الإعلام الرسمي في إيران أن بلاده لن تتخلى عن السيادة في مضيق هرمز بموجب مسودة التفاهم مع الولايات المتحدة، وقالت أن إيران لم تقدم في نص الاتفاق المتوقع أي التزام بالتخلي عن إدارة المضيق والعودة إلى الظروف التي سبقت العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها. نقلت شبكة CNN عن الرئيس الأمريكي ترامب قوله خلال تجمع انتخاب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وأفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصدر آخر بأن واشنطن وطهران ستجريان مفاوضات نووية خلال فترة وقف إطلاق النار في إطار مذكرة تفاهم تتضمن آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وأضافنا المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وتشمل لبنان مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران شريطة التزامها بالتعهدات. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة القادمة بين صاف وغائم جزئي دون تغير ملموس على درجات الحرارة. المتوقع الليلة على النحو التالي: القدس والجليل 17 درجة، حيفا 20، الناصرة 19، طبرية 20، تل أبيب ويافا 22، النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. ختام النشرة. مزيد الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

0: تحياتي لكم أعزائي مجددا، نحن معكم في هذه الجولة مجالتنا الرياضية. ليليان حاج في الهندسة والإنتاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلام. على هامش المونديال نذكر بالجماهير، عدد الجماهير، وهنالك طبعا الصور التي يعني البث، وعمليا المسؤول عن البث المباريات دائما القنوات اللي أخذت يعني امتياز من الفيفا، ولكن يقال بأنه في تزييف نوعا ما. يعني الاتحاد الدولي يصدر دائما بيانات بعدد الجمهور الذي يدخل المدرجات، هناك في تفاوت كما يبدو بين العدد الرسمي الصحيح الدقيق اللي بالملعب وبين تقارير الفيفا. يقال بأنه الفيفا قد يعني أحيانا تبالغ بعدد الجمهور، مش صحيح يعني بيكون. زي ما استمعنا من الشاب اللي اسمه عبد القادر ابن الناصر اللي موجود الآن في مانهاتن، إنه ما فيه اهتمام كثير، وفي كمان يعني شكاوى واستياء من سعر التذاكر. الرياضي اللاعب السابق محمد خليلي ينضم إلي الآن. سلامات يا محمد.
1: سلامات أستاذ نبيل،
0: أهلا بك، كيفك، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: أنت رياضي، أهلا حبيبي، لاعب الأخاء سابقا، أنت بتتابع أكيد، بس السؤال الأول لك، قضية التطبيق، أنا أخيرا أولا نتفاهم على التطبيق، نزلت ولا لسه؟
1: لا لسه بعدني أسمعه الصراحة يعني.
0: لا عندك، فوت لا على أعطينا يلا تعال خليك معي، فوت على الأب ستور حتى اللي بيسمعونا كمان يقدر يتعاملوا مع بنفس الطريقة على الأب ستور، وأنا أحكي معك هاتا نسمع على الأب ستور، اكتب إذاعة الشمس، خلينا واحد واحد وكل بنصرت هاتا نسمعك. أهلا بك يا محمد، تحياتي لك، حتى نقدر ندردش كمان معك بعد شوي عن المونديال وعن توقعاتك.
2: We are ready.
0: نعم بالعربي نزلت عشان تحدث الابليكاسي الأولى اللي كانت الآن جديدة بلانج فتح
1: يا بنزل
0: نزل عندك رأس الصفحة إيش مكتوب
1: يا ثواني بنزل
0: بعبي أها
1: ولا حق تنزله لأنه
0: يلا هلا بنزل. مسابقة كأس العالم، مسابقة مونديال 2026 أو مونديال فتحت كأس العالم 2026، هي أنا وياك مع بعض.

0: محمد وين صرنا؟
1: يلا يلا ثواني.
0: تطبيق تطبيق فتحات كأس العالم 2026 توقع الآن بكتب لك.
1: شوي عند الإنترنت لأن أنا بنيت البيت عشان هيك.
0: سجنك بنيت البيت. أوكي أوكي بلكي. أنت بس أطمني إذا فتحت معك عشان أفهمك بالضبط عليك كل الباقي. 0460 10 101 بإمكانك التواصل، بنفتح مع بعض التطبيق ومشان تشاركوا في المسابقة كأس العالم، مسابقة طويلة يومية، وإنتوا لحالك يعني إنتوا أصدقائك كمان بتقدروا تعرفوا بالضبط النتائج كمان، وآخر المونديال رح يكون في عنا نتائج وفي عنا كمان حاليا أسئلة كمان تخص المونديال. محمد
1: يلا يلا تمام 60%.
0: ولا شيء
1: 74
0: هذا المونديال. هذا المونديال بكم دولة يا محمد؟
1: 48 طبعا.
0: المرة اللي فاتت قديش كانوا هني؟
1: 32 مونديال قطر طبعا.
0: ممكن يصير ممكن بيحكوا على 68 يعني معقول يصير كل العالم شو العيش هيك؟
1: هيك بصير يعني صراحة مبالغ فيها.
0: سلطة بتصير سلطة.
1: بس
0: يعني. لا لا لا مش
1: بطل له متعة المونديال بطل في روح تنافسية أكثر يعني.
0: معقول معقول. عبين ما يفتح الابليكيشن عندك لو سألتك أنا يعني ما بعرف إذا عليك صعب ولا هوين بتتوقع مين يأخذ كأس العالم هاي المرة؟
1: والله في يعني المرشحين كتير
0: صراحة
1: يعني.
0: أعطيني رشح لي آخر ست فرق مثلا.
1: آخر ست فرق؟
0: اللي ممكن يصلوا
1: مثل يعني من الأول
0: لا لا لا خلينا ستة بنفس الـ يعني النسبة المئوية خلينا نقول مين الستة اللي ممكن يعني يوصلوا للدور قبل النهائي أو ربع النهائي خلينا
1: طبعا البرازيل
0: هاي واحد
1: الأرجنتين البرتغال إسبانيا يعني هذول المرشحين اللي على الورق أنا بحكي لك اللي على الورق يعني
0: ما ذكرتش فرنسا وألمانيا
1: فرنسا لا ما جايك بالطريق ألمانيا طبعا صارت الأربع نجوم ألمانيا دائما مرشح ألمانيا دائما
0: مع أنه غادر البطولتين السابقات بدور المجموعات كانت خزوة للألمان
1: طبعا
0: يعني بتصور يعوضوها هاي المرة
1: مع هيك هو دائما مرشح
0: أكيد أنه يعني عنده أربع بطولات وعنده أربع يعني نهائيات خسرة
1: طبعا أربع نهائيات وطبعا أربع بطولات
0: صحيح
1: عالم إسبانيا طبعا إسبانيا صاحبة الفوتبول الجميل التيكي تاكا مع اللاعب يمين يامال طبعا هو دائما مرشح بقوة الإسبان وأنا صراحة هيك قلبي مايل للبرتغال عشان كريستيانو رونالدو حابب البرتغال
0: يأخذ اللي بفكر إنه كريستيانو رونالدو هي آخر بطولة يمكن يكون غلطان لأنه كان له تصريح أول امبارح رونالدو إنه بقول أنا راح أشارك بالمونديال القادم يعني اللي بده يكون بجيله 44-45 هيك على رأيه أنا ما بعرف فممكن يكون مش المونديال الأخير ممكن على كل طمني الأبليكاسية نزلت ولا بعدها
1: حطيت إذاعة الشمس عادي أنا
0: طيب فتحت عندك كأس العالم على رأس الصفحة
1: مونديال
0: كأس العالم 2026 محمد معقول مش فتحة عندك بعدها
1: بلا فتحات بس
0: كأس العالم توقع الآن خليك معي إذا شفتها أنت توقع الآن بتكمس عليها يا أخي ببين لك توقعاتك مين أول شيء اسمك ورقم تلفونك وبعدين بعطيك سؤال مين المنتخب ترشحه حاطين لك أسماء الدول وأعلى من بتحط اللي بدك إياه مين راح يكون الهداف عندك قائمة
1: إذاعة الشمس يا أبو
0: فهد
1: إذاعة الشمس عادي
0: عادي إذاعة الشمس بالعربي
1: جايين
0: هو بتتكهن كل النتائج بكل الأدوار كل المجموعات دولة أولى ثانية ثالثة رابعة وهيك بتكون أنت شاركت بالمسابقة إذا بتعرف النتيجة بالأهداف إلك ثلاث نقاط إذا بتعرف فوز خسارة أو تعادل بتقدر تعرفها بكون عندك نقطة ممكن تأخذ نقطة أنت مثلا إذا قلت أنت أنه المكسيك راح تفوز 2-0 إلك ثلاث نقاط أول شيء المكسيك فازت وعرفت انت الاهداف فبتاخذ نقطه وثلاث نقاط على النتيجه على الاهداف بتصير عندك اربعه بتشارك في المسابقه وبكون لك اسم بالقائمه تحت وين رقمك انت من هالعشرات من الالاف اللي بدهم يشاركوا عنا وين رقمك بكون من حيث النقاط عندك كل يوم على الشكل ثلاث اربع مباريات تقدر تشارك معنا على كل محمد سؤال كمان لابد منه اصغر دوله سؤال يخص المونديال نستغل لك انت معنا على الهواء اصغر دوله فازت بكاس العالم حيث عدد السكان
1: أصغر دولة فازت بكأس العالم
0: نعم واو والله ما في أهوى من هيك سؤال
1: يعني نشوف كل اللي فاز بكأس العالم يعني الأوروغواي البرازيل.
0: أصغر دولة عدد سكان شو بتروح عليه؟
1: عدد سكان يعني.
0: آه مالك قد حارة من نيويورك بجوش؟
1: نعم
0: قد حارة من نيويورك
1: إيش هاي؟
0: قد حارة بيجي كل سكان هاي الدولة قد حارة من نيويورك؟ راحت عليك مش عارفها. طيب أصغر دولة، طب أصغر دولة استضافت كأس عالم؟
1: قطر.
0: برافو عليك يا محمد، تحياتي، راح ندعين بقدراتك دائما على مدار الأسابيع القادمة. محمد خليلية تحياتي لك عزيزي، أشكرك على المشاركة، تحياتي. الأبليكاتسيا أيضا حاول تكمل على الأبليكاتسيا قبل ما يفتح معك الإنترنت لأنك خارج البيت، يعني كان من صعوبة مكان، بس بتروحش عليك يا محمد، بتوقع أن نشوف اسمك كمان بالقائمة، إحنا راح نشوفك وكل واحد يقدر يشوف مين مشارك. أبعدنا زبطت معه ووصل لي رسالة قبل شوي وصورة، وصار عامل تكهنات وصرت شايف التكهنات تبعته، بتأمل أنه ينجح ويفوز معنا أبو عدنان عزيز على إدارة الشمس.

إذن ثلاث حالات طرد كانت في مباراة افتتاحية لأول مرة يحدث هذا الأمر. ثلاث طرد عمليا. أخبار كأس العالم كمان في عنا أخبار هيك غير سارة بتقول إنه إنه جوائز المونديال راح تكون تحت الأضواء وفي صراع على المجد بين الدول المشاركة. وأيضا هنالك تقارير بتقول إنه المنتخب يعني من سيكون أفضل منتخب أفريقي مشارك في هذه البطولة. في عدة منتخبات أفريقية مشاركة ولكن بيقولوا أنه الصراع على أفضل فريق أفريقي في المونديال إما المغرب أو السنغال. راح يكون الصراع

0: بين المغرب أو السنغال. ربع ساعة تماما قبل الساعة الرابعة، بعد الرابعة عفوا، نطلع فاصل إعلاني ومن ثم نعود للجزء الأخير. ابقوا معي، هناك اتصال كما يبدو، فينا اتصال. ألو
1: ألو، السلام عليكم أبو فارس يا غالي.
0: عماد، كيف حالك عماد؟ هلا هلا يا غالي، كيفك؟
1: الله يسعدك عماد بن زيعة الشمس العقيدة اللي معروف بين قوسين بالوسط العربي كل المجتمع العربي.
0: شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله الحمد لله. شكرا.
1: أول شيء كل عام بخير بمناسبة المونديال، كل الاحترام لزيعة الشمس على التغطية. إيش يطبع الرأس
0: والله. عماد، أنت كيف أنت والتقنيات تبعت التليفون؟ عندك الأبليكيشن نزلتها كتبت إذاعة الشمس أنت متابع؟
1: هو عندي كل شيء، بس انا عشان موجود بمحل هيك عرفت فش الكتاب مثل ما يحكوها يعني تغطيه، عشان هيك بس نروح نضبط الامور.
0: اذا بتكتب اذاعه الشمس على الاب ستور بتنزلها، وبفوق عندك بكون العنوان مسابقه مونديال 2026.
1: ولا يهمك ابو فارس،
0: اسمك اسمك وتليفونك، وبعدين بعطيك مين المنتخب اللي بتفضله ومين بده يكون الهداف، وبتكمل ساعتها بصير انت تعمل توقعات على طول الوقت.
1: انا موت هذا الاشي، هذا الاشي بدمي اخ ابو فارس. انت تعرف انه صح انا متابع برامج دريد ومتابع كل الامور، ان شاء الله نكون يكون كله تمام
0: ان شاء الله.
1: اول اشي المنتخب اللي انت حكيت اصغر منتخب فاز بكاس العالم منتخب الارجواي.
0: صحيح، برافو عليك. 4-5 مليون. نعم نعم.
1: العقيد ما دينك متابع للرياضة بيعرف. وانا بقول لك من المرشحين صحيح جمعيتنا البرازيل ما حد مرشحها، يا سادس يا سابع يعني.
0: والله ما نعرف،
1: منطين المتدور الاسباني، منطين
0: المنتخب
1: منتخب فرنسا دي، وطبعا والبرتغال وابو تياغو الارجنتين ومنتخب الانجليزي كمان يمكن بالصوره خمسه. وعشان البرازيل مش مرشحه، بتيجي شوي شوي هيك وتسحب ويتفوز باللقب بالاخر،
0: وفرحتك ساعتها بتكمل.
1: أكمل وأنا عازم إذاعة الشمس كلها وأبو فارس كله وليلى قيتي كل الجماعة على أضيافة العقيد وأحسن ذبيعة وأحسن خاروق. أنا صرت نادر نذر، إذا البرازيل بتفوز بكأس العالم كلكم عندكم عزيمة عند العقيد عماد حجرات، أحلى خروف وأحلى بس
0: انتوا استنى شوي. خروف بلدي ابن السنة يعني،
1: خروف بلدي، وبدنا نعملكم احلى مناسب. مناسب بتحبوا المناسب؟ عماد، مش مناسب
0: عماد، انت فضل. مسجل، انت مسجل وبتورط بحالك، انت دير بالك انا بفلت كاش. اذا فازت البرازيل احنا معزومين بذات الشمس للياب.
1: والله والله والله، اذا البلد والبيت والمكسور ما تصحكم بعيوني، انا حاضر بحكي قد الفعل ابو فارس. انت عارف من يوم يومك تعرفني،
0: انا خايف انه خروف واحد ما يكفيش يا عماد، بدناش نغلب.
1: تكرمون كمان خروفين كمان ثلاثه، مين يجي؟ اهلا وسهلا، تصدق كله حاضر. حاضر، حاكي مع فعل صدق. انا بيتي مفتوح للجميع.
0: سؤال المونديال قبل ما نطلع الاعلانات، مين هو شو اسم حكم النهائي تبع قطر اللي كان في مونديال قطر اللي فازت فيه الارجنتين على فرنسا بركلات الترجيح؟ شوف انا بجيب لك يا سؤال اللي اغلبك فيه.
1: انا متاكد انه دائما عاده يحط الحكم مارتشيان هيك البولندي، هيك انا متوقع دائما يكون هو يا
0: والله العظيم انك صحيح، سيمون مارتشياك البولندي، برافو عليك
1: البولندي. هذا حتى بالدور الابطال بالنهائيات يحطوه ابو فارس.
0: صحيح، برافو عليك.
1: وشو رايك ودي التكهن منك البرازيل والمغرب، شو رايك؟ خلى العاطفه عدل، انا برازيل وبحب المغرب بدمي
0: بصراحه. انا عندي اذا بتفوت على البيكاتسا بتشوف الي اسم غاد ومتكهن انا النتيجه 3-1 البرازيل.
1: والله 3-1 هي رقم عندك غاد عشان نكون دائما مع بعض.
0: ما فيش عندي الي اسماء، بتشوف هناك بالقائمه كل الاسماء اللي مشاركين اللي بتعرف عليهم، كل الدوله كل العرب عندنا فايتين على الابلكاسيا، وقلن كل واحد واسمه وقديش عنده نقاط.
1: ابو ليان، ابو ليان 113
0: 100. طيب تفضل، هذا متاخر شيء، هذا مش عارف ايش.
1: طيب انا بدي انه كمان هنا رساله للوسط العربي، كانك انت بصفتك رياض واحنا موجودين لفتره المونديال، انه اتحاد ابناء سخنين يكون عندهم ابو ام، هذا فريق حرام يختلف عندنا الخارطه الرياضيه. فريق عنده مجمع عنده انفاق بكاس الدوله بال 2002 قبل 24 عام
0: 2004
1: 22 عام، انا ما غلط 22 عام صار له
0: مزبوط.
1: ويمثل مليون ونص من المجتمع العربي، وان شاء الله ان الفريق يرجع. اذا راح هيك كفينا ان رينا نثبت، وخل كمان اتحاد ابناء سخنين تعطيهم صيبتنا مصايب، خلينا شايف مجتمعنا حدك ولا حرج.
0: انا بشكرك اخي عماد، شكرا على المشاركه.
1: الطاقم كله عندك،
0: سلامات، بنتامل انك دائما تشارك في البرامج الرياضيه.
1: انا جاهز ابو فارس.
0: سلامات عمادي حبيبنا، الله يخليك. الى اللقاء. فاصل ثم نعود ونواصل. 0-46-10-101 ديروا بالكم.
2: ذات الشمس 98.1.
3: وأخيرا هذا يحدث، بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعوون للإفتتاح الرسمي لبتيل وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلا وسهلا بكم في افتتاح بتيل وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي.
4: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي

0: اكبس وغني.
1: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عن ماهل، أهلا وسهلا.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاع، كل اللي بدك إياه وأكثر بتلاقيه بس عند طه عربي وأولاده. جودي، خدمة وأسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده، ثقة كبيرة واسم بتقدر تعتمد عليه.
4: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو إنفرتر.
4: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
5: أجمل تحية لكم في مونديال الشمس، المجلة الرياضية 046-101، ومعنا كمان اتصال. ألو ألو
6: ألو.
5: هلا، مين معي؟
6: محمد علاوي من كركرة.
5: يا هلا يا محمد، شلونك حبيبي؟
6: الحمد لله، كيف حالك؟
5: أنا مليح. بتتابع المونديال؟ أكيد مونديالي أنت ولا لا؟
6: أكيد برتغالي.
5: برتغالي. طيب أنت بما أنك بتحب البرتغال وبتحب البرتقال وبتحب كرة القدم، أول شيء طمني، عندك بالتليفون الأبليكاسي تبعت إذاعة الشمس حتى تشارك أنت وتعيش المونديال، موجودة ولا لسه؟
6: موجود، نزلناها الصبح.
5: شرفات على برافو عليك.
6: الولد عبى كل النتائج.
5: وعارف كيف انت شروط المسابقه، النقطه والثلاث نقط. مين هذا ابنك اللي محدك؟
6: يا جنبي.
5: يا سلام، شو اسمه؟
6: ماجد.
5: قد ايش عمره الله يخليه؟
6: ماجد عمره 10.
5: يعني وبتابع كره القدم وفنان، هو اللي نزلها مش انت؟ هو ساعدك.
6: هو زي ابوه.
5: اسمع، هو لحاله تكهن ولا انت وياه مع بعض هيك تشاورتوا يعني؟
6: لا والله، هو لحاله.
5: والله برافو عليك. مع كل حال بتقدر تشوف انت يعني وين تبع اليوم، نزله ولا امبارح؟
6: الصبح.
5: الصبح طبعا بتصير كل يوم تتابع وتشوف باي رقم صورته انت، شو عرفت النتائج. بيسليكوا كثير.
6: كنا فاتحين على برنامج دورية
5: الصبح. هو احنا كملنا اليوم. نعم. انت يعني بتتابع المونديال، بتذكر اكبر خسارة بتاريخ كأس العالم وين كانت؟
6: انا متذكر المانيا مع البرازيل.

0: بال 14 7-1 بذكرها.
1: هاي ذاكرها. اما في كمان السعوديه 8-0.
0: في اكبر من هيك؟ في اكبر من هيك
1: والله مش عارف. انا ذاكر السعوديه خسروا 8.
0: مزبوط. كان في خساره عندهم اليمه اعتقد 7 يمكن، 7 يمكن او 8 مزبوط.
1: كل المانيا.
0: نعم نعم نعم. كم منتخب مشارك هاي المره برايك؟
2: 48.
0: اي مجد، برافو يا مجد. مجد، مين اول دوله فازت بكاس العالم يا مجد؟ بزالك سامع.
2: اوروغواي.
0: اي سنه؟
2: 1930.
0: يسعدك، الله يسعدك يا مجد. يا الله مجد بالصف الخامس طلع السادس يا لهت ولا لا. طيب
1: رابع.
0: بدي اسال مجد، استقل من اشربكم انا. مجد، مين اصغر دوله من حيث السكان فازت بكاس العالم؟ اصغر دوله. شو؟
1: أصغر دولة.
0: وسمعنيش كنه. أصغر دولة وليس أكبر دولة. الهند ولا بزمانها شاركت أصلاً.
1: الأوروغواي.
0: برافو الأوروغواي. آها الأوروغواي فازت فيه. نعم. إذا يعني الأرجنتين تذكر وأنت فازت وأكم مرة أخي؟
1: الأرجنتين أظن ثلاث مرات.
0: المجد بيصلحك. الأرجنتين.
1: الأرجنتين. لا
0: صلح.
1: أنا مصلح.
0: صلحوا.
1: مع مارادونا.
0: 86 مرة. مزبوط مزبوط. والمرة الثانية مع ميسي. مارادونا وميسي. مرتين. صحيح. مرتين.
1: صحيح.
0: مزبوط. أما الأبليكاتيا طبعاً أنت عندك أولاد الله يخليك إياهن، بتأمل إنه يكون الكل منزلها. كمان أنت بتلفونك نزلها ومجد إذا معه تلفون. وبتشاركوا. يلا انا اركن عليك حبيبنا. انا اشكرك عزيزي، يعطيك العافيه، تحياتي. خلينا اياك الى اللقاء. سلامات. 04-60-10-101. تعالوا نذكر كمان مره بما ينتظرنا من مباريات للمونديال. اليوم مساء عند 10 كندا البوسنيا، بتصور يكون فيها أهداف هاي المباراة، بتوقع من 3-4 أهداف. بتوقع الكنديين فريق صار حلو، وبس عندهم ديفيز النجم ألفونسو ديفيز هذا المدافع الأيسر الطيارة هذا اللي بيلعب مع بايرن ميونخ مصاب كما يبدو، لن يشارك، هو لاعب أساسي في المنتخب الكندي هاي الليلة طبعا. وبكرة السبت يعني هناك الميمة الكبرى عند الساعة 4 فجرا، الولايات المتحدة أمام الباراغواي، برضو دولة صغيرة جدا إلى جانب الأوروغواي، بس شتنا ما بين هنا وهناك. الأوروغواي بتحطني بجيبتين للباراغواي. وقطر راح تلعب، أول دولة عربية راح تلعب في المونديال الحالي عند 10 يوم السبت، منتخب قطر سيلعب أمام منتخب سويسرا. وطبعا مصباح الأحد عمليا يعني يوم الأحد، يعني مصباح الأحد السبت بالليل الأحد، البرازيل انتبهوا، اللي بكون عنده سهرة يوم السبت بالليل بده يروح 12 يحضر حاله مش راح ينام، عنده على الوحدة مباراة كتير مهمة، البرازيل مع مراكش. الله أعلم أي لغم ممكن يكون في هذا اللقاء. بعد الساعة 4 بتخلص مباراة، بتيجي مباراة هايتي مع سكوتلندا، أستراليا مع تركيا، ألمانيا مع كورساو. الله يعين كورساو على هذا البلد الصغير، كمية ألف مع ألمانيا والمانشافت يعني، والهولندا مع اليابان. هذه المباريات أسماء الملاعب اللي راح تقام فيها هذه المباراة. تعال واحد واحد. البرازيل مع المغرب، شرف كبير للمغرب تلعب بالملعب الميت لايف في نيو جيرسي اللي راح يستضيف النهائي. الحرارة هناك تقريبا 30، انتبهوا في نيو جيرسي 30 الحرارة، 31 حتى. وطبعا في لعبة هايتي راح تكون بفوكسبورو في ملعب جيليت بالتسع إلى 70,000 أمام سكوتلندا، جمهور سكوتلندا راح يملي المدرجات. مباراة أستراليا مع تركيا، ما بعرف إذا في أتراك بأمريكا زي ما في أتراك في أوروبا، راح تكون في كندا في آخر مدينة في كندا في الغرب اللي بينه وبينه بالتوقيت 10 ساعات، في مدينة فانكوفر في استاد بي سي بليس، عنده 54,000 وأكثر حتى بسع الملعب. ألمانيا راح تلعب في ملعب الإنرجي في مدينة هيوستن عاصمة ولاية تكساس في الجنوب الأوسط، 72,000 والحرارة النار، 30 حرارة الطقس هناك، راح تكون مشكلة للاعبين. والمنتخب الهولندي اللي رشحه هذا كليمنت انه يفوز بالكأس في النهاية على البرتغال، المنتخب الهولندي عنده مباراة أيضا أمام المنتخب الياباني في استاد AT&T في مدينة أرلينغتون اللي راح يكون فيه حوالي

جدا إذاعة الشمس، اكتبوا إذاعة الشمس بدكان الأب ستور بتنزل إذاعة الشمس، عندكم تطبيق جديد بتشوف البرامج بتشوف المسابقات بتشوف أصوات المذيعين وبتشاركوا بمسابقة المونديال والجوائز بانتظاركم بالطول وبالعرض. الشكر موصول للزميلة الرائعة ليليان حاج كانت معنا، معكم كان نبيل سلامة، ألتقيكم غدا إن شاء الله، تحياتي، إلى اللقاء.

0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
3: زوجية.
2: مزبوط زوجية ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
4: مذاق أصيل ونكهات مميزة مع الهماثيل تأخذك لطعم الأصالي عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
5: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: على أمكور إنفرتر.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الخامسة تماما في إذاعة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة إلى حضرتكم نشرة الأخبار. تعرض فتى في 13 في سخنين لإصابات متوسطة عصر اليوم إثر اصطدام دراجته الكهربائية بسيارة خصوصية، حيث قام الطاقم الطبي بتقديم العلاج الأولي ثم نقله إلى مستشفى رمبم يعاني من إصابات في الرأس. لقي الشاب رعد إبراهيم الوكيل البالغ 30 عاما من وادي عتير في النقب مصرعه صباح اليوم بصاعقة كهربائية في بلدة تل السبع، حيث نقل إلى العيادة المحلية فاقدا للوعي ومن ثم إلى مستشفى سروكا، إلا أن محاولات الأطباء بإحيائه فشلت وأقرت وفاته، حيث باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. دعت لجنة المتابعة في بيان لها عصر اليوم لأوسع مشاركة جماهيرية في مسيرة الرايات السوداء في مدينة اللد احتجاجا على العنف والجريمة، وستنطلق المسيرة غدا السبت عند الساعة 5 عصرا. قال مسؤولون إسرائيليون أن الرئيس الأمريكي ترامب قد يعود خلال الأسابيع القادمة ويهدد بإيران من جديد واستخدام الناحية العسكرية إذا ما أعلنت عن التوصل إلى اتفاق وربما العودة إلى المسار العسكري. هذا وقد أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن إيران تلقت تأكيدا من واشنطن على شمل لبنان في الاتفاق مع الولايات المتحدة ووقف الهجمات العسكرية عليها، إضافة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق الجنوب. وأفاد موقع بلومبرغ أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان على الاتفاق بينهما الأسبوع القادم في سويسرا، ولم يؤكد هذا النبأ بعد. أخيرا قال الإعلام الرسمي في إيران أن بلاده لن تتخلى عن السيادة في مضيق هرمز بموجب مسودة التفاهم مع الولايات المتحدة، وقالت أن إيران لا تقدم في النص المتوقع أي التزام بالتخلي عن إدارة المضيق أو العودة إلى الظروف التي سبقت العدوان الأمريكي الإسرائيلي. ختاما الأحوال الجوية،
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه الليلة بين صاف حتى غائم جزئي، ولكن دون تغير ملموس على درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي: القدس والجليل 17 درجة، حيفا 20، الناصرة 19، طبرية 20، تل أبيب ويافا 22، النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: 5 شيكل بس، وكمان أسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بون. بطاقة عربية، الخدمة ممتازة والأسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعة على الانستغرام، تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل 6464890 وعبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي وأولاده، اسم تعتمد عليه، خاضع لشروط الحملة.
1: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.

0: مغرية للبيت الجديد محسنة أورا
1: ضوي بالأبيض.
2: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38. شانغان.
3: من طلع السمكات من بحر كفرمندا، منقدم لك إياهن مباشرة من مطعم وأسماك المندلاوي. افطنت فيش بحر بكفرمندا،
2: بس منأكد لك إنه السمك كله طازة وبيفتح النفس في مطعم وأسماك المندلاوي. اختار السمكات وإحنا منحضر لك إياهن بالطريقة اللي بتناسبك، ومنقدم لك إياهن مع سلطات مميزة وطازة كل يوم. ادفع الوزن وكل سمك بمستوى 5 نجوم. مطعم وأسماك المندلاوي، كفرمندا المدخل الرئيسي، الدوار الثاني.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: الشمس دائماً.

الأمكور إنفرتر خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجد الكرومة حتى يوم الأحد 14/6. لبن جد أو الروحة 1.5 لتر ب10 شيكل. لبن التريو 750 جرام ب17.90 شيكل. حليب تنوفا 1 لتر التنين ب10 شيكل. ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب50 شيكل. زيت دوار الشمس 3 لتر التنين ب50 شيكل. ذرة بريزي 600 جرام التنين ب10.90 شيكل.
1: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم.
2: هو ملك الأسعار. سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

السادسة تماما في إذاعة الشمس، أسعدتم مساء وإلى حضرتكم نشرة الأخبار. لقي رجل في الخمسينات مصرعه بعصر اليوم، وأصيبت زوجته بجراح متوسطة أثر انفجار مركبة على شارع 65 قرب مفترق مشيرفي في وادي عارة، حيث هرعت إلى المكان طواقم الإسعاف ونقلت الجرحى إلى المستشفى لاستكمال العلاج، في حين توفي الرجل متأثرا بجراحه. هذا وقد باشرت

0: خطة التعقيب في ملابسات الحادث. وأفادت التقارير الأولية أن الشخصين هما رجل وزوجته، وترجح الشرطة أن الخلفية الحادث هي جنائية. دعت لجنة المتابعة في بيان لها لأوسع مشاركة جماهيرية في مسيرة الرايات السوداء احتجاجا على العنف والجريمة، حيث ستجري المسيرة يوم غد عند الساعة 5 في مدينة اللد. في سخنين تعرض فتى راكب دراجة كهربائية لإصابات متوسطة إثر اصطدام سيارة خصوصية به، حيث قام طاقم طبي بتقديم العلاج الأولي ومن ثم نقله إلى مستشفى رمم ويعاني من إصابات في الرأس. قال مسؤولون إسرائيليون أن الرئيس الأمريكي ترامب قد يعود خلال الأسابيع القادمة ويهدد إيران من جديد إذا ما أعلنت عن قبولها التوصل إلى اتفاق، وقد يعود إلى المسار العسكري. فيما أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن إيران تلقت تأكيدا من واشنطن على شمل لبنان في الاتفاق مع الولايات المتحدة لوقف الهجمات العسكرية عليها أيضا، إضافة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق الجنوب. هذا وأعلن موقع بلومبيج أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان على الاتفاق بينهما الأسبوع القادم في سويسرا. أعلنت حكومة هولندا اليوم عن تشديد التعامل مع المهاجرين والمقيمين غير الشرعيين، وذلك في محاولة منها للحد من الهجرة التي أصبحت عبئا على الحكومة وتثير قلق السكان المحليين. وقررت الحكومة الهولندية اليوم تقصير الفترة الزمنية للإقامة المؤقتة من 5 إلى 3 سنوات بعد قد تأمر بمغادرة المقيمين. قبل الأخير، رفضت السلطات الأمريكية منح تأشيرة دخول لأراضيها لرئيس اتحاد الكرة الفلسطيني جبريل رجوب. وكان رجوب قد حضر أمس المباراة الافتتاحية في المكسيك، حيث قال للصحفيين إنه من غير المعقول وغير المقبول حرمان ممثلي كرة القدم العالمية من المشاركة في هذا الحدث. أخبار المونديال تجري الليلة عند الساعة 10 مباراة منتخبي كندا والبوسنة في مدينة فانكوفر، وفجر الغد عند الساعة 4 تلتقي الولايات المتحدة بمنتخب باراغواي. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه الليلة بين صاف وغائم جزئي دون تغير ملموس على درجات الحرارة. المتوقع هذه الليلة على النحو التالي: القدس والجليل 17 درجة، حيفا 20، الناصرة 19، طبرية 20، تل أبيب ويافا 22، النقب 19، أخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. نعود ونلتقي عند رأس الساعة. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: سخنين راح تلمع لمع.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: صار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض
3: كرميل والمنطقة. انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل المنطقة الصناعية شارع حروش 38 شانغان.
4: الشمس دائماً
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

صالحتك وخصمتك تاني واقول ابعد

0: وانا حبي لك اكتر من الاول
1: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

السابعة تماما في إذاعة الشمس، طاب مساءكم وإلى حضرتكم نشرة الأخبار. لقي عماد غبرية البالغ 50 عاما مصرعه وأصيبت زوجته عصر اليوم إثر انفجار مركبتهما على شارع 65 قرب مفترق الشرف في وادي عارة، وقد هرعت إلى المكان طواقم الإسعاف ونقلت الجرحى للمستشفى لاستكمال العلاج، حيث توفي الرجل متأثرا بجراحه. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث وأفادت بأن الحادث يبدو على خلفية جنائية، يشار إلى أن ابن القتيل كان قد تعرض لحادثة إطلاق نار قبل 3 أشهر مما أدى لمقتله أيضا. دعت لجنة المتابعة في بيان لها لأوسع مشاركة جماهيرية في مسيرة الرايات السوداء احتجاجا على العنف والجريمة في المجتمع العربي، حيث ستنطلق المسيرة غدا السبت عند الساعة 5 في مدينة اللد. دوت سفرات الإنذار مساء اليوم في منطقة الجليل الغربي خشية دخول مسيرة من لبنان، حيث لم يبلغ حتى الآن

0: من إصابات أو أضرار. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولن تنسحب من لبنان وسوريا وغزة. وشدد كاتس على أن السياسة الأمنية الإسرائيلية تقوم على مواجهة التهديدات القريبة والبعيدة والسعي إلى الحسم النهائي. في لبنان أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن إيران تلقت تأكيدا من واشنطن على شمل لبنان في الاتفاق مع الولايات المتحدة ووقف الأجمات العسكرية عليها إضافة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق الجنوب. هذا وأفاد موقع بلومبرج أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان الاتفاق بينهما الأسبوع القادم في سويسرا. ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي كان قد صرح اليوم بأن الاتفاق على وشك التوقيع الأسبوع القادم في سويسرا. أعلنت حكومة هولندا اليوم عن تشديد التعامل مع المهاجرين والمقيمين غير الشرعيين، وذلك في محاولة منها للحد من الهجرة التي أصبحت عبئاً على الحكومة الهولندية وتثير قلق السكان المحليين. وقررت الحكومة الهولندية تقصير الفترة الزمنية للإقامة المؤقتة من 5 إلى 3 سنوات، بعدها قد تأمر أيضاً بمغادرة المقيمين. رفضت السلطات الأمريكية اليوم منح تأشيرة الدخول لأراضيها لرئيس اتحاد الكرة الفلسطيني جبريل رجوب. وكان رجوب قد حضر يوم أمس المباراة الافتتاحية في المكسيك، حيث قال للصحفيين إنه من غير المقبول حرمان ممثلي كرة القدم العالمية من المشاركة في هذا الحدث. أخبار المونديال أخيرا، تلتقي في هذا المساء عند الساعة 10 منتخب الكندي أمام المنتخب البوسني، أما فجر غد صباحا عند الساعة 4 تلتقي الولايات المتحدة مع منتخب باراغواي. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه الليلة بين صاف وغائم جزئي دون تغير ملموس على درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي: القدس والجليل 17 درجة، حيفا 20، الناصرة 19، طبرية 20، تل أبيب ويافا 22، النقب 19، أخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تطبيق الشمس وموقع الشمس. أشكركم على المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: صار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أوراء
2: ضوي بالأبيض.
1: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الثامنة من إذاعة الشمس، هذا نبيل سلامي وإليكم التفاصيل. لقي عماد غبرية البالغ 50 عاما مصرعه وأصيبت زوجته عصر اليوم إثر انفجار مركبتهما على شارع 65 قرب مفترق مشيرف في وادي عارة، وقد هرعت إلى المكان طواقم الإسعاف ونقلت الجرحى للمستشفى لاستكمال العلاج، حيث توفي الرجل متأثرا بجراحه. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث وأفادت بأن الحادث يبدو على خلفية جنائية، يشار إلى أن ابن القتيل كان قد تعرض لحادثة إطلاق نار قبل 3 أشهر مما أدى لمقتله. أيضا دعت لجنة المتابعة في بيان لها لأوسع مشاركة جماهيرية في مسيرة الرايات السوداء احتجاجا على العنف والجريمة في المجتمع العربي، حيث ستنطلق المسيرة غدا السبت عند الساعة 5 في مدينة اللد. دوت سفرات الإنذار مساء اليوم في منطقة الجليل الغربي خشية دخول مسيرة من لبنان، حيث لم يبلغ حتى الآن عن إصابات أو أضرار. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولن تنسحب من لبنان وسوريا وغزة، وشدد كاتس على أن السياسة الأمنية الإسرائيلية تقوم على مواجهة التهديدات القريبة والبعيدة والسعي إلى الحسم النهائي. في لبنان أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن إيران تلقت تأكيدا من واشنطن على شمل لبنان في الاتفاق مع الولايات المتحدة ووقف الأجمات العسكرية عليها، إضافة لانسحاب الجيش الإيطالي من مناطق الجنوب. هذا وأفاد موقع بلومبرج أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان الاتفاق بينهما الأسبوع القادم في سويسرا. ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي كان قد صرح اليوم بأن الاتفاق على وشك التوقيع الأسبوع القادم في سويسرا. أعلنت حكومة هولندا اليوم عن تشديد التعامل مع المهاجرين والمقيمين غير الشرعيين، وذلك في محاولة منها للحد من الهجرة التي أصبحت عبئا على الحكومة الهولندية وتثير قلق السكان المحليين. وقررت الحكومة الهولندية تقصير الفترة الزمنية للإقامة المؤقتة من 5 إلى 3 سنوات، بعدها قد تأمر أيضا بمغادرة المقيمين. رفضت السلطات الأمريكية اليوم منح تأشيرة دخول لأراضيها لرئيس اتحاد الكرة الفلسطيني جبريل رجوب، وكان رجوب قد حضر يوم أمس المباراة الافتتاحية في المكسيك، حيث قال للصحفيين إنه من غير المقبول حرمان ممثلي كرة القدم العالمية من المشاركة في هذا الحدث. أخبار المونديال أخيرا، تلتقي في هذا المساء عند الساعة 10 منتخب الكندي أمام المنتخب البوسني، أما فجر غد صباحا عند الساعة 4 تلتقي الولايات المتحدة مع منتخب باراغواي. ختاما الأحوال الجوية،
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه الليلة بين صاف وغائم جزئي دون تغير ملموس على درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي: القدس والجليل 17 درجة، حيفا 20، الناصرة 19، طبرية 20، تل أبيب ويافا 22، النقب 19، أخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تطبيق الشمس وموقع الشمس. أشكركم على المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: يعني عن جد
1: بس شو؟ انا عبالي وجه تحيه للجمهور الفظيع.
0: لا الجمهور الليله كثير
1: عن جد. لا بس الزقفة بتستاهلوها انتو الجمهور عن جد.
0: يابا عقل. اكيد.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكايه الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكايه اللي

تليفون جيرتي دبري عريس احصائيات اغلب الازواج بدنا مش عنا فلفراق.